0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا، وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: برا برا برا
1: برا الصندوق؟
0: كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك.
1: لا ولا التراك مستهلك
0: مستهلك. طيب برا برا
1: برا الويف.
0: خطيرين
1: هذه ظابطة، هتكون ظابطة هي
0: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده عليكم. برا الويف
1: كله أوريجينال بدون زيف،
0: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
1: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
0: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
1: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
0: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
1: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
0: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
1: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
0: وبنقولها تاني
1: برا الويف.

0: واحد اثنين ثلاثة
1: مرحبا بكم في بودكاست برا الويف.
0: مرحبا بكل واحد بيحضر بودكاست برا الويف. في الأول عايزين نعرف إحنا منو أساسا. أنا اسمي ترنيم حافظ، عمري 22 سنة، وكنت بدرس سابقا يعني في الأحفاد سايكولوجي، ما معروف الله أعلم حيحصل شنو بعد كده. ومعاي إنجي
2: almost 22 سنة، كنت بدرس برضو في الأحفاد مانجمنت، والله أعلم برضو طبعا حيحصل شنو بعد كده. بتحب شنو يا ترنيم؟ كده عارفين اكتر كده بتحب شنو.
0: طيب وقولي للناس، ممكن اقول ثلاث حاجات كده انا بحب اعملها عشان الناس يعني كده
2: ماشي معايا في
0: طيب انا وحاب بحب الموسيقى، بحب اسمع ميوزك، وبحب ارنم، بحب برضه يعني اقرا كتب لما يكون في مزاج يعني.
2: ومشكلة انه هي نفس الحاجه يعني نفس الانترست. انا برضه بحب الموسيقى جدا، بحب ارنم، وبحب ارسم مرات. يعني كنت على اساس دي اعمل ايه مشروع اللي هو بتاع حياه الخطيه في الكتاب دي، رغم ان انا ما زود كتاب نهائي، لكن يعني المهم يعني الناس الكتب ديل يعني يكون عندهم الفواصل دي. فبدأت كان فتره كده في الموضوع ده لكن وقفته، ما عارفه المفروض ارجع له.
0: مفترض ترجع له يعني، هو طبعا بيجي على حسب المزاج وحسب الوقت يكون فاضي والكلام ده. يعني نفس الحكايه مع الكتب، يعني ما بقدر اقول نفسي عن نفسي قارئه، لانه يعني قارئين ده بيكون عندهم مكتبه
2: وكل يوم لازم. بالنسبه لي قارئه يا ترنيم،
0: ما بالنسبه لك، لكن بالنسبه للمستويات العاليه دي لا ابدا.
2: صدقيني يعني كويس ما كعب، طوريها طوريها يعني. يا ترنيم طوريها. لكن يا ترنيم يعني لازم نقول للناس برضو انه احنا يعني عاده يعني دائما الناس بتقول لنا انتوا اخوات، ودائما بيلخبطوا فينا، ما عارفه بيلخبطوا فينا ليه. يعني انت وشك طويل وانا وشي مدور، لكن لازم يلخبطوا فينا، ولازم يعني يسمعون حتتين انتوا اخوات دي كل مره
0: في اي مكان
2: في اي مكان. وعندنا صاحبتنا الثالثه فلمينا، نعمل لها باي باي لهذا، ومفتقدينك جدا يا فلمينا. انا وترنيم يعني قمنا كده بنعرف بعض.
0: قبل كنت بقول لك يا انجي يعني انا ما عارفه، انا اول لحظه تعرفت عليكي فيها كانت عامله كيف اساسا. أيوة لانه ما عارفه انا مش تعرفت نفسي، ولا انت جيتي تعرفتي علي، ولا امي وابوك جو قالوا احنا نبقى صحبات. انا عارفه الحكايه دي منو، وكان الشكل عامل كيف.
2: بدت له حاجه حلوه بصراحه.
0: اي اكيد
2: حاجه جميله جدا جدا جدا جدا جدا. طيب نخش في الموضوع يا ترنيم، والحلقه ألا ولا هي لازم نقول ألا ولا هي دي. النمط. وطبعا البودكاست حقنا اللي هو برا الويف، ف
0: نوري الناس اول حاجه يعني احنا ليه سميناه برا الويف. يعني طبعا احنا عارفين ان احنا يعني كبشر عموما بنكون في حاجات كثيره مسلمين لنا ليها، يعني مديننا لنا كده، بس في افكار، في سلوكيات، في كلام بنقوله، في تصرفات،
2: ايا كانت شنو.
0: يعني بنكون منمطين. فحبينا كده انه ان احنا نكون بنفكر يعني نعمل ديليت للفات ده كله، وفعلا نكون بنفكر في شنو هو الحاجه اللي ممكن تكون بتغيرنا كمجتمع كشباب وكده، ونكون بنبتدي حاجه بجد يعني بتخلينا نكون احنا عملنا اثر. اول شيء مش عشان نكون بنثبت نفسنا، ولا عشان نكون يعني بنوري الناس احنا مختلفين، لكن بجد عشان الاختلاف بعض مرات هو بيكون سبب لنجاح، بيكون سبب لحاجات ان احنا ما كان ممكن نصل لها لو ان احنا منمطين. فدي فكره البودكاست، وحتى في المواضيع اللي حنكون بنتكلم فيها لقدام في حلقات الجايه طبعا متحمسه لها شديد جدا. انه يعني كيف نكون بنفس كل موضوع على قدر ما بنقدر طبعا، ونفكر فيه بطريقه يعني زي ما بنقول يعني نمسح الفات، ونشوف بجد يعني ان احنا مفترض نكون بنمشي كيف. مش المفترض الصورة. لانه حتى لما نقول مفترض دي احنا كده نمطنا الحكايه، لكن يعني نكون بنفكر مع نفسنا، او بنقف وقفه جاده مع نفسنا. كل واحد يقف وقفه جاده مع نفسه، ويشوف يعني الحاجات اللي هو حابب بجد يكون بيعملها، بعيدا عن المجتمع، بعيدا عن العادات والتقاليد، بعيدا عن الثقافة اللي ممكن تكون يعني منمطانة أو ختانة في صندوق واحد يعني.
2: والفكرة إنه كمان من البودكاست ما بس إنه دايرين نقول يعني الفات ده غلط هو الفرد ممكن يكون فعلا صح وهو أساس، يعني ما بنقول عليه إنه هو حاجة يعني ما صحيحة 100%، بس الفكرة إنه حابين نشوف إنه هل إحنا حياتنا المسلمين بها دي هل إحنا مقتنعين بها 100%، وهل هي صحيحة 100% بدون ما نختبرها أو بدون ما نفكر فيها تاني مرتين أو ثلاث مرات أو 10 مرات أو 20 مرة. فمحتاجين نقعد مع نفسنا بجد، يعني لأنه مرات كثيرة الزول بيلقى نفسه إنه هو بتصرف تصرف وبعدين بيقول يعني ليه أنا تصرفت بالطريقة دي، ومرات ممكن يكون المبرر بتاعنا إنه يا أخي ما هو كده،
0: ما هو كده. على فكرة أنجو بعض مرات ما بنسأل أنا ليه عملت كده،
2: أيوة،
0: من كثرة ما إنه إحنا يعني ماشيين كده. هو ما في زول بيجي في بيقول يعني
2: لأنه تأخذت الحالي كده
0: بالطريقة، ما في زول بيفكر بيقول أنا ليه بعمل كده مثلا،
2: وكمان
0: أو ليه بتصرف المجتمع كله ده. أيوة ما ده الطبيعي
2: كده، أيوة. يعني أنت حتحس نفسك أنه يعني أنا حامل حالي حاخترع أنا من راسي، يعني أيوة. يعني أنا حكون الاختراع في الدنيا دي. ف يعني الفكرة أنه عاوزين نرجع الحق لكل واحد، أنه أنا يكون عندي الحق لنفسي أنه أنا أختار الشيء اللي أنا عاوز أكون بختاره، أكون برجع الحق لنفسي أنه أنا أكون بفكر في أنه أنا حتصرف التصرف ده ليه، أنا حتعامل كده بالطريقة دي ليه، حقول الكلام ده ليه، يعني هل ضروري أكون بتكلم كده، هل ضروري أكون بتعامل كده، يعني حتى مرات يعني يا ترنيم حتى في المجاملات، يعني المجاملات الاجتماعية دي مثلا دي حاجة أنت لازم تعملها، يعني ما عملتها بشيله حالك، يعني فهماني
0: فعلا. وحال فكرة حتى يعني ما طول نكون باللوم الناس، بعض مرات انت ذاتك بتلوم
2: انت
0: نفسك،
2: انت بتلوم نفسك، ايوه،
0: يعني بتقول يا اخي انا كان مفترض امشي المناسبة دي، لكن انا مثلا عندي حاجة مثلا مهمة بالنسبة لي، اذا كانت دراسة شغل يعني، او مثلا ما انترستت فيها، يعني الموضوع ده بالنسبة لي ما مهم شديد، يعني ما الا امشي، لكن بتكون بتلوم في نفسك يا اخي انا هسه دي ما حكون بشبه أيوة. باقي الناس، ما عارف ليك اصحابي كلهم مشوا، اولاد اهلي بنات اهلي كلهم مشوا، فانا هسه ما مشيت حيقولوا عني شنو، فلازم امشي.
2: اي ناس ابوي ما حيعرف يقول لهم يا اخي يعني زود عندي ولا ليش يا اخي معادي يا اخي والقرايه دي ما ملحوقه وما اعرف ليش، يعني بالنسبة يعني دي حياة بجد، في حياة كده بتكون بالنسبة للناس ما عذر. لكن فكرة إنه للأسف الشديد يعني الحكاية بقت ما عبارة عن محبة، يعني ممكن حتى أكون بجامل لكن ما عن حب،
0: عشان ما يقولوا،
2: عشان بس ما يقولوا قصرتها. لكن الفكرة في إنه بقت الحكاية ما فيها محبة، وين المحبة وين المودة؟ يعني لو الزول بيجيني بجد وهو ما حابيني وما حابي فعلا إنه هو يكون بيجيني وبيكون بجاملني في الحياة الفلانية دي، أو مثلا يعني يكون بيجيف معي بجد بحق حقيقة، الموضوع ده بيكون الإحساس ما حيكون هو الإحساس المفروض يكون بيصل. لكن عشان احنا طمطنا إنه لا لازم تكون بتعمل الحياة فلانية، وحتى على فكرة الموضوع ما بس في المجاملات، حتى على مستوى نظرتنا لبعض،
0: أيوة،
2: يعني زود شكله كده خلاص ده هو كده، يعني طمطنا إنه الزول بيكون شكله بطريقة معينة ده معناته هو الزول ده كده، يعني ممكن حقيقي. حتى نحدد إنه زول ده كويس أو كعب، أو حتى إنه هو يعني بخيل أو غني أو مثلا كريم أو زول يعني زول الحر اللي بيجيك أيوة. معاك داك أو زول كده، على حسب شيء معين، على حسب مقاييس، خلاص هي 1 2 3 كده ده خلاص انت كده ده زول حر، انت كده زول كريم، لكن غير كده خلاص يعني انت في البلاك ليست، أو مثلا في بمفهوم تاني، أو انت عندك نظرة تانية الناس خدتها لك. فحابين انه نكسر الحاجات دي ترنيم.
0: فعلا كمان هسه انت بتتكلمي تذكرت انه يعني مواقف طبعا بتمر بينا احنا كلنا اكيد، لكن كان في اول ما تيجي داخل جامعة انجي اول سنة لك كده ده، تلقي البنات الاكبر مني قديل كلهم بيمسكوك كده بجنبه يقعد يقعدوك كده يفهموك الدنيا ماشيه كيف في الجامعه دي.
2: اول حاجه يقول لك انت دخلت الجامعه دي،
0: اول حاجه طبعا اسئله كثيره من ضمن الاسئله طبعا او من ضمن التوجيهات، يقول لك يا اخي شايف الدكتور الفلاني ده ابعدي منه، شايف الدكتوره دي ابعدي، شايف البنت اللي قاعده هناك اللي لابسه الطرحه ما اعرف لك شو دي ابعدي منها. ليه؟ لانه البنت دي او المجموعه دي خلاص خدت في راسه انه الدكتور ده مثلا بيسقط عشان هي حصل لها موقف مثلا، او مثلا الدكتوره دي ما عارف ليك اخلاقها ضيقه 24 ساعه ممكن تكون هي شامه الوضع والكلام ده، يعني يقول لك لو عندك طريقه عديل ما تاخدي معاه محاضرات، شوفي لك زول تاني ما عارف ليك بس يتصرفي، فبيدخلوا فيك الرعب ده. فغيرت انا شخصيا يعني في أول ما تهيأت خلاص أنا داخل الجامعة وعارفة الناس حتقعد تدي نظريات نسبة إن أنا زولة جديدة وهم ليهم 3 سنين 4 سنين أو خريجات، فبصراحة حسيت إنه ما ينفع نكون إحنا كلنا بندي، يعني ما هو أي زول عنده سمعة، لكن هل أنا حقعد أمشي ورا كلام الناس ديل؟ هل أنا حقعد أسمع الكلام بتاع إنه لا الدكتور ده أبعدي منه، لا الدكتورة دي أحضري إليها ما تحضري إليها، أو يعني في أمثلة كثيرة شديد. لكن أنا لو ما أخذت تجربتي فعلا مع الزول ده ما حقدر فعلا أكون بمشي وبشهد عن إنه هو فعلا مثلا سيء أو هو كويس، ما حقدر. أنا حكون اتنمطت بفكرة زول تاني بتجربة زول تاني وأنا ما أخذت تجربتي مثلا، أو أنا ما شفته هو فعلا تعامله، احتمال تعامله معي يفرق. يعني في نصايح هي حلوة، لكن لما يكون دائما الموضوع له علاقة بإنه لا أبعدي من ده وأبعدي من ده من غير يكون فعلا في مبرر، يعني أنا بحس إنه دي أخير نختاها الفكرة دي، لأنه يعني حنظلم ناس كثيرة شديد، وياما ياما ياما تنمطنا وظلمنا ناس كمية شديد، ظلمنا يعني مجتمعات، ظلمنا ثقافات، ظلمنا أجناس وقبائل، وظلمنا حتى الأشغال. يا إنجي في ناس يقول لك الزول ده شغال الشغل الفلاني ده، ده زول يعني أكيد ما أحسن حاجة في المجتمع، ما أحسن تكون أنت بتصاحبيه، وما أحسن، فظلمنا حياة كثيرة شديد
2: وظلمنا التجربة. يعني احنا فعلاً. فكرة التجربة أصلاً إنه احنا نجرب الحاجة عموماً دي يعني حرفياً ما قاعدين نعملها، لأنه أنت لو عملتها حيقولوا لي شنو، حيقولوا عني شنو، أنا يعني هل الناس حتقبل إنه أنا أصلاً بكون بجرب أو كده. وكمان الحاجة دي يعني الموضوع ما بس وقف هنا، لكن حتى الموضوع بتدخل في المستقبل بتاعك، إذا كان مستقبلك في الزواج.
0: أيوة
2: يعني حاسة مثلاً أنا زولة يعني عملتها، يعني اخترعت لي اختراع كده جديد والبنات ما قاعدين يعملوا كده، بعدين ها لما يجوا يتقدموا لي الناس هيقول لك ايوه دي بنت الاختراعات دي كمان عارفلك شنو، ايوه
0: لا دي حيسموك زولة متفلهمه
2: وزولة متفلسفة وبس انت عاوزه تعمل فيها
0: دي ده التحدي هنا يا
2: راكبه راس بتاع.
0: أيوة. اول ما تكوني بتقرر انك انت تعملي حاجه مختلفه، يعني ممكن تكون حاجه مختلفه دي حاجه كويسه شديد بتفيدك، وممكن يعني تفيد ناس كميه شديد معاكي. لكن لما تكوني بتقرر انك انت تكوني خلاص البنت المختلفه دي، يعني هتسمع كلام يعني صعب شديد. فلو انت ما واثقه شديد من الفكره ومن الحياه بتعملي فيها دي، عادي ممكن ناس تهزك، وعادي ممكن يسمعوا كلام كتير وياثر فيك عادي جدا. يعني
2: وكمان يعني في الحته بتاعت الزواج دي طبعا كده احنا هنتكلم فيها باستفاضه.
0: أيوة.
2: وبصوره لانه عاملين لها حلقه كده براها كده. أيوة. لانه كلنا محتاجين للموضوع ده، والموضوع ده بخصوصنا كلنا كشباب، كل الناس الحقيقه عاوزه كمان يعني مقبله على الزواج وعاوزه تفكر في الخطوه دي. فدايما يعني احنا منمطين شديد في الموضوع بتاع الزواج ده، انه لازم يكون يعني بمقاييس معينه. ممكن حتى احنا نكون كبنات بنشبع بعض، او حتى الاولاد، يعني احنا ما بنتكلم عن الاولاد لانه ما بنعرف مفاهيمهم كيف، لكن احنا كبنات ساعات ممكن نكون بنشبع بعض، لازم يكون كده، لازم يكون كده، لازم يكون كده. والاهل طبعا بيزيدوا الموضوع بزياده، يعني بيكونوا
0: سبيسيفيك. وعندنا حلقه برضه عن
2: الناس البيت، لازم نديهم حقهم طبعا ناس البيت ديل. ف يعني الموضوع عباره عن لازم كده لازم كده لازم كده لازم كده، وما في اي مفر من انك كده تكون بتعمل اي حاجه تانية غير الحاجات دي، لانه ده صح، ده كده زول كده صح، ده كده زول لذيذ جميل لطيف وظريف. ها طيب يا اخوانا، ما يا ناس يعني امورها جابت بعدين. الشغله دي لما بقت جوا البيت حاجه تانية تماما.
0: ايوه
2: يعني للأسف الشديد ممكن نكون ما قاعدين نعاين لحاجات، أو ما بندي فرصة أو المساحة. يعني نظام إنه يا أخي خطوبة طويلة، شنو خطوبة طويلة دي؟ أكثر من 6 شهور ما في حاجة اسمها خطوبة تاني، خلاص بعد كده عرس طوالي. يعني كلام خطوبات طويلة، ناس تعرف على بعض، شنو تتعرف على بعض دي؟ ما في كلام زي كده. وكمان شو ممكن كمان عشان أهلنا زمان ممكن يكون، يعني أنا يعني أمي وأبوي يعني تقريبا في أقل من 6 شهور عرفوا بعض، خلاص عرسوا طوالي. يعني الزمان ديل بيعرسوا طوالي، يعني ما في حاجة اسمها يقعدوا يتعرفوا على يفكر بعض يفكروا في الموضوع، زول يتقدم لك زول كويس يعني سألنا عنه تمام تمام يلا رح يعني فهم. فلكن يا جماعة الشغلة دي ما بتنفع كده بالطريقة دي.
0: أنا بحس إنه الحياة أساساً يعني
2: اختلفت
0: وغير كده الحياة، يعني ما في حاجة اسمها قانون. يعني قانون ده عند القضايا المهمة بنشوفه في المحاكم وحياة دي وفي لوجيك معروف، يعني مثلاً الرياضيات وكده، حياة ما ينفع نعيشها زي الرياضيات والكلام ده، ما ينفع نهائي. لأنه حتى في الزواج، حتى في أي فكرة، لو عايزين نتكلم في أي فكرة ونمسكها، ما بنقدر نقول مثلاً لو دارين نمسك حتة الزواج، ما بنقدر نقول إنه تعرفتوا على بعض 6 شهور دي مناسبة، بس 6 شهور ما ينفع تزيدوا منها أكتر من كده. لو زدتوا منها أكتر من كده اليوم تتزوجوا حتنفصلوا أو حيحصل لكم، أو ما ينفع. أي زول عنده يعني مقدرته في أي فكرة، في شغل، في دراسة، في زواج، في سلوك، في طريقة الكلام، في أي زول عنده فكرته، أي زول عنده يعني المقدرة بتاعته الخاصة. فلو عايزين نقعد نقول يا جماعة لا هي بس كده بتتمشي بالطريق ده بس، لو لفيت يمين لو لفيت ما عارف ليك مشيت بورا وقدام حتخسر حتخسر، ما ينفع أيوة. نخط القالب ده لأنه للأسف الشديد حنبقى كلنا نسخة واحدة من بعض لو بالصح ولو بالغلط. يعني أنا ممكن أبقى نسخة واحدة من ناس زمان بالحياة الكعبة بحياة الكويسة، فيعني
2: لازم محتاجين نصلح، يعني
0: احنا محتاجين نصلح ونشوف انه يعني ندرك انه الحياة دي ما ينفع نمشيها بالطريقة الواحد ده، ما ينفع. في حاجات كثيرة شديد ممكن يعني نعملها، في حاجات كثيرة شديد، واحنا لما نمط بعض يعني بيكون في ما في حرية، ما حيكون في حرية تفكير، حرية تعبير. يعني انا ما حكون حاسة انه انا حرة، انا عندي شخصيتي يا اخي انا بفكر بالطريقة دي. والمشكلة دي يا إنجي على فكرة حتودينا لحتة إنه ما حنقدر نتقبل بعض. أيوة. أنا ما حقدر أتقبلك لأنك أنت مختلفة عني، فالزول بيخاف. يعني أنا ممكن أخاف إنه أنا لو قلت لهم يا جماعة لا ما حيقبلوني، لأنه يعني هم كلهم بيمشوا كده، هم كلهم بيعملوا الحاجة دي بالطريقة دي
2: وكمان في العمر ده شديد.
0: أيوة
2: الحتة بتاعت إنه موضوع الاختلاف دي، إنه اختلاف حاجة موجودة في الحياة
0: فعلاً.
2: ما في حاجة بنقدر يعني ما بنقدر نحد الاختلاف، يعني ما بنقدر نقول يا أخي ما ينفع إنه يكون في اختلاف. هالكون ده كله يعني أشكال نسائي مختلفة، يعني حيوانات مختلفة، شنو ذاك مختلف، كل حاجة مختلفة في الحياة دي، ما في حياة ممكن نقول عليها إنه هي بس شكل واحد. يعني كان ربنا أيوة. خلق حيوان بالصورة دي كده خلاص، لا بنلقى في حيوانات بتطير، في حياة بتسحب، في حياة ما في ليك تمشي بكرعين، في حياة تمشي بحاجات تانية.
0: شو حياة تانية؟ ما
2: بتمشي شو قلت بالسما قلت بيعوم يعني فاهمة. المهم يعني فيعني الاختلاف موجود في الحياة وأشكاله مختلفة، وأي زول في جواه في حاجة مختلفة من التاني من الزول التاني، فهو الاختلاف موجود، يعني ما بنقدر ننكر وجوده. والفكره كمان يعني ممكن الناس هي تقول لنا او يعني طب يعني ها يعني نظام كده حنبقى كل حاجه حتبقى صح. لا هو في الغلط حيكون موجود،
0: ايوه،
2: بس الفكره في انه احنا لياتمدى عاوزين نكون بنصلح من نفسنا، لانه ده ضروري وده مهم. يعني لياتمدى احنا عاوزين نمشي خطوات لقدام نصلح فيها من نفسنا ونصلح. يعني الفكره ما فكره انه احنا عاوزين نقول يا اخي الفات ده كان يعني ما منه فايدة ومعلش الكلمة دي، ما دين نقول عليها إنه هي مثلا كانت زبالة ولا كده، لا أبدا. إحنا عاوزين نحسن من نفسنا، نحسن مفهومنا من أفكارنا، نحسن من تصرفاتنا،
0: نزنق نفسنا في أفكارنا يا إنجي. يعني لازم بالزبط. كل واحد يزنق نفسه كده ويقول يا أخي أنا بجد أنا عامل كيف، أنا لو طلعت أفكار أهلي لدوني ليها وأصحابي ومجتمعنا فيه وأنا بجد عايز أكون عامل كيف. تعرف إنجي يعني أنا بعد الحرب والحصل، ما هو الحرب دي غيرت حياة كثير شديد، يعني طبعا. طلعتك من بيتك أساسا وطلعتك من المجتمع اللي أنت كنت قاعد فيه ومن ممكن من البلد أساسا، فحسيت إنه طيب دي ما فرصة. يعني أنا أبتدي أفكر بطريقة مختلفة، ما أنا حبتدي من الأول، مش كده أنا حبتدي من الزيرو. يعني إذا كان دراسة، إذا كان في ناس حتبتدي أشغال جديدة، يعني بداية جديدة اسمها بداية جديدة، عايزة أبتديها كيف،
2: عايزة ما في أيوة. ناسك
0: ما نفسي ما أي شيء اختلف، فدي بداية جديدة في بلد جديدة في مجتمع جديد مع ناس جداد، فأنا عايزة أكون نفسي ترنيم اللي طلعناها من بحري ديك وخطيناها في البلد الجديدة ديك، ولا عايزة أكون فعلا بختبر نفسي في أدق التفاصيل. يا أخي أنا بحب أشرب شنو ذاته كده نفهم من الزيرو كده بنرجع من ورا. احتمال أنا من صغير بشربوني لبن ده لكن أنا ما بحبه بس قمت بيه كده مثلا
2: بالزبط.
0: يعني أقل حاجة دي الحياة بتخليك تكون مميز وواثق فعلا في نفسك، يعني فاهم نفسك صح. يعني لأنه للأسف يا إنجي بعض مرات الناس هم اللي بوروك أنت عامل كيف. عادي ممكن ناس يقول لك يا إنجي على فكرة يعني أنت
2: كده.
0: أنت إذا

0: يعني الناس ممكن تاخد فيك الحته دي.
1: ايوه
0: وفي حين انه انت يعني الفكره ما فكره انه انت عشان اخترت ناس في حياتك ده معناته انت بتاع ناسات. ما انت لازم ضروري الزول يكون برضو يعني يكون في الناس القريبين منك. يعني دي حاجات اساسيه يعني دي ما بنقدر نطلع فيها برا الويف نظام. أيوة. كل الناس ناسك وكل لا اكيد في ناس حيكونوا ناسك, في ناس اكيد حيكونوا قريبين منك ويعني معشقين كده سوا ونفس حاجاتكم المشتركه, ممكن حاجات كثيره يعني بتجمعكم. فما معناه انه انا بقعد دائما مع الناس ديل او دائما انا بكون وقتي معاهم او دائما انا بكون واقف معاهم او دي حياتي معاهم, ده معناته انه احنا ويا مع فكره بيقول لنا الكلام ده سكر يا ترنيم.
1: أيوة.
0: يعني يا ما يعني انتوا ذاتكم انتوا الاثنين ديل بس ما بيقدروا يفككوكم من بعض. ما هي الفكره انه فكره ما فكره تفك يا اخواني. يعني احنا ممكن احنا الاثنين مع بعض واحنا بقى ربطتنا دي نمشي ونكون بنخش في الناس الثانيين برضو.
1: ايوه
0: فهي الفكره فكره انه يعني الحته اللي احنا عاوزين نجيب فيها انه الكلام ممكن ما يكون بينتهي بس انه انت عاوز تكون بتشوف نفسك بيها صوره وعاوز توصل لوين والحاجه بتخليك اصلا توصل لنقطه تانية شنو. يعني دي حاجات احنا محتاجين نثبتها ونعززها فينا كده ونعززها في افكارنا وفي أيوة. قلوبنا كده وفي حياتنا ونكون عاوزين نمشي بيها عشان لو في اي كلام ممكن يكون بيحصل ما يكون بهز فينا او أيوة. يخلي انه انا اكون متوتره او اكون يعني لا ما استمر في طريقه انا ماشي فيه. انا ما دام عارف انا بدي امشي لوين ولشنو والحادي نتمنى نكون بنجاوبها وان بصوره نسبيه في البودكاست حقنا او نكون بنهبش في مواضيع كثيره.
1: أيوة.
0: نكون بنوصل الرساله بتاعت انه لشنو احنا عاوزين نعمل كده وعاوزين نوصل لوين وعاوزين نعمل شنو اصلا في حياتنا دي بدنا نكون بنفكر بيها صوره. صحيح يا ترنيم
1: اي
0: اللي هي اهم فقره اللي هو الديكور بتاعنا الجميل.
1: لا احنا الديكور ده نديه صفقه كده لانه هو ديكور
0: مجهود رهيب. رائع يعني ناس المكتب صراحه ما قصروا. ومايكل طبعا بصوره شخصيه يعني صراحه يعني
1: صراحه
0: شغل
1: قلت انا شايفه هي بجاي صور يعني صراحة هي جميلة شديد. ودينا نحن على فكرة يا جماعة دينا نحن عشان ما شايفين تركزوا كويس في الصورة الأولى دي بصراحة يا إنجا أنا حسيت إنه يعني طبعا قبل ما أوريكم إحساسي الصورة دي عشان نصورها تعبنا شديد تعبنا شديد تخيلنا نحن في مرجحاني بالطايرين وما عارفين شنو. لكن حبيت الفاينل ريزولت دي حلوة شديد ف
0: لا هو بصراحه شغل
1: جميل شديد
0: شغل عالي
1: بتوريك قد شنو انه التغيير ذاته في حد نفسه او انك تكوني بتشيلي نفسك من مرحله لمرحله تانية ما يكون يعني بالسهوله دي وما يكون مثلا الليله انا قررت انه انا حاطلع برا الويف او حغير فكرتي عن الموضوع ده ما حاعملها طوالي بكره حق يعني حكون شويه مره بمشي ورا
0: بترجح
1: مره بمشي قدام مره بمشي ورا مره بمشي قدام. لكن انا بحس انه هي في النهايه رحله حلوه لانه كوني انه انا اكتشفت انه يعني انا محتاجه اني اغير حاجه للافضل انا حكون مبسوطه. يعني حلو شديد انه اساسا وصلت المرحله دي وادركت انه انا يا جماعه ما عايز اكون مفكر كده بالطريقه دي فانا حتغير. لكن ما حتغير بكره طوالي انا حكون شايله نفسي من حته لحته فزي كاني انا بتمرجح بمشي قدام وبرجع ورا بمشي قدام وبرجع ورا. وفي نفس الوقت لو يعني الناس ملاحظه في الصوره احنا كنا مبتسمين يعني فرحانين في الحته دي يعني كده اشرح لنا حياه البوراق دي يعني
0: شغل عالي بصراحه. في هنا ده انا بنط ما عارفه النط دي غايته يعني رجليني شمطت حصل حاجات كثيره شديد عشان النط دي تكون بتظبط يعني. بس الفكرة في إنه يعني اللي هو إنه إحنا حنقفز من حتة لحتة عشان نكون بنشوف الـ الـ الـ الـ النقطة الجديدة اللي إحنا عاوزين نمشي ليها يعني هي نقطة بصراحة وممكن يكون فيها مخاطرة شوية.
1: أيوة.
0: وممكن يكون فيها حاجة جراءة كثيرة. جراءة بالضبط. أيوة. كده فالنقطة هي ما سهلة ممكن رجلينا تشمط
1: ممكن تتكسر
0: ممكن تتكسر عادي بس كل ما كان الموضوع للأفضل يعني go ahead. وحسن سيبي من الأولمبياد فاهمة يعني حسن سيبي رهيب شكل النقطة دي بصراحة
1: كتر يعني. خير ومايكل بصراحة
0: لا هو مايكل صراحة ما قصر شافاكي هناك بتقاومي يا ترنيم لكن حبيت شديدة فكرة بتاعت انه انت يعني بتقاومي وهي القصد منا ما انت براك يعني ان شاء الله الناس تقاوم معنا برضو انه نكون بنقاوم او بنحاول نلز في حاجة هي كانت يعني معطلانة وواقفة وممكن تكون حمل ذاته علينا.
1: أيوة.
0: حمل في الأفكار حمل في التصرفات حمل في كل حاجة فحابين وإحنا نكون بنعبر عن إنه إحنا عاوزين نقاوم

0: فكر بيحاول يكون بيضغطنا او يعني بيسمعوش. أيوة. بيفرض نفسه.
1: أيوة.
0: يفرض نفسه علينا واحنا ممكن ما نكون مقتنعين بالحاجه دي.
1: كده على فكره مكلفه شديد.
0: طبعا
1: مكلفه مكلفه فعلا. طيب كده نمشي للصوره الثانيه اللي هي انا وانت بنجور في الحبل دي. بصراحه انا شايفه انه يعني في مجهود جبار صراحه، يعني احنا كنا فعلا بنجور بكل ما عندنا.
0: صدم بعد شال الصور والنتيجه في النهايه.
1: يعني انا ممكن اقول انه في الصوره دي احنا كنا فعلا، عشان برضو الواحد لما يكون داير يعني مش يقفز لكن بيشوف حاجه فوق وعايز يكون مثلا بيصليها، ممكن يكون بيعافر كتير شديد عشان يجيب الفكره اللي ممكن تكون هي معلقه فوق او ايا كانت هي شنو، ويحاول يوصل لها بقدر المستطاع. فزي ما كنت بقول انه الحاجه دي مكلفه شديد، انه انا ما حقدر. انت بتضحكي ليه؟
0: جاتني حاجه
1: راسك. يعني ما حنقدر نصل للحاجه دي الا لو احنا بجد بنعافر التغيير ده. على فكرة بين يوم وليلة
0: كده بتحلقيه وطيري وبتاع. وهي كمان في يعني ما عارفة كنا بنجور في شنو بالضبط، بس الفكرة في انه تعبيرا عن المجهود مصارعة بجد. يعني كنت ذكري خلال اللعبة دي كان ما عفلك بيكون ثلاثة بهناك وبجاي ثلاثة اجر هي زمان كان كده. بس المهم
1: هنجي شو نسيت كمان
0: واخر مرة كان بتاني يا ترين زمان يا صديقي كبرنا يا ترين. المهم فيعني الموضوع فيه مجهود وفيه بتاع، يعني فيه معافرة شديدة من قبل قاعد اخبط في الميكروفون ده، ويعني معلش يا سارة يعني استحملينا شوية. المهم يعني موضوع فيه مجهود ومعافرة، انت بتجر وبتحاول تفوز يعني بقدر المستطاع. فاستوحينا من
1: بصراحة ديكور عظيم.
0: الحتة دي
1: اهم حاجة عندي، احنا لازم برضو ندي دي حقها. يعني دي
0: صح قبل دي يا ترين، عشان احنا لازم عشان نشرح دي لازم نلاحظ انه الصور دي كلها لو لاحظت ليها ابيض
1: اسود وابيض. اي
0: فاحنا هنا ده قررنا نختمها بشنو؟ بنحنا تلوننا يا جماعه.
1: لكن على فكره انت ما لونه كلك.
0: ما
1: نشرح نشرح
0: اي اشرح يا ترين
1: نشرح، عشان احنا العمق ده بعض المرات يعني يدير له شرح
0: صراحه.
1: طيب زي ما شايفين انه الصندوق ده او اللوحه يعني نسميه صندوق، اكيد انا كنت فيه وانجي كانت فيه، وبيدي معنى انه يعني احنا كلنا يعني داخلين نفس الافكار، يعني ماشيين بنفس الطريقه نفس ايوه نفس الجك. وبعد كده يعني الاستاذه اللي هي انا كسرت اللوحه وابتدت تاخذ يعني خطوات.
0: ما شاء الله جريئه يا ترين، بديتي انت يا صاحبتي.
1: بديت انا شفتي كيف. وبعد كده ابتدت اخذ خطوات عشان شنو؟ عشان يكون يعني في تغيير. والاستاذه اللي هي انت انجي يعني شافاك قاعده تحاكيني ماشي معي وين ما عارفه، لكن احنا ما عايزين
0: نقول انا اطلع اسلم له بعد بشوف ليه في جيتاري بشوف ليه طريق ثاني يدري.
1: لكن الفكره ما هنا، اكيد طبعا انت ما حتمشي معي نفس الخطوات، لان لو بقيتي ماشي معي نفس الخطوات احنا كده بقينا ماشيين نفس الطريق وبقينا ما بتنمطنا ثاني بصوره ثانيه. لكن الفكره في انه يعني الخطوات هي ماشيه لفوق اكيد، يعني احنا كنا ما عايز اقول احنا كنا تحت، لانه اكيد الافكار القديمه ما كلها بتكون غلط، لكن في مستوى وبعد كده مستوى بقى يعلى. فيعني وكمان يعني انت كنتي
0: على فكره
1: هي كانت ابيض وجزء حقك بقى ملون والوراك لسه، لانك انت يا دوبك قاعده تاخدي في الخطوات. لو كنتي مشيتي قدام كانت بتبقى ملونه.
0: لا يا زول كويس ان شاء الله تلون. لكن على فكره يا ترنيم لازم نقول ملحوظه انه هو كان سلالم المفروض كان اللي تحت.
1: ايوه
0: لكن قمنا قلنا لا
1: احنا التغيير عاوزين معناته انك
0: نطلع لفوق. أيوة احنا ما عاوزين نخرب الدنيا زياده، لا احنا عاوزين نصلح.
1: ايوه
0: وبما انه ده بودكاست شباب طبعا دائما دائما دائما دائما انتوا قاعدين تخربوا الدنيا، انتوا ما عارف ليه نظام تطور وانتوا ويعني
2: اجمل واحلى الاوقات نتمناها لك مع راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تسخر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير، ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت

0: القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
1: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
1: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزم باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصح 12 من 9 ل 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر انه بيقول انه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان انه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو ابو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن اضاف قال كمان هو ابو الكذاب. فاذا كل كذب وكل افراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع ده. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا جدا نكون معاكم الليلة في الصباح الجميل الحلو ده، وطبعا سعيدين كل السعادة انه حنتونس معاكم مرة اخرى، ودايما يعني كل مرة بنتونس معاكم دي بتكون فرصة جميلة جدا جدا جدا يا جماعة. وطبعا يا اخواننا معانا اخوتنا الغالية جدا علينا اللي انتم بتحبوها جدا جدا جدا جدا طبعا، وصديقة الراديو، الصديقة الصدوقة للراديو، ألا ولا هي دلال عبد العزيز. دلال، دلال عادي جدا،
2: دلال عادي.
1: صباح الخير يا دلال.
2: يا صباح النور يا جماعة، أنا مشتاقة لكم ومشتاقة للراديو، يعني الوقت اللي بقضيه هنا أو كل صباح اثنين اليوم أنا ما بحبه، وإنتوا عارفين أنا ما بحب يوم الاثنين، لكن أنا بحب الوقت اللي إحنا بنقضيه هنا كلنا مع بعض، وعادة يعني بنتكلم وبنحكي وناخد وندي والدنيا بتكون حلوه وظابطه، وبنترك لبعض حاجات جميله في صباح الاثنين اللي احنا ما بنحبه. يعني حاجه تبسطنا لغايه نهايه اليوم يعني عموما. فكيف انتوا، كيف احوالكم، طمنونا عليكم، كيف كان اسبوعكم، كيف كانت سنتكم او الشهر الفات؟
1: الشهر الفات
2: يعني هي سنه ما لسه بدري. فشنو يعني، ورونا الحاصل شنو، طمنونا عليكم يعني، واحنا حنوريكم احنا حاصل لنا شنو. عادي
1: تفضلي. يلا كده احكي لنا انت حصل معك شنو. يا جماعة يعني دلال دي صراحة للأمانة لما تقول هي فعلا ما بتحب يوم الاثنين، يعني معزورة
2: يوم الاثنين، ما بحبني
1: يعني. هو ما بحبك وانت ما بتحبني
2: الاثنين، احنا علاقتنا
1: ايتو علاقتنا كويسة،
2: علاقتنا توكسيك شوية.
1: اوكي.
2: فيعني وانا طلعت في زمن معقول اللي مفروض اصل بيه يعني، وركبت مواصلات في زمن كويس ولقيت اوكي الدنيا موجك. حلوة. شكرا شكرا. وصلت في اللي هو ركبت في زمن كويس، ده الزمن الطبيعي اللي انا ممكن اركب فيه يعني. بس اللي حصل انه وقفنا بتاع المرور، وقفنا حاجه بتاعت 10 ربع ساعه كده، وانا قاعده افكر ليه انا صحيت اصلا الصباح ده وقررت اجي ليه. فكانت الدنيا ما حلوه شديد.
1: اوكي.
2: وبعد ما وقفنا يعني هو ماشي بكل البطء في الدنيا كانه ما وراه ولا قدامه، فاحنا ماشيين بكل البطء في الدنيا ووقفنا زياده. ولما انا نزلت خلاص اوكي، قلت خلاص انا وصلت وحامشي، لقيت انه الشارع قاعدين يصلحوا فيه، فاضطريت اخذ شارع انا ما بعرفه وانا ماشيه، وقاعده اقول يا رب يكون اقرب شارع للمكان اللي انا مفروض اصله.
1: حلالك صبحي.
2: يا جماعه انا ما بحب يوم الاثنين خالص، لانه بس بتحصل حاجات غريبه كده، وانا انا مستغرب هسه، لغايه هسه انا متمسكه برباطه جأشي وما ما ما
1: ما انهرت
2: وما انهرت وما
1: صح.
2: يس
1: صديقي، يعني صراحه يا اختنا العزيزه نعتذر لك بالنيابه عن يوم الاثنين وبالنيابه عن كل حاجه تحصل في يوم الاثنين، لكن يعني عموما كويس انك وصلتي بالسلامه الحمد لله، دي اهم حاجه. وكده ورينا اسبوعك الفات كان عامل كيف.
2: هو كان ده ثاني اسبوع لي او اخر اسبوع لي في الاجازه.
1: اوكي.
2: فالمفروض انا استعد نفسيا وذهنيا لاني ارجع الشغل ثاني.
1: أوكي.
2: وهي ما حاجة جميلة.
1: أوكي.
2: فقاعدة أفكر في يومي في الشغل وحيكون عامل كيف، وتاني حارجع للدوام إنه أنا أصحى في زمن أنوم في زمن، فكانت حاجة ما جميلة شديد. وكنت بحضر برضو حاجات الشغل المفروض وأنا ما عملت ثلاثة أرباع الحاجات، يمكن ما عملت الربع ده ذاته، لكن الدنيا مشت.
1: أوكي.
2: يعني بس تجهيزات نفسيا.
1: سوري يا أختها.
2: It's okay. وأنتي ماذا فعلتي؟
1: صدقيني يا أخي، يعني أنا عملت شنو الأسبوع الفات، بحاول طبعا أتذكر، حسي أنا عملت شنو صار الأسبوع الفات لأنه زود بنسى للأمانة. لكن يعني الأسبوع الفات صدقيني كان كويس، تخيلي يعني كان كويس. هو بس كان يعني فيه كذا حاجة يعني للأمانة، يعني كان عندنا تصويرات هنا وعندنا حاجات بنعملها وبنجهزها، وكان عندنا كان عندنا حاجات كثيرة صدقني. تخيلي كده، دقيقة دقيقة، أي كان عندنا تصويرات، كان عندنا يوم للأمانة قضيناه حلو مع ناس الشغل، مشينا قضينا يوم كده لذيذ سوا. وياهو يعني كان بس ضاغط شوية، يعني ضاغط بسبب إنه التصوير ده طبعا بيكون يوم تصوير، ده بيكون يوم متعب شوية يعني. فبس امبارح أصلا يعني ما بعرف اتأخرنا شديد، فبس كان عندنا يوم تصوير كده طويل شوية. فبس يعني لكن يعني كان لذيذ يعني برضو، يعني كان فيه حاجات لذيذة،
2: كان استنزاف يعني، كان
1: يعني ما كان بس عبارة عن حاجة ضاغطة، يعني كان في جانب لذيذ وكان في جانب ضاغط، في الاثنين مع بعض بيعملوا حاجة كويسة
2: كويس
1: يعني.
2: لا لا احنا انجزنا مع بعض
1: يعني. صراحة نشكر الله. وطبعا يا جماعة لازم ولا بد انه تعملوا تعملوا نفس الحاجة احنا عملناها، تعملوا انتوا برضو، تكتبوا لنا في الكومنتات انه يا اخي اسبوعكم كان ماشي كيف وكنتوا عاملين كيف. و انا شايفه حاليا في ناس قاعد تحضرنا يا دلال، لكن ما قاعدين يكتبوا لنا الحاصل شنو.
2: لماذا
1: لماذا انتوا بتحضرونا وما قاعد تكتبوا لنا؟ يا ريت الناس الحاليين بتحضرنا تكتب لنا، تقول لنا هاي صباح الخير. واحنا طبعا يعني اللايف ده يا جماعه هو لايف. لايف ليه؟ لايف عشان الناس تتفاعل، عشان الناس تكتب كومنتاتها وتكتب آراءها وتقول الحاجه اللي هي نفسها تقولها. فيا ريت الناس الحاليين بيحضرونا، يا ريت ان هم يكونوا بيكتبوا لنا. لكن يا دلال كده، أول انطباع لما قريتي العنوان بتاع الحلقة اللي هو اتغيرنا ولا تعودنا، أول حاجة جات في بالك شنو؟
2: كلامي حيكون كتير شديد في في في في الموضوع ده، فده أول انطباع بالفعل إنه أنا كلامي حيكون كتير، لأنه يعني دي حاجة أنا بالفعل
1: بتعيشها
2: بعيشها وبعاني منها، وإنه أنا أطلع منها ما أسهل حاجة.
1: أوكي.
2: والزول محتاج مساعدة عشان يطلع منها، ما ودي ما حاجة سهلة عليه، لأنه يعني أنا شخصيا ما بتحب تعتمد على زول. فإنه أنا أحاول أعمل حاجة مفروض أنا أطلب فيها مساعدة ما أسهل حاجة. فالموضوع جاب جاب جاب أفكار كثيرة يعني، وقت الحرب، قبل الحرب، وهسه بعد الحرب، فاهم؟ الحاجات كلها مربطة، ومشاعر كثيرة وذكريات وحاجات أنت ما المفروض تكوني بتتذكريها حاليا. فيعني إنه موضوع حساس بالنسبة لي على الأقل.
1: بتفق معاكي جدا يعني، لأنه هو بجد الموضوع ده لما تيجي تواجهي فيه نفسك حتلقي إنه يعني مرات إحنا يعني أنا مقتنعة بنظرية اللي هي بتاعت إنه أنت بتخلق شكل لنفسك اللي أنت عاوز توصل له، تمام؟ حاجة حابة توصل لها، فبتخلق شكل لنفسك وبتعيش جوا الشكل ده، لكن ده ما تغيير حقيقي، ده بس مجرد انك انت بتعيش في جوه الشكل ده، تمام؟ فلما بتقول انه انت مع الزمن حتتعود على الشكل ده وحتتعود على الشخصيه اللي انا شكلتها لنفسي دي، فتلقائيا انا حبقى بعد كده الانسان ده، نظام انه ده كده انا بوصل للتغيير. بس في الحقيقه انك انت خلقت لنفسك صوره وشكل وانت عشت جواه، وبتقنع نفسك انك انت قاعد تعيش الحاجه اللي انت عاوز تتغير ليها، بس في الحقيقه انك انت ما قاعد تعيش الحاجه دي، لانه انت قاعد تتعود على حاجه معينه بتحاول تعود نفسك عليها على اساس انه توصل للتغيير اللي انت عاوز توصل له. فالحته دي للامانه هي حته حساسه شديد، لانه التغيير نفسه مرات احنا ما بنكون فاهمين احنا كيف نتغير اصلا، عرفتي؟ يعني احنا ما فاهمين بجد نوصل اصلا للتغيير كيف، نوصل للحته اللي هي احنا عاوزين نوصل لها دي. هل أنا قاعدة أحاول أتقمص الحياة أنا عاوز أتغير لها، ولا أنا فعلا اتغيرتها؟ هل أنا بحاول فعلا أعيش الشكل ده، ولا أنا يعني بصنع لنفسي شكل ومع الزمن ومع التعويض نظام أنا أبقاه، فاهمة حاجة؟ فأنا بحس إنه الحتة دي حتة حساسة، وحتة للأمانة يعني هي ممكن تكون ما قاعدين نعرف نقول لنفسنا بصريحة العبارة، بس الليلة دي أنا أقول نفسنا بصريحة العبارة.
2: هنحاول بقدر الإمكان نفضح نفسنا، لأنه بين كل حاجة من ديل في شعراية، في يعني الفرق بسيط شديد وسهل شديد على الواحد إنه هو يحصل له لبس أو يتلخبط وما يعرف هو بيعمل في شنو بالضبط. وكونه إحنا ناس يعني للأسف عايشين ترومات ولغاية هسه الواحد بيعاني منها، فأوقات كثيرة ما بنعرف نفرق ولا نعرف إحنا نتصرف، لأن إحنا ما عارفين إحنا حاسين بشنو أو إحنا مارين بشنو بالضبط حالياً. فيا جماعة يعني الموضوع حساس لأن إحنا الاثنين مبدئياً
1: صح.
2: وأنا يعني ما نفسي هو يكون حساس أو بيأذي زول، لكن نحاول مع بعض إن إحنا نفهم الحاجة دي بجد نفهمها، لأنه بناء على كده إحنا حنعرف نتصرف، حنعرف كيف يكون ردة فعلنا بعد كده، وممكن برضو نلقى مساعدة ونلقى حل للأمور دي.
1: صح، دي حقيقة. بنسلم على أختنا إيفا. إيفا مطر، يعني إيفا يعني حقيقي شكرا كثير إنك أنت دخلت لنا أول واحد تكتب لنا كومنت. بتقول صباحكم ورد وبركة، صباح النور عليك يا إيفا، مبسوطين جدا إنك أنت معنا. وطبعا يا إيفا يعني إحنا أول حاجة بنعملها إنه بنشارك بأخبارنا وبالحاصل معنا وكذا، فحابين إنك تشاركينا بأخبارك والحاصل معاكي برضو، وكمان عاوزينك تشاركينا برأيك في الموضوع. إحنا دخلنا يعتبر هبشنا في الموضوع لكن لسه ما دخلنا في العميق يعني، ولكن منتظرين إنه الناس كمان تكون بتكتب لنا وتتفاعل معنا عشان نكون بنتكلم مع بعض في الموضوع ده، وأي زول يكون بيشارك وجهة نظره، لأنه الأمانة هو موضوع فعلا حساس زي ما قالت دلال، وموضوع فعلا إحنا بحتاج مننا إنه نكون يعني بنتكلم فيه بحرية أو بنتكلم فيه بانفتاح أكثر، لأنه ما محتاج مننا نكون أبدا بنقطغط ولا بندسدس ولا أي حاجة. عاوزين نحن نكون بنتكلم بكل الانفتاح في الحياة، فحابين كمان تكونوا أنتوا بتشاركونا برأيكم في الموضوع ده. في وليد بيقول صباح صباح ضاحك وردا وزهرا، صباح ينطق ينطق الأفواه شعرا، صباح أحبة جادوا علينا ببسمات تحل الكون فجرا، نسيمات الصباح تجي منهم تفوح محبة تفوح عطرا، صباح الورد والأحبة، صباح الخير سلاما وحبا لمن يفعلون المعروف دون انتظار الشكر، لمن يراعون كلامهم خشية أن يجرح أحد ما، لمن كانوا في الشدة عون وفي الرخاء رفاق، سلام لمن صان الود وحفظ الوصل، لا يغيره تقلب المزاج ولا شدة الظروف، سلاما للمسالمين الذين يزرعون وردا في القلوب إن استطاعوا، وإن عجزوا يمرون مرور الكرام لا يقطفون، سلاما على من ناديناهم بالروح فردوا علينا بالقلب وهمسوا لنا كلنا، سلاما سلاما لأرواح تجملت الحياة بهم، يسعد صباحكم أحبتي، صباح القلوب الجميلة، صباح الورد، صباحكم معطر برائحة الورد، صباح الخير والسعادة، صباح الورد. يا سلام يا
2: وليد.
1: أوكي يا وليد، شكرا كثير. دائما وليد بيكتب لنا أشعار جميلة كده، شكرا لك كثير. ممكن أكون ما عرفت أقرأ كويس، لكن يعني كلام عربي تقيل يعني.
2: عربي تقيل شديد.
1: عربي تقيل شديد.
2: يعني في وقت زي ده الصباح ساعة 10 وحاجة ولا 11 وحاجة يكتب لك شعر في يوم الاثنين،
1: صعب شوي.
2: صعب شديد علي إنه أنا ذاته يعني أستوعبه، لكن
1: لأن كلام
2: يعني
1: كويس.
2: حبيت السلام اللي أنا حصلت عليه في اليوم
1: في
2: ده
1: بتاعتك.
2: وفي الرسالة دي بعد الآن مرت به، فشكرا شديد يا وليد، ادتني طاقة إيجابية وطاقة حلوة كده. صباح الخير عليك برضو.
1: في آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة، تحياتي لكم الأختين العزيزتين، بيكم منورين بكل الصباحات الطيبة. يا سلام يا آدم، مبسوطين بك جدا جدا جدا. طبعا ده زولنا شديد يا أخي آدم، ده صديقنا الصدوق. مبسوطين بك جدا جدا يا آدم. حيسة قاعد حضرنا يا حيسة، بيأخ قول لنا هاي، السلام عليكم، أي حاجة كده بس اكتب لنا أي شيء. طيب يا دلال،
2: قولي لي يا انجي،
1: شنو الحاجات اللي بتشوفيها انه هي بتغيرنا؟ عشان احنا نمسك واحده واحده يعني، فاهمه اللي هو نمسك التغيير ونمسك التعود.
2: في شنو ما ممكن يغيرك؟
1: على قولك
2: يعني انت طلعت من مرحله المراهقه، مش المراهقه، من مرحله الطفوله دي كل شيء تغير اصلا يعني. الدنيا ما احسن حاجه، لكن انا يعني خطرت على بالي كم حاجه، ويعني نفسي اكون بتكلم فيها للتوضيح الاكثر. يعني هي ما حتغطي، احتمال كبير ما تغطي لنا كل الاسباب، لكن أوكي. دي الاسباب اللي انا قدرت افكر فيها حاليا. فمن اكثر الحاجات اللي غيرتني انا شخصيا، متاكده حتغير كل زول، الوجع.
1: اوكي،
2: مهما كان نوعه، لو مرض، لو فقدان زول، لو خذلان، لو خيانه، لو طلاق، لو لو لو لو كل انواع الوجع الممكن بجد الواحد يتخيلها هي بتغير فيك حاجة. وكحاجة أو كتجربة أنا شخصية مرت بها، الوجع بتاعي في الفترة دي كان مرض، المرض استمر أكتر من سنة تحديدا 3 سنين، ونتج عنه قولون عصبي في النهاية.
1: أوكي.
2: فالوجع بيكون بيجيك فجأة مثلا، اللي هو جرح أو اللي هو جرح فعليا يعني، أو مرض اللي هو حاجة بسيطة في وقت معين، هي بتخليك فترة تكون متضايق، بس بعد كده بترجع عادي. يعني ما بيحصل لك تغيير في سلوك، تغيير في ردة فعل، تغيير في كده، لا. يعني هو بيكون بس وجع فترة معينة، لكن الوجع اللي بيكون لفترة طويلة اللي هو بشهور بالسنين، ده بيغير حتى الكيمياء بتاعت مخك. يعني الدراسات بتقول انه حتى الطريقة اللي بتفكر بها عقلك بتخليك انت سلوكيا تتغير، انك ردات فعلك ما حتبقى نفس الحاجة، او فعلك في الاول ذاته ما حيكون نفس الطريقة اللي انت متعود عليها. فمهم جدا انت تكون مركز انت حصل لك شنو بالضبط، عشان تعرف كيف حتتصرف بناء على الحاجة دي. ففي الوجع المزمن حق المرض اللي انا كنت فيه، حتى الكيمياء بتاعت مخي اتغيرت، ونتجت عنها حاجات انا ذاتي في الوقت ده ما كنت فاهمها، لكن ده هسه قاعده اتعلم عنها او بعرفها، والمفروض انا يعني اتيك اكشن، اخذ خطوه عشان انا اصلح الدنيا. وحتى الحاجه دي صعبه لانه انا اتغيرت، كيمياء مخي اتغيرت، تصرفاتي اتغيرت، ردات فعلي اتغيرت، سلوكي في العموم اتغير. فعشان انا اعمل حاجه على الاقل بتشبه شخصيتي القديمه هو صعب حاليا. فأول حاجة ممكن أقول عليها، ممكن هي بتخلينا نتغير، الوجع في الحياة عموما. تاني حاجة الناس، وممكن الناس تكون سبب كتير كبير جدا وأوقات كثيرة جدا في وجع اللي حصل لنا. أفعالهم، ردات أفعالهم، ده بيكون كلاما وفعلا من الحاجات اللي ممكن نلقاها يعني منهم. الناس دي ممكن يكونوا ناس بيتنا، أسرتك، أهلك، الناس اللي معك في الشغل، الناس اللي بتقام في حياتك عموما، أصحابك، أخوانك. فأنا ما عايز أقول لزول أقطع علاقتك بفلان، لكن
1: صح
2: لازم نرسم حدودنا، وحنجي لنقاط الحل بعدين. لكن عموما لازم نتعرف إنه بجد إحنا مشكلتنا مع الزول ده شنو، ما هو الزول، الزول ما هو المشكلة دائما، لكن
1: في جانب في الشخصية مثلا، أو في جانب في شكل العلاقة بيناتنا هو مشكلة.
2: أيوة، في شكل معين بيكون هو، أو نقطة حاجة بس هي اللي بتكون المشكلة، ما الشخص نفسه. فدي تاني حاجة. وتالت حاجة دي أنا متوقع أنه كلنا عشناها في الفترة دي مع الحرب، تغيير المكان، المسافات، وحتى الحاجة دي ما اللي هو بس أنا غيرت مكان بيتي، أنا خليت ذكرياتي جزء من شخصيتي، خليت الماضي والحاضر بتاعي، حتى المستقبل بتاعي ممكن يكون يتغير بتغيير مكاني
1: طبعا.
2: فالمسافات دي أكبر حاجة ممكن تغير علاقاتنا مع الناس، علاقاتنا مع نفسنا، حتى على علاقتنا مع ربنا. لأنه أنا لو حياتي الطبيعية متبهدلة، أنا ما حكون قادرة يعني أعيش علاقتي الطبيعية مع ربنا في صلاتي أو في أي نوع من إيماني. فدي تالت حاجة أنا متأكد أنه الناس كلها مرت بيها في الفترة الأخيرة، بالذات للناس اللي كانت موجودة في الحرب. أو حتى الحاجة دي ممكن تأثر عليك لو أنت زول هاجرت عادي، أو تغربت، أو سافرت لأي سبب يعني. فحتى يعني الزمن اللي انت بتقضيه هناك هو بيكون له الأثر الأكبر. يعني أنا لو سافرت مشيت الحتة الفلانية لزمن معين، مدة أسبوع أو شهر مثلا لشغل، أكيد ما حيغير فيني طباع أو حيغير فيني عادات أو سلوك.
1: بالضبط.
2: لكن لما أنا أمشي مجبور وأنا ما شايل معي حتى حاجاتي في ظرف زي ده، وأنا حامشي أقعد هناك لزمن أنا ما عارفه، فاتخيل كمية التغيير اللي ممكن يحصل في حياتي.
1: صح، وبتفق معك جدا، لأنه يعني محتاجين نمسك نقطة للأمانة، لأنه كل نقطة للأمانة هي عندها بحر في الكلام فيها. وبتفق معك جدا على 3 نقاط اللي ذكرتيهم، especially الوجع اللي بيجي من الأصدقاء، أو بيجي من الأهل، أو بيجي من الأقارب، أو حتى من الدائرة بتاعتي عموما، إذا كان دائرة اللي هي في حلتي مثلا، أو إذا كان الدائرة بتاعتي هي كانت الشغل، الدائرة بتاعتي مثلا فنفترض ناس الكنيسة، الدائرة بتاعتي مثلا ناس أنا تربيت معاهم وقمنا ناس المدرسة مثلا اللي تربينا سوا وبقينا مع بعض أصدقاء لغاية ما كبرنا. مهم وتأبر الدائرة بتاعتك هي كانت شنو، بس عموما في كل دائرة أنت توجدت فيها for sure هيكون في وجعجة بشكل من الأشكال. وده ما دليل على إنه مثلا الدوائر ما صحية، لكن ده دليل على إنه إحنا human، إحنا بشر، فطبيعي أي بشر مع بشر هيحصل بشكل ما إحنا وبنشكل بعض، لأنه إحنا طبيعي نشكل بعض برضو، طبيعي ما دام إحنا بنتعامل مع بعض فحنتشكل مع بعض أو ببعض. فما دام في تشكيل، التشكيل ده ممكن يحصل فيه احتكاك، الاحتكاك ممكن يوصل بعد كده لوجع. فالنوع ده من الوجع، في أوجاع بتجي مثلا أنت بتكون أنت ما متوقع أنه مثلا زول ده في وقت من الأوقات أنه هو يكون بيوجعك، لأنه بيعامل العشم، بيعامل الحب، بيعامل الطمأنينة والثقة برضو. وبجد يعني من أسمى الحاجات اللي أنا بسمعها عن كلمة ثقة، ولأنه في كلمة ثقة دي كلمة للأمانة يعني ممكن نكون إحنا يعني عشان اتعودنا عليها طبعا وبتتقال بكذا
2: بسهولة
1: كأنه
2: حاجة عادية،
1: كأنه هي حاجة عادية، لكن كلمة ثقة دي يعني زي لما تيجي تقول إنه أنا واثق

0: لأنه أنا واثقة في الكرسي. تمام، نفس الحكاية في علاقاتنا، نتيجة للثقة إنه أنت بتكون واثق في الشخص، فما بتتوقع منه إنه مثلا يكون بيجي منه وجع بأي شكل من الأشكال، لأنه في ثقة، في عشم، في حب، في عشرة. والثقة دي طبعا اتبنت بسبب حياة كثيرة، يعني تورد في حياة كثيرة برهنت لك إنك أنت تكون بتثق في البني آدم ده. فلما أنت توصل للمرحلة دي بتكون مرحلة موجعة جدا لما يجي منه الوجع. بس في الحتة دي إحنا برضو محتاجين نتكلم فيها بصورة تانية، إنه أسأل نفسي سؤال، أو إحنا محتاجين نسأل نفسنا، أو حاليا نتكلم في الموضوع ده برضو بصوت عالي. المتعب أكتر أو المؤلم أكتر إنه أنا أكون في علاقة ما فيها ups and downs، ولا إنه المتعب إنه يبقى فيها ups and downs؟ يعني العلاقة الفعلا عندها معنى أو من وراها في معنى، هي اللي فيها ups and downs ولا ما فيها ups and downs؟ فما أعرف، السؤال ده للأمانة هو جاني حسي، يعني أنا حسي وأنا بتكلم إنه فيه الوجع والفرح والحب والزعل والكلام ده كله، ولا فيها إنه إحنا بس في سلام، نفس الكلام، نفس التون، توننا ما بيعلى، عبارة عن ضحك، عبارة عن هزار. Which one the best relationship ممكن تكون، يعني دي ولا دي؟
1: أنا ما عايزة أفتي مبدئيا، بس this is just my point of view، يعني دي وجهة نظري الخاصة. يعني الأبس والداونز بتاعتنا دي، هل دي مشاعر ولا قرارات ولا ردات فعل؟ بس هل الزول اللي أنا يعني لو دي صاحبتي مثلا، إحنا مرين بأبس and داونز أو مرين بمشاكل، هل إحنا أو زول فينا قرر إنه هو يكون كده، قرر إنه يعني أنا عايز يكون في المشاكل دي لأي سبب من الأسباب، نرجسية، عدم اهتمام، قلة ذكاء عاطفي، مهما كانت الأسباب اللي بتخلي الواحد يعني يكون السبب في المشاكل، لو دي مشاعرنا طبيعي طبيعي إحنا نتضايق من طريقة أكل الزول الفلاني المعايدة، طبيعي إنه هو يتضايق لما أنا ما أرد على الرسائل في الزمن. فمشاعر الحزن، الفرح، إن إحنا نزعل مع بعض، نتحمس، دي كلها حاجات طبيعية في كل أنواع العلاقات عموما. فيعني هل دي مجرد مشاعر وإحنا عايزين عايزين عايزين نكون مع بعض فيها، ولا إحنا بس بنتهجم على بعض لما الحاجات دي تحصل عموما؟ أما بقى لو دي مجرد فعاليات أو جو إحنا عاملينه لنفسنا، يعني مستحيل بدون تكون ثابتة، مستحيل إحنا نكون كل مرة بنتكلم بنفس بنحل مشاكلنا بنفس التون، بنتعامل مع بعض في الحاجة الفلانية دي بالذات بطريقة معينة. أنا ما نفس الزول كل يوم لما أصحى، يعني في مشاعري بالذات، في مزاجي، في طريقة على الأقل تعاملي مع الحاجات، ما مع الشخص، مع الحاجات أو مع المواقف. فهل مشكلتنا أو الأبس والداونز بتاعتنا دي إحنا بنعاين للزول ولا بنعاين للحاجة اللي هو عملها؟ مجرد ردة فعل أو فعل، ولا أنا عشان أنا بعرف الزول ده هأتكلم معه في الحاجة دي بالطريقة دي، ما هأتكلم معه هو لقيمته، لشخصه هو، لهويته هو، أنا هأكون بتعامل معه. يعني هي تفاصيل أو حاجات صغيرة، لكن الواحد لازم يكون مدركة، يكون عارفة، يكون فاهمة، ويكون قادر يتحكم، وفي نفس الوقت قادر يعبر عن نفسه بطريقة صح، حتى لو هو صعب، لكن لازم الزول قدامك هو يكون فاهم أنت قاصد شنو.
0: صح، أنا بتفق معاك جدا في النقطة دي، لأنه الحتة دي متعب شديد بالنسبة لنا، أنه نكون قادرين نفرز بين الشخص والفعل. لأنه بالنسبة لنا الناس، يعني مرات للأسف إحنا ندي الزول قيمته في أفعاله، ودي كارثة للأمانة، دي كارثة، كارثة كبيرة. لأنه لو الزول قيمته بأفعاله، ده معناته أنت ما عندك قيمة
1: حرفيا
0: للأمانة. يعني القيمة أصلا، القيمة في الأصل هي حاجة ثابتة، هي ثوابت، يعني هي حاجة تكون راسخة، فهي عندها قيمة. لما تكون الحاجة راسخة وثابتة ما بتتغير هي، تمام، في الوقت داك حنلقى إنه الحاجة دي يعني الحوالينا بتغير لكن هي ما بتتغير.

0: لكن الأفعال نفسها الحاجة بتتغير. فلو ربطنا الإنسان بالفعل أو قيمة الشخص بالفعل فإذا هو ما عنده قيمة
1: حرفيا.
0: فاهمة؟ يعني حس مثلا الدولار ده حاجة ثابتة، تلقى العمل دي كلها
1: بتتغير
0: عليه
1: وتنزل
0: وتطلع وتنزل، لكن هو ثابت. قيمة الذهب ثابتة، ما في زول بيقدر يعني يشكك في قيمة الذهب مثلا، ما في زول بيقدر يشكك في قيمة الدولار. نفس الحكاية يعني لو إحنا شككنا في قيمة الشخص نفسه نتيجة للأفعال، إذا الزول ده في حد ذاته بالنسبة لي ما عنده قيمة. ودي الحتة اللي إحنا بنحتاج حقيقي نكون بنعالجها كتير في حياتنا، إنه نستوعب فكرة إنه الشخص قيمته ثابتة مهما اختلفت أفعاله. والحاجة دي نضج كبير جدا، يعني أنت لو وصلت لمرحلة زي كده، دي مرحلة يعني ناضجة جدا إنك تعرف توصل للفكر ده يعني. وللأسف كمان إحنا تربيتنا عندها تأثير في النقطة دي للأمانة، يعني
1: تأثير كبير شديد.
0: لأنه إحنا أصلا يعني إحنا شعب بنعتمد جدا على يعني على تصرفات، مثلا إنه الشهامة، ما أعرف لك شنو البتاع، القوة، الصلابة، ما أعرف كده، فاهمة؟ يعني الأفعال، فاهمة؟
1: شكليات.
0: إحنا بنحب ده، يعني زول بيعمل شنو يلا هشوف الزول ده قاعد يسوي شنو بتاع، فاهمة؟ إحنا بنحب نعزز للزول بأفعاله. بس في الحقيقة إنه يعني إحنا نجزء من الحاجات اللي إحنا للأسف إحنا تربينا عليها، بس ما مدركين إنه إحنا تربينا على فكرة زي ده يعني، أو إنه حاجة دي عموما عندها تأثير علينا بأي شكل من الأشكال. فللأمانة الحتة بتاعت العلاقات دي أصلا يعني أعتقد إنه هي أكتر حاجة مهما نمشي ونرجع حنلقى إنه هي دي حاجة يعني ما بتختلف يعني، فاهمة؟ بسهولة يعني، دي حاجة ما بنقدر يعني نحد الكلام فيها، فاهمة؟ لأنه مهما تمشي وتكتشفي في الحياة عموما في علاقتك مع الناس هتلاقي إنه لا، العلاقات دي بحر يا مان، انت فاهمة؟
1: الدنيا تتجازف بكل بساطة يعني كده، ما لأنه العلاقات ما بتتشابه، ودي صح. دي مشكلة، ما مشكلة شديد يعني، هي حاجة إيجابية وأوقات كتير بتقلب علينا يعني. هي ما بتتشابه، أكيد ما هيتعامل معنا كل الناس بنفس الطريقة،
0: صح.
1: وما بصدق إنه في زول بيتعامل مع كل الناس بنفس شخصه هو. كل زول ممكن توريه جانب معين من شخصك، ودي في حد ذاتها مشكلة. لما أنت تكون ما عارف نفسك وما عارف قيمتك استقبل المشاكل.
0: دي حقيقة، دي نقطة مهمة شديد. كده نقرأ الكومنتات أصدقائنا الحلوين. أوكي، وليد بيقول تسلمي يا أختي أنجي، شكرا لك كثير جدا يا وليد. وقال كمان لي كل الشرف أسمعكم وأحضركم. يا صدقني، وإحنا يعني إحنا ذاتنا مبسوطين جدا أنك أنت بتحضرنا حاليا. أوكي، كاتب لنا وإني أراك بعين قلبي جنة، يا من بك مر الحياة مر الحياة يا طيب. يا سلام يا وليد، يا صدقني الأشعار دي عجيبة علي. عجيب عديل يا وليد صراحة.
1: أنا ما بعرف أدي ردة فعل في الحاجات دي، فأنا أنا قاعدة أتبسم بس سامحوني يعني. أنا ما بعرف أعمل ردة فعل للحاجة دي.
0: له للأمانة الشعر ده بتاع ناس
1: عميقين كده،
0: عميقين جديد يعني. هاي للأمانة
1: هاي دون تشبهني
0: إذا سوالة تكتبي، لكن
1: ما بقوله أنا بتعمق في حاجة، أنا بتفلسف بس أنا
0: أوكي.
1: ما بحس، بتفلسف فقط.
0: لكن يا جماعة بالمناسبة الأخت دلال إنسانة كاتبة كويسة جدا،
1: كتابة
0: الزوطة كده. أوكي، فيدال روبرت بيقول أوكي بيعمل لنا إيموجيز وبيعمل لنا كده، شكرا لك كثير جدا يا فيدال للتفاعل الطيب. بيقول وبيقول تاني، بيقول good morning good morning everyone on Radio Summer tonight. I'm happy, today is my birthday. okay فيدال يا أخي يعني happy birthday يا فيدال، صراحة مبسوطين جدا إنك أنت بتشاركنا في اليوم ده عموما وبتحضرنا حاليا، يعني دي حاجة بتعلينا كتير، ونتمنى إن إحنا نكون حاجة كويسة ليومك. كل سنة طيب، ونتمنى لك يعني يوم سنة سعيدة، وإنه اليوم ده كمان تقدر تستمتع به، وسنة تكون مميزة بمشيئة ربنا الحلوة لك ولحياتك، وتقدر تكتشفها في الطريق وتستمتع بالحياة ربنا مخططة لك. أوكي، حسين بيقول صباح الخير، صباح راديو بلدنا، كل سنة وانتو طيبين. بمناسبة ليوم جديد بسلم عليكم جميعا، إن شاء الله تكونوا كويسين. لكم مني حارة تحية، أستاذ أنجي الجميلة كلك طاقة وإيجابية، تحياتي لضيفتك الفاضلة، أتمنى يكون حلقة ممتعة جدا. عنوان حلقة جدا يحتاج مننا الشفافية النفسية والروحية كمان. اتغير التغيير مهم جدا في حياتنا طبعا، كما يقول الكتاب المقدس: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. بيقصد تغيير حياتنا اجتماعيا وروحيا ونفسيا، وأهم شيء تغيير من ناحية روحية، لأنه حياتنا مربوطة بالله. شكرا كثير جدا يا حسين، حقيقي كلامك on point، ودي نقطة يعني مهمة جدا جدا، وإحنا أكيد حنرجع لها وحنرجع نتكلم فيها. فشكرا لك كثير إنك أنت قلت لنا النقطة دي. في يعقوب ظاهر عندك ولا؟
1: أيوة يا يعقوب عبد الله بيقول لنا: صباح الخير، صباح النور عليك، صباح الورد، ويعني شيل الشعر اللي كتبه لنا وليد واستمتع به والليلة. يعني أنا حاوصي الناس، فاهمة؟ فيعني أنا أتمنى بجد إنه يكون صباح حلو وفيه حاجات جميلة، طاقة إيجابية، وإحنا كمان هندبي نديك طاقة إيجابية شخصيا من إحنا الاثنين. فيعني أتمنى يكون يومك جميل ويكون على خير. كمان علي أحمد بيقول لنا: صباحكم سمر وكل الموجودين، تحية لشعبنا الكريم وسلام على الإنسانية.
0: يا سلام.
1: صباحك جميل أنت كمان، صباحنا سمر حرفين. نحن نتسامر ونتحدث، وأنا بوصل تحيتك لكل الناس اللي بتسمعنا، وكمان شكرا على سلام على الإنسانية، لأنه بجد إحنا محتاجيننا في حياتنا كل يوم، وحاسة إنه إحنا إلى حد ما الناس بدأت تفقد الحاجة دي. فشكرا لك جدا، وأتمنى أنه كمان أنت تكون مستمتع بيومك الليلة. يا أخونا علي. كودي توب بيقول لنا: صباح الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا طيبين. صباح النور عليك أنت كمان. أنا شخصيا كويسة، وأنا متأكدة إلى حد ما أنه هي هنجي كويسة برضه.
0: لا لا كويسة الحمد لله.
1: لك هي شخصيا أتمنى أنت كمان تكون كويس،
0: ونتمنى كل الناس يكونوا كمان كويسين.
1: نتمنى كل الناس تكون طيبة ومبسوطة ومرتاحة في صباح الاثنين ده، وتكون يعني يومها ماشي كويس.
0: صباح الاثنين ده تقال بزعل كده، صباح الاثنين ده.
1: لكن يا جماعة أنا هأتغير وحأحب يوم الاثنين عشان أنا هنا معاكم الليلة. فشنو؟
0: يعني يوم جميل يا
1: يوم حلو، الجو حلو
0: يعني، عندنا ناس كده نتونس معاهم وبتاع، وحياة جميلة ودنيا لذيذة،
1: وموضوع حساس شديد، لكن عايزين نحاول نساعد بعض. صح. We will work this out.
0: أوكي. كودي بيقول: موضوع حلقة شنو عشان أنا جيت متأخر. صدقني يا كودي يا أخي، الموضوع صدقني موضوع حيعجبك. الموضوع هو للأمانة حساس، لكن شنو موضوع لذيذ. بنتكلم عن إنه إحنا تغيرنا ولا تعودنا. مرات احنا مثلا بنفتكر نفسنا انه احنا تغيرنا، او انه احنا مثلا يعني بقينا مثلا بشكل معين، او بقينا بشخصيه معينه، او باتيتيود معين، بقى بيطلع مننا كلام معين، بنتصرف تصرفات معينه، فاكرين ده جزء من التغيير. بس في الحقيقه انه احنا تعودنا على مثلا عادات معينه وطبائع معينه نتيجه للتغيير، ممكن بتاع اشياء حصلت في حياتنا، فاحنا بقينا بشكل معين. فإحنا دارين نتكلم هل إحنا الشكل اللي إحنا وصلنا له ده، الحاجة اللي أنا كنت عليها زمان وحاليا أنا عليها حاليا، هل التغيير ده حصل بسبب إنه أنا واعي ومدرك إنه أنا أتغير الحتة دي، ولا حصل بسبب عوامل خارجية خلتني أو اضطرتني إنه أنا أكون بشكل معين؟ هل أنا يعني أنا الشكل ده باختياري ولا غصبا عني؟ فإحنا دي الحتة اللي دارين نتكلم فيها، وحابين إنك تكون برضو بتشاركنا برأيك. اوكي. ضحكتي حكايه بتقول: صباح النور والسرور، صباحكم مملوء بالبركه ببركات الرب ان جي ودلال. مبسوط بك جدا يا ضحكتي حكايه صديق، ضحكتك فعلا جميله جدا، الصوره شايفينها وضحكتك حلوه شديد. مبسوطين بك جدا جدا، ويعني نتمنى انه كمان يكون الكومنت ما له اختفى. اوكي تمام. على العموم مبسوطين جدا جدا لكل زول بيكتب لنا حاليا، والناس ما كتبوا لنا يا ريت تكتبوا لنا. طيب يا دلال،
1: قولي لي
0: في رأيك تأثير المسافات وتغيير البيئة، تغيير المناطق، تأثيره علينا ممكن متين نقول عليه إن هو تأثير كويس، ومتين نقول عليه تأثير كعب، يعني فيها تشكل لما نبقى بيتشكل بيبقى ده كويس أو بيبقى ده كعب؟
1: هو يعني أنت غيرت بيتك 100% انت حتتغير.
0: اوكي.
1: فيعني ما في زي اقول انا ما تغيرت، يعني دي اول حاجه. 200 بيكون كعب، 200 بيكون كويس، ده على حسب الشخص، على حسب شخصيتك ونوع شخصيتك انت، يا نوع من الاشخاص بتفكر كيف. يعني هو بيختلف من زول للتاني. ممكن زول يكون شايف انه لا انا ما تغيرت، لكن هو بالفعل بيكون اتغير. انا مثلا كمثال أنا سافرت لغرض الدراسة مثلا، يعني مشيت بلد تاني عشان أنا أدرس، فهي تغيير لبيئة بطريقة كويسة، أنا ماشي لسبب كويس، أنا عايز أبني نفسي. مشيت المكان ده الدنيا مشت كويسة، بدينا قراية، عرفت لي ناس. الوقت اللي أنت بتقضيه بعيد عن بيئتك أو عن دائرة راحتك تبي، يعني عشان أكون محددة أكتر، بخليك تشوف نفسك، دي أول حاجة.
0: صح،
1: هتعرف نفسك بتتحمل قدر كيف، بتصبر ولا لا، بيكشف لك عيوبك والحاجات الكويسة فيك. ليه؟ لأنه أنت مشيت مكان ما في زول بيعرفك فيه،
0: صح،
1: وأنت هتتصرف بدون ما تحس بطبيعتك، فأنت هتشوف نفسك والناس هتشوف الناس الغريبة والجديدة، هتشوفك أنت على حقيقتك، ما زي لما كنت في بلدك أنت عشان فاهم الدنيا عاملة كيف فمضطر تتعامل بطريقة معينة. تمام؟ أوكي، أنت عرفت نفسك، بعد ذاك أنت هتشوف الشارع اللي أنت هتمشيه، لو هتتغير بطريقة كويسة أو طريقة كعبة. في ناس بتكتشف عيوبها، بتلقى نفسها ما قادرة تتحمل العيوب دي، فبتلقى نفسها إنه هي ماشية في الطريق اللي هو طيب ما في فايدة من إنه أنا أكون كده، فخلاص تلقيه بدأ يعمل حاجات ما بتشبهه، بعد شوية قال لا أنا كده، شوية غير شعره، غير لبسه، غير حتى طريقة كلامه، أسلوبه في تعامله مع الناس، بعد شوية أسلوبه في تعامله مع أهله أو بلده أو كده، أفكاره هتتغير، والدنيا بعد شوية هتبقى ما حلوة. الزول اللي شاف نفسه، شاف، عرف عيوبه، عرف إنه أنا كنت محدود مثلا، أو دنيتي ما كانت فيها حاجات كثيرة، بس بالعكس أنا هسه بقيت بعرف أنا بحب شنو، لقيت هوايات، حاجات جديدة، لقيت نفسي أنا مهتم إنه أنا أعرف الحاجات دي أكتر، تعلمت لي بلد جديدة، تعلمت لي لغة جديدة أكيد، لقيت التعامل مختلف، الأسلوب، الثقافات، فأنا بالعكس بقيت منفتح إنه أنا أتعلم وأخذ أكتر وأبني نفسي أكتر وأشكل شخصيتي أكتر. فدي بتبقى هنا حاجة كويسة بمنظوري الشخصي طبعا، أي زول رأيه يا جماعة. فلما أنا أشوف نفسي في مكان غريب، دي فرصة إنه بجد مراية إنه أنا أشوف حياتي وشخصيتي عاملة كيف، وبناء على كده أنا بطلع ردات فعل، سلوك، بتبقى عندي عادات، بتبقى عندي ردات فعل معينة.
0: أنا كمان بتفق معاك في الحتة اللي هي بتاعت إنه أنت لما تكون في بلد تاني جديدة أنت ما بتكون أصلا خايف إنه ده يقول عنك شنو أو ما يقول عنك شنو.
1: بالفعل،
0: لأنه مثلا في مجتمعات تانية مختلفة وجديدة، المجتمع نفسه هو ذاته بيكون عنده جانب من الانفتاح اتجاهك انت كشخص غريب، لانه بالنسبه له مثلا، انا مثلا، احنا اتنين سودانيين زي بعض، عارفين في حاجات معينه ما حنتكلم فيها مع بعض، او في حاجات معينه انا ما حظهرها لك ولا انت حتظهريها لي، لانه احنا سودانيين مع بعض، احنا عارفين
1: مجتمعنا وثقافتنا،
0: عارفين فهمنا شنو. اكيد يا اخي طوالي تلقائيا لو انا ما بعرفك اصلا من البدايه، من قولت السلام عليكم انا سودانيه، طوالي انا عارف انه انا قدامك ابين شنو او ما ابين شنو،
1: حرفيا
0: دي ما بنختلف فيها. لكن لما مثلا تتعامل مع زول وات ايفر كانت جنسيته شنو، في جانب من الانفتاح، وان حتى لو الشخص ده في مجتمع ما منفتح وانا في مجتمعين ما منفتحين، لكن احنا غريبين مع بعض، حيكون في جانب من الانفتاح، لانه انا في النهايه ما تزول غريب عني، حتى لو اخذ عني صوره، حتى لو اخذ عني انطباع، يعني شنو، يعني شنو بالنسبة لي؟ هيكو بالنسبة لي يعني ولا حاجة. لكن هناك في السودان أنا بيعرفوا يجيبوا أهلي، بيعرفوا يجيبوا أبوي، يجيبوا أخوي، يجيبوا أمي، يجيبوا خالتي، يجيبوا أي زول. لكن حاسة ده زول غريب، هيجيب منه يعني أصلا، يعني لما هيجيب هيجيب منه، فاهمة؟ ودي بتورينا إنه أصلا في عندنا جانب من إنه إحنا بنسميها في مسمى أو بنخدها تحت إطار الاحترام طبعا والحتة دي، بس في الحقيقة إنه إحنا قبل من هو يكون احترام هو خوف كبير شديد من الأهل. ودي طبعا دي نقطة تانية ممكن نتكلم فيها في حلقات تانية يعني، لكن لأنه دي برضو حتة من الحتات اللي احنا ممكن نكون بنخلط فيها بين الاحترام والخوف، يعني which one اللي هو أكبر في علاقاتنا مع أهلنا. لكن بنرجع تاني ونقول إنه في الحتة بتاعت إنه أنا في مجتمع مختلف، في جانب من المساحة إنه أنا أكشف جوانب أنا ما كنت بقدر أكشفها مع أخوي السوداني، أو ما بقدر أكشفها مع الدوائر بتاعتي. الحتة دي للأمانة هي كويسة، بس محتاجة مننا وقفة، لأنه ممكن الحاجة دي في حد ذاتها تودينا لحتة صعبة جدا جدا جدا، ألا ولا هي أنه أتغير التغيير اللي هو بتاع اللي هو أنا كنت زي مقيد وتفكيت من القيد, أو زي كأنه أنا ما صدقت متين أشوف
1: فرصة
0: أي نفسي بالطريقة اللي أنا كنت بتخيل أنا أقدر أشوف نفسي بها مثلا باللبس الفلاني, بالأتيتيود الفلاني, بشكل الحياة الفلانية, أعيش أسلوب حياة بطريقة معينة ما كان يعني actually هي ما لائقة, يعني actually هي ما أحسن حاجة أن أنا أكون بعيش بها. وإحنا كشباب بالذات بسهولة بنحس نفسنا أنه إحنا ممكن نجرف, لأنه أنا عاوز still عاوز أجرب, فاهمة؟ يعني في عمر كده معين أعتقد أنه هو زول بيكون خلاص حاسس نفسه أنه هو ما قادر يجرب حياة جديدة, فاهمة؟ بس إحنا still لسه في العمر اللي هو عاوزين نجرب, لا يعني إحنا عاوزين نشوف الدنيا دي فيها شيء, عاوزين نجرب ده وعاوزين نجرب ده وعاوزين نشوف ده وعاوزين نشوف ده وعاوزين نفهم ده شنو ده شنو, يعني فاهمة؟ فاحنا لسه ستيل احنا في ال... في ال... في الحته دي. فعشان نعرف نكون في مرحله اكبر انه احنا بنقعد مع نفسنا قاعده جاده انه انا يا نوع من التغيير انا قاعده امشي فيه او بلقى نفسي انه انا قاعده انجرف فيه. لكن حابه يعني ودي النقطه اللي هي تقريبا النقطه اللي احنا حابين نتكلم فيها بزياده شويه, كيف نعرف نفرق بين النضج وبين التغيير, او يعني بين يعني بين النضج والتعود, او بين التغيير والتعود. يعني انا كيف اقدر افرق بين انا متعود وبين انه انا فعلا نضجت وكبرت يعني
1: تغيرت
0: او تغيرت؟ سؤال كبير
1: كبير ومحتاج مجهود وتركيز, عشان هي بالفعل شعرايه بيناتهم الثلاثة, انك انت تتعود, انك انت تتغير, وانك انت تكون انسان ناضج بعد كده, وما له علاقة بالعمر ابدا مبدئيا. يعني فانه انا اتعود انه انا اكتسب عادة, عادة انه انا اعمل الحاجة بدون ما احس, بدون ما افكر, حتى دماغي بيكون يعني فاهمة خدت هنا ده زي الزرار بتاع الاوكي جيز بتدوسيه وهو بيشتغل وبيعمل لك كل حاجة. يعني انه انا اصحى الصباح امشي الحمام اغسل وشي وارفريش كده واطلع, دي حاجه دماغي ما بيفكر فيها اصلا لانه انا عارف جسمي عارف انه انا بعد ما اصحى بعمل شنو, ده التعود انواعه. وبعدين حنجي لما يعني حنربطها مع الاسباب وحنشوف متين الدنيا بتبقى كيف. التغيير فعل,
0: اوكي
1: فعل مهما كان سببه ده ناتج منك انت, تمام؟ النضج ردة الفعل, ردة الفعل للحاجات اللي بتحصل لك بعد ده. انت عارف افعالك already, لما انت تنضج انت معناته اتغيرت اصلا, سو النضج جزء من التغيير او التغيير جزء منه يعني. بس الفرق بين التغيير والنضج شنو؟ داك فعل وده ردة فعل. انت لما تكون انسان ناضج انت عارف افعالك, انت بتختار ردة فعلك تجاه الناس بعد كده.
0: اوكي
1: دي دي دي ده الفرق بين النضج وان انت تكون اتغيرت وخلاص. تمام. التغيير والتعود هما اللي بيحصل بيناتهم اللبس. انا شخصيا يعني لبست في الحيط كتير بسبب الحاجتين ديل. يعني انا بتعود لانه انا ما لاقي خيار تاني, انا ما عندي الفرصة, ما عندي الطريقة التانية اللي أنا أتصرف بها, فتلقائيا أنا بتعود خلاص يعني هأستسلم وأخذ الطريق ده لأنه دي الحاجة الوحيدة أنا بقدر أعملها حاليا. ومتين بيبقى التعود بطريقة سلبية لما أنا خلاص أكون جاتني الفرصة وبعد كده ما أقول ما عايز أعمل الحاجة دي. تمام. يعني ده الاكتئاب مين اللي بيشتغل كده, لأنه أنت اتعودت أنه الهرمونات بتاعت السعادة السيرتونين والدوبامين يكونوا نازلين, فلما انت تجي فرصه انك انت تكون مبسوط انت بتكون خلاص لا انا ما عايز اصلا.
0: صح.
1: فده تعود ما بطريقه كويسه يعني او سلبي. التعود بيبقى حاجه كويسه لما انا اتعلم عاده انا عايزه اصلا, يعني انا عايز اتعلم لغه جديده, عايز اتعلم انه اكنترول اسيطر واتحكم في غضبي بطريقه كويسه, يعني انه اغضب في اوقات معينه وحتى لما اغضب اكون قادر اوجه غضبي ده. فمش في حاجه بقول لك ان انت بتكتسبي عادة جديدة بعد 21 يوم من تكرار الحاجة دي, انه انت مثلا تقرأ صفحة كل يوم من كتاب حتخليك تتعود انه لازم تقرأ, حتلقى نفسك تلغائيا عقلك محتاج انه يقرأ صفحة على الاقل كل يوم. فكده دي بتبقى حاجة كويسة, او التعود بيكون بصورة ايجابية. أما التغيير لأنه هو فعل غالبا بيكون أنت عندك options، بيكون عندك خيارات أنت اللي بتختار بعد كده. أنا كنت من النوع مثلا ما بحب إني أنا أتكلم قدام الناس أو زول يعني منغلق شوية، إنه أنا أقرر إنه يا أخي أنا عايز مثلا أخش نادي بتاع قراءة بس عشان أعرف ناس، دي خطوة بتاع التغيير بغض النظر إذا كانت كويسة أو لا. في الوقت ده أنا قررت إنه أنا أبدأ أغير بحاجة بسيطة، لكن منو القرار هنا؟ أنا. منو العمل الفعل ده؟ أنا. تمام، ما جاي من برا، ده ما عامل يعني خارجي، فأنا اللي بكون متحكم في الموضوع، أنا اللي بديته.
0: إذن أنا اللي بوجد ذاته الأوبشنز،
1: أنا يعني أنا اللي بشوف الأوبشنز بتاعتي.
0: أيوة.
1: تمام، وحتى لو جات الحاجة من برا ستيل أنا اللي بعمل الفعل، أنا اللي بختار وبقرر إنه أنا أعمل شنو. فهي زي ما قلت هي شعراية بيناتهم أوقات كتير بسبب إنه أنا I'm feeling overwhelmed، أنا حاسبة مشاعر كتيرة، أنا متوتر، أنا تعبان، أنا شنو، ما بنقدر نفرق بين الحاجات دي. وحتى لو فرقنا بعد بيكون بعد وقت، وأغلب الوقت الناس بتكون خلاص أوانها فات. بس أنا متأكدة لو دي حاجة متعلقة بك أنت كإنسان، الزمن ما فات عليك أنت تصلح حاجة لنفسك عشان تكون إنسان أحسن على الأقل.
0: بتفق جدا للأمانة، لأنه كمان النقطة دي بالذات إحنا ممكن مرات كثيرة ما بنقدر نعرف أو نفهم ونستوعب فكرة إنه يا أخي أنا زول متعود إنه مثلا مادام أنا قاعد في المجتمع ده لازم أتكلم بالطريقة دي. يعني مثلا حتى يعني نمسك من جوانب كده، خليك من العلاقات كويس في الشغل يا دلال، بالذات التجار، ممكن الكلام ده يكون بخصوص التجار شديد، أو زول مثلا عنده بيزنس وهو بيتعامل مع العملاء بصورة دايركت يعني وكده، بتلاقي عميل لذيذ، تلقى عميل تاني ما لذيذ، تلقى واحد بيتعامل معك بكل أدب والاحترام وزول كده جاي كده زي ما بيقولوا بدلة فبس، وزول تاني يجي يعني يكون زول كلامه ما بتقدر تسمعيه اصلا، يعني كده خليك من انك تقدر ترد له، السمع ذاته بالنسبه لك مشكله انك تسمع كلام زول زي كده. تمام، فبالذات الزول اللي بيتعامل مع في اشغال مثلا فيها انت بتتعامل مع عملاء مختلفين، وزول اي واحد بيجيك بطريقه، تمام، فانت محتاج انك انت كشخص بتتعامل مع الناس ديل او مع الزباين ديل لازم انت تكون زول قوي، لازم تكون مثلا زول حجار عديل، زول حجار هذا لازم اكون زول صعب، او حتى انك انت ذاتك كتاجر مثلا بتتعامل مع موردين مع كده، فيقول لك ده ستايل السوق كده، اسلوب السوق كده، يعني انا في السوق لازم يكون الاسلوب كده. تمام، فما دام انا اشتغلت الشغل ده فلازم ده يكون تعاملي كده. فللأسف مرات إحنا حتى كشباب بنتواجد في أشغال أو في أماكن يقول لك الأسلوب هو بالطريقة دي، يعني أنت ما ينفع تكون بتتعامل بطريقة غير الطريقة دي. أنت لازم يكون عندك يعني لسانك لازم يكون صعب، لازم كلامك يكون صعب، لازم يكون عندك يعني مصطلحات معينة كده بتتقال وتعرف إنه المصطلحات دي غلط، ما ينفع إنه هي تكون بتطلع من خشمي، بس يقول لك إنه ده داير كده، فاهمة؟ المجتمع ده داير كده. وللأسف إحنا كلنا موجودين تقريبا في مجتمعات بتطالبنا بحاجات كثيرة جدا لازم إحنا نكون عليها، فبيبقى التحدي، ودي الحتة اللي إحنا ممكن برضو نكون بنتكلم فيها شوية، إنه أنا كيف أكون في وسط المجتمع ده والبطالبني بحاجات معينة عشان أقدر أكون بمشي في السياق ده، أو سياق ولا سياغ؟
1: سياق الاثنين كلمتين مختلفات.
0: اوكي خلاص، سياق تقريبا،
1: سياق
0: المهم كان غلط صلحونا يا جماعه. المهم فبس فانا اكون ماشي في في في الطريق ده، طيب
2: نختصر على نفسنا.
0: لا سياق ولا سياق، المهم اكون ماشي في الطريق ده، بس الطريق ده بيطالبني بحاجات، فانا كيف اقدر امشي في نفس الطريق ده واعمل حاجات بس لاقي ما نفس الطلبوا مني، ما نفس المطالب بها. يعني دي حتى للأمانة هي أعتقد إنه هي معضلة، يعني أو أغلب ناس ممكن يكون عندهم مشكلة في النقطة دي بالذات. يعني
1: بالفعل إنه أنت تحافظ على نفسك، على أفكارك، على شخصيتك، هويتك، قيمتك في وسط الجوطة دي، بالذات زي ما قلت لناس بتتعامل في أشغالها مع ناس تانية، دي حاجة صعبة. أنت بتلقى نفسك ذاته بعد حقيقة. شوية اتغيرت وبطريقة يعني للأسف لناس كتير بتكون سلبية. أنا بجد بتعصب مثلا زي ما الناس بحس إن الناس كلها بتعصبني بسبب إنسان واحد بسبب صح. زبون واحد أنا بجد خلاص بجد بتعصب بسبب إنه الناس بتضطرني إنه أنا أشتغل بسرعة بجد أنا ما بصبر على الناس التانية إن هي تشتغل سريع. فيعني هي عوامل بتجي كشكول كده بتجيك شفتها باكيج وانت يعني الواحد بس بيقول يا رب لانه بجد الشغلانية دي
0: حارة شديد. انا بتذكر موقف صدقيني جد يعني هحاول احكيه سريعا حصل لي كان في وونت انا كنت بشتغل في وونت فترة المهم فبس وانا كنت الوقت داك للأمان كنت اندر ايج يعني انا كنت لسه 18 ما تميت فبس فجات زبونة المهم هي وزوجها وعندهم بناتهم اثنين فبس انا كنت بشتغل في القسم بتاع بناتي اللي هو قسم بناتي ده اللي هو قسم بخص البنات الصغار يعني فبس اللي هو من عمر تقريبا من عمر 3 شهور مثلا لغايه قولي مثلا يعني مثلا 15 سنه مثلا 14 سنه فبس فبتعامل مع البيرنتس ما بتعامل مع الاطفال طبعا يعني
1: اكيد
0: فالمهم هم اللي بيشتروا لاولادهم يعني فبس فكنت فاجات واحدة براجلة وكذا وهي واحدة يعني زبونة واشترت حاجات كثيرة شديد جدا من الشركة أصلا يعني وشركة وانت يعني شركة غالية ما رخيصة أصلا فبس المهم فكانوا لذيذين جدا في البداية تمام وكان سألت من حاجة أنا ما كنت عارفة سعرها قمت سألت المشرفة بتاعتنا فقالت السعر بالضبط هو كذا تمام وهي سمعت لما كانت المشرفة دي قالت كذا أنا قمت نفس السعر قالته المشرفة فبس فهي ما اعتمدت علي انه هي سمعت هناك لكن سمعتني انا okay. فبس المهم واخذوا واشتروا حاجات كثيره واخترت لها كذا حاجات والحاجات للامانه هي كثير شديد يعني في قسمنا بس كانت حاجات كثيره المهم بعد شويه لما جينا انا جات زبونه ثانيه وبقيت بتعامل مع زبونه ثانيه فجاه لقيت واحده بتكورك اللي هي الزبونه القديمه الاولى wow. تمام بتكورك انه ده شنو ده والزوله دي ما قالت لي كده قالت لي كده والفرق بتاع السعر يعني مثلا قولي 2400 2200 okay. الفرق بتاع
1: 200 جنيه
0: كويس على الحاجة الواحدة أنا قلت عليها يعني تمام وفي الوقت ذاك هي الحاجة ذا كانت مشتريات تقريبا يعني فاتورة تقريبا أقول لك حاجة بتاعت كم 20,000 مثلا حاجة زي كده تمام أنا طبعا برضو ما بقول إنه الحاجة يعني الحاجة دي هي قليلة ولا بسيطة أو إنه هي تعترض على حاجة زي كده لكن في نفس الوقت أنا بتكلم عن إنه الموقف ذاته أنا استغربت منه جدا لأنه يعني نفس السعر اللي هي قالته المشرفة أنا قلت لك وإنت سمعتيه أصلا لأنك كنت أصلا قريبة من المشرفة جدا يعني فبس المهم لا البيت دي قالت كذا كذا كذا كذا كذا وكان موضوع كبير جدا ومشكلة كبيرة جدا أنا طبعا توترت جدا خلاص وأنا كنت أوريد بتعامل هنا مع زبونة فاضطرت واحدة ثانية تيجي تمسك مكاني عشان وتشتغل مع الزبونة وكذا يعني فأنا بجد ما قادرة أتكلم وما عارفة أقول شنو أصلا خلاص يعني أنا بجد في موقف صعب فبس المهم في النهاية قاموا يعني بكل الهدوء في الدنيا إنه طيب أنت حتشتري الحاجة دي ولا ما حتشتريها حيحصل شنو بالضبط طيب حابة يعني. إنه نعمل شنو لما قالت خلاص حضطر أشتريها بس فأنا في اللحظة دي قلت إنه سيريسلي فلا الموضوع كان أنا بالنسبة لي يعني بعد شوية أنا طبعا مشيت للبنات بقول لهم يا جماعة أنا ما عارفة أنا شكيت في نفسي أصلا أنا شكيت بجد أنا
1: قلت لها,
0: أنا قلت لها شنو بالضبط يعني لأنه أنا واثقة جدا أنا قلت لها الرقم اللي قالته لي المشرفة فبس فأنا شكيت جدا يعني أنا حسيت إنه الحاصل شنو فالمهم بعد شوية في واحدة قالت إنه الزولة دي يعني لا كان زمان شغالة في الشركة يعني المهم فبس قالت إنه زبونة دي قبل كده برضو عملت معاه نفس الموقف فبس ويعني زي كل فترة لما هي بتجي بتعمل نفس الجودة. الموقف يعني فبس ففي مثلا ممكن فعلا تلاقي فعلا عملاء أو تلاقي فعلا ناس يكونوا مثلا أسلوبهم أو طريقة تعاملهم هو كده يعني مثلا الزول يعني ما انت ما بتقدر تغير في الناس اللي انت بتلاقيهم
1: اكيد
0: فور شور بس انت بتعرف تتحكم في نفسك انت يعني انت كشخص ممكن تعمل شنو قصاد الحاجه دي يعني انت كانسان بتعرف تلاقي التصرف الفلاني اللي هيجيك من كذا اشخاص مختلفين الزول ده ممكن يكون حاصله كانت معه حياه كثيره جدا خلته انه يوصل للمرحله دي زول تاني حصل معه حياه تانية ففي ناس ممكن يكون يتغيروا بصوره غصبا عنهم بس انت كشخص ما دام انت سمعت الحلقه دي فالرساله دي ما for nothing لا هي لحاجة إنه محتاج إن أنا أكون بستوعب أنا بتغير لشنو او بوصل لياتو نوع من التغيير نفسه. وده نتيجته اصلا كان شنو يعني في الاساس يعني. فبس حابه كان اقرا الكومنت. في كومنت حيسه. اوكي ما عرف اظهر لك.
1: ايوه صباحكم خير وبركه انجي ودلو منورين صباح بلدنا وتحيه طيبه لكل المستمعين والمتابعين. للعارف والما عارف هيثم يا جماعه ده خالي عشان كده بيقول لي دلو حاليا. فصباح الخير يا خالو رغم ان انت شاكلتني قبل ما احنا نبدا يعني لكن بقول لك صباح النور عادي يعني حارد لك احترمك قدام المشاهدين. اتمنى انه موضوع الحلقه يكون
0: عجبك.
1: جميل وعجبك وفكر معانا كده واكتب لنا حاجة مفيدة لو سمحت. أخونا علي أحمد في حكمة في الموضوع. عندما استيقظ غريغور سامسا من نومه ذات صباح عقب أحلام مضطربة وجد نفسه قد تحول في سريره إلى حشرة عملاقة. الحكمة أنه نستبق الأحداث ونقول لا قبل ما تتحول لحشرة عملاقة.
0: اوكي
1: افكار الاثنين صحيح فاهمه.
0: لا لكن عموما علي احمد عموما هو النوع اللي دائما بيكتب لنا حكم زي دي وهو انسان
1: انا حاسك انك انت بتقرا كتير. فانا انا ما عارفه الاسم ده انا سمعته وين لكن يمكن
0: ممكن تكون
1: قرايتي انا لقيت الحاجه دي. اخونا ادم بشير. التغييرات هي بتحصل بترحالنا وظروف أعمالنا والأخذ من المجتمعات من حولنا وبعض الناس لا تتغير أو تتأثر وتعمل بما تراه مناسبا بمقامها. شكرا
0: دي حقيقة.
1: شكرا يعني بس حقيقة لكن دي حاجة كلنا عايشينها وزي ما قلت لكي أي زول وهو بيتعامل بالحاجة دي كيف يعني لأنه زي ما قال آدم في ناس ما بتتغير وما أو بتتأثر وبتعمل بالحاجة اللي بتشوفها مناسبة ده بيعكس مستوى نضجك.
0: صح
1: أنت يعني ممكن أنت هو نفس الموقف لي وليك لكن أنا بتعامل بطريقة لأنه أنا واصلة في نضوجي للحتة الفلانية وإنت واصل من مستوى تاني من النضج فأنت بتتعامل بطريقة معينة زي أنت كنت مثلا هسا كنت متوترة شديد من الموضوع لكن لما نزول تاني جمسك الموضوع يتعامل معاه كأنه ولا حاجة لأنه هو عارف وعنده خبرة وواصل مستوى معين من النضج والتعامل مع الزبائن وكده. فزي ما قلت يا أخونا آدم أنا بشكرك شديد أنه بجد أن أي زول وبيتأثر بطريقته وبيطلع ردة فعل أو تعامل أو سلوك بناء على شخصيته ومستواه في النضج.
0: في عمر كمان عمر السناوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا. في المبدأ هو حجر الأساس لكل شخص. ما ممكن أجري مع الناس عشان كلهم جارين بس الهدف إلى أين ذاهبين. فالواجهة قبل كل شيء بعيدا عن المجاملات مهما كان مقامهم. أوكي بيتفق معك جدا جدا يا عمر السنوسي. وفعلا يعني الوجهة قبل التغيير ذات نفسه وإنك ممكن التغيير ده يوصلك لوين دي نقطة مهمة جدا. في علي أحمد تاني كتب قال كومنت ممكن تقريه.
1: أنا حاسة أنه أوكي. الأفضل لإنسان الحركة والتغيير التجربة والمحاولة الدراسة والمقارنة والأهم المعرفة بالأشياء الأسباب والمسببات. وهنا يجي دور الفلسفة معرفة الكل في الواحد والواحد في الكل.
0: أوكي كده درس علي سؤال كده أشرح لنا حتى الأخيرة دي
1: اللي هو معرفة دي
0: أي معرفة الكل في الواحد والواحد في الكل دي محتاج يعني ياريت تشرحها لنا برضو. فريال is watching. يا فراولة يا أخي بنصبح عليك كيف بنقول لك صباح الخير
1: صبح علينا لو سمحتي بطي اللي طوالت ساي
0: بجد يعني فريال كانت معي في الحدث بتاع الحسحة كده قبل شوية بتاع
1: أوكي بتاع الزبونة منظورك انت الشخصي
0: وقلنا لك انت حاسة بشنو في الوقت
1: داك يمكن ما تتذكر برضو
0: احتوات تكون ما مذكر
1: كده حاولي لأن أنا عايز أشوف من كل الجوانب حصل شنو
0: صح. فبس فللأمانة يعني شكرا كثير لكل الناس اللي كتبت لنا. طيب حابة نسأل سؤال يا دلال عبد العزيز سؤال برضو حساس شوية
1: قولي.
0: طيب في رأيك إنه الزمن والحياة هو اللي بيغير ولا التغيير يعني لما يحصل بيحصل يعني مفروض يحصل بيته شكل يعني هل بنقول إنه أنا اللي غيرني هو الزمن والحياة ولا مفروض يكون السبب بتاع تغييري الحقيقي يكون شنو؟
1: منظوري الشخصي الزمن عامل ما هو سبب انه يحصل لي تغيير.
0: اوكي
1: تمام. هو عامل لانه من انا يعني تولدت انا ما نفس الحجم اصلا يعني، فهو مجرد عامل وبيقيس لك انه بالفعل حصل تغيير او لا. فالناس اللي بتقول خلي الزمن هو اللي يشفي نو، هو ما سبب ابدا، والزمن حرفيا ما بيعمل حاجه، هو بس مجرد بيمشي يعني ما بيقيف ولا بيرجع ولا حاجه. فالاسباب الممكن بجد تكون بتغيرك زي ما قلنا الناس، ما دايرة أقول الظروف لأنه يعني هي أوقات كثيرة بتكون بالفعل خارج إرادتنا، ما حاجة إحنا بنختارها ولا، لكن اللي بيغير بجد قراراتك، ردات فعلك والناس اللي حولك وأفعالهم وردات فعلهم في نفس الوقت. أنا ما حأكون نفس الشخص لأنه التغيير حاجة ثابتة، ما حأكون نفس الشخص طول حياتي، حأتغير أسلوبي سلوكي كلامي أفكاري مشاعري كلها حتتغير. أنا ما حقدر أربط نفسي بحاجة معينة وأقول إنه لا أنا كده أو ده طبيعي أو أنا في فرق طبعا بعد كده بين الطباع على العادات أو السلوكيات حقتك، لكن لازم نفهم إنه الزمن أو الحياة أو اللي هي الظروف هي مجرد عوامل، هي ما أسباب
2: بالضبط
1: يعني definitive. فالظروف أيوة أوقات زي الحرب مثلا دي حاجة أجبرتنا، لكن الزمن هو اللي بيلعب دور في حتة يقلل مشاعرك، يكفيها مرة واحدة يخليها ما في، بعد شوية حتلقى نفسك بعد زمن وهو الزمن ما عمل لك حاجة انت بقيت كده، مجرد مقياس بوريك انت حاصل لك شنو في الوقت الفلاني وبعد الوقت الفلاني، من في الوقت الفترة دي وفي الفترة الثانية او البعدية او القبلية، مجرد مقياس احنا نحاول نستخدمه صح ونشوفه صح.
0: كمان تعرف في الحته دي دلال عبد العزيز انه مرات بجد احنا فعلا يعني غير انه الزمن بس انه احنا عشان ما عملنا اكشن، فاهمه؟
1: صح.
0: هو ما في اكشن حصل، ما في تصرف معين انا تصرفته، ما واجهت الحاجه انا اتعرضت لها دي بصوره صحيه، فبلقى انه تلقائيا اتقفلت يعني، لانه برضو المشكلة إنه تعرف الحاجات اللي بتحصل في حياتنا هي عندها قوة بالمناسبة. يعني أنا مقتنعة بهذا جدا، إنه مثلا زول اللي قال لي كلمة معينة، كلمة دي قوية جدا ما حاجة هينة، فونس إنه أنا اتلقيت على يعني اتلقيت الكلمة دي بقى عندها تأثير جواي، إذا كان تأثير كويس أو تأثير كعب، كلمة كانت أصلا كلمة كويسة أو كلمة سيئة، بس هي عموما الكلمة عموما حاجة قوية جدا. يعني الموقف نفسه مثلا حصل موقف معين دي حاجة قوية جدا، إنه زول مثلا يتصرف، فلنفترض مثلا زول يشيل دينك مثلا، دي ما حاجة بسيطة أو ده ما موقف بسيط، مثلا زول يديك موية وإنت كنت في قمة العطش مثلا، دي حاجة ما بسيطة، دي حاجة قوية جدا. زول فعلا يعني يكون داري يغدر بك جد مثلا، يعمل حركة مثلا اللي هو إنه يا أخي الزول ده قال الكلمة الفلانية، ما يكون تم الصياغ مثلا بتاعه ويمشي يقولها لناس تانية عشان يوقعك في مشكلة، فده موقف ودي قوية جدا. فعموما إذا كان فعل موقف أو إذا كان كلمة هي حاجة عندها قوة، القوة دي لازم لما تتواجه بقوة. يعني ما ينفع إنه أنا أواجه حاجة حصلت فيني أو حصلت معي بإنه أخليها، أنا خليتها هي حتسيطر علي بصورة ما، حيبقى في بعد كده النتيجة شنو؟ إنه مثلا بقيت متبلد المشاعر، بقيت قاسي مثلا، بقيت ما بعرف أواجه الحاجات بطريقة مرنة أو فيها حكمة، لأن أنا ما واجهت القوة بقوة. ودي النقطة اللي كان قالها أخونا فوق نقطة حلوة شديدة، اللي هي لما انجا قال إنه أيوة ده حسين لما قال إنه تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. للأمانة الآية دي نفسها أنا بحس إنه يعني آية دي آية محتاجة لشغل كبير كبير كبير كبير جدا بالفعل. يعني exactly، يعني أنا بحس إنه دي نقطة فيها ربنا بيورينا فكرة إنه أنا لما أواجه حاجة بواجهها بقوة تانية يعني. ودي هي تقريبا مش تقريبا، دي هي فكرة إنه أنا أكون بواجه مشاعري وبواجه المواقف بكلمة ربنا يعني.
1: يعني أنا في الأول بدري خالص يعني لما قريت الآية دي كنت بحس إنه في لبس كيف يعني أنا أكون بتغير عن شكلي أو يعني هل أنا طول الوقت يعني كده ما حكون نفس الزول وحكون كل الوقت أنا شخصية أنا كل مرة حأكون زول كده يعني مش المفروض أنا أكون زول واحد وبتعامل بنفس الطريقة وزول عارف نفسي والناس عارفاني إنه أنا كده كده كده بس يعني الواحد كان صغير فكل ما أنت تكبر كل ما بتعرف كل ما بتختبر كل ما بتمر بحاجات بتخليك توعى أكتر فالحتة إنه ما إنه أنا أتغير بس شكلا اللي هو تصرفات أو سلوك لا أتغير بمعنى إنه أنا أكون عارف متين أنا أجيف عن الحاجة دي ومتين أنا أبدأ حاجة جديدة متين أنا أغير العادة دي لأنه هي عادة وأنا مضطر إنه أنا أغيرها متين أتعامل مع فلان بالطريقة دي ومتين أبطل أكون يعني زول كويس معاه أو أخذ أبدأ أرسم حدودي أو كده فالموضوع عميق وزي ما قلنا هو محتاج مجهود لأنه أنت اللي عليك الشغلانية أنت لو الزول يتصرف كده أو يتصرف كده أتقلي عليك أنت أنت زي ما قلت أنا لو ما تصرفت في الوقت ده هيجيني ناتج لو أنا ما تصرفت في الطريقة دي يعني ما أخدت في الموقف ده طريقة معينة تصرفت بها ما أخدت قرار صح ما أخدت ردة فعل صح الموضوع هيجي علي أنا حتى لو الزول التاني تأثر أنا عارف التأثير علي أنا الشخص اللي عارفني أنا عارف أنا مر بشنو وحاتخطى تاني في هاتو موقف وحاتعامل تاني في هاتو طريقة فإحنا مضطرين نشيل التقل ده ونتصرف فيه مضطرين نشيل المشكلة ده ونحلها ونتعامل معاها يعني هي ما حاجة سهلة وما حاجة دايما بتكون جميلة وما حاجة دايما بنعرف نتصرف نعملها. فيها ونعملها ونفهمها يعني محتاجين أغلب الوقت مساعدة ويا حبذا لو المساعدة دي إحنا طلبناها من ربنا أول وبعد كده يعني هو حيرشدنا إنه ممكن بجد لو إحنا عايزين زول فيزيكلي عايزين إنسان يكون موجود معانا حيرشدنا للزول الصح
0: صح بتفق معاكي جدا لأنه بجد إحنا مرات كثيرة بنتعامل مع كلمة ربنا بس للوصايا أو لأنه مثلا يعني أنا ما أعمل ما أسوي ما أفعل ما أقتل ما أزني ما أسرق ما بعرف ليكشن وكذا مرات بنتعامل معها على أساس إنه هي بس الوصايا بس في الحقيقة إنه لما يقول إنه في الكلمة في عزاء لما يكون في الكلمة إنه في أنت بتشوف حكمة وقصة زول تاني مثلا زي مثلا لما أنا أمشي أقعد مع يعني مثلا أي زول أعتقد في حياته في الإنسان ده يعني مثلا أنا في حياتي مثلا عندي خالتي مثلا وبسلم عليها من هنا ده خالتة تريزا من الناس أنا بحب جدا أقعد معاهم لأنه حتى لو مثلا في حاجات ممكن تكون هي ما مرت بها بس بتعرف تقول لي نصيحة معينة يعني on point فاهمة يعني نصيحة أنا فعلا بحتاج لها وبحس براحة كبيرة جدا لما أتكلم معاها في مواضيع معينة محيراني مثلا أو عاملة لي مشكلة أو كده لأنه ممكن بتعرف تديني كلام on point هي إنسانة حكيمة جدا يعني فبس فبحب جدا أقعد معاها مثلا وأخذ منها الحكمة لأنه ممكن يكون في مواقف كثيرة مرت بيها تعرف تساعدني أو حتى ما في مواقف معينة مرت بيها بس بتعرف برضو تساعدني يعني فالكتاب المقدس هو كده في ناس كتار جدا عاشوا في حياتهم يعني هم ناس وبشر زينا عندهم نفس المشاعر عندهم نفس التحديات وعندهم نفس الحاجات اللي بتوقفهم بتعطلهم عرفوا ان هم الحياة اللي كان ممكن تعطلهم ما تعطلهم وعرفوا يقاوموها بطريقة صحيحة وعرفوا انه كمان كيف يكون بيتعاملوا مع المواقف اللي هي كانت سبب لانه هي تكون جرح وألم وحياة كانت صعبة جدا جدا جدا في نصوص كثيرة ممكن يكون في كتاب مقدس فيها انه زول بيحتجه بيتكلم او بيعبر عن احتجاجه يعني الجواو بيوري انه هو قدر شو كان متألم والحياة دي كانت كبيرة عليه او قاسية عليه بس بعدين بيتكلم بيغني او بيهتف او بيسبح او بيتكلم او بيعبر عن انتصاره فالكتاب المقدس ما بس مجرد انه انت بس هي عبارة عن وصايا انك كده تعمل او ما تسوي بس انه انت فيها بتشوف زول ربنا عارف انه يكون بيتعامل في حياته ودي حاجة توريك إنه ربنا ممكن برضو يكون بيتعامل في حياتك وده التشكيل الجدد ودي القوة اللي بتقدر تواجه بها القوة اللي انت لقيتها يعني الحاجة اللي جيتها دي القوة بتقدر تواجه بها للأمانة. ف كده يا دلال عبد العزيز، واحنا فاضل لنا حاليا 13 دقيقة كويس، حابين انه يعني نقول بعض الحلول او بعض الحاجات اللي تساعدنا في انه احنا نعرف نتغير بطريقة سليمة. يعني
1: يعني انت حدد هدفك اول، انت عايز تتغير ليه؟ دي اول نصيحة. يعني انا عايز اتعود، عايز اعمل عادة to be more precise، او عايز اغير حاجة فيني، ولا هل الخطوة اللي انا هاخدها دي هتخليني انضج؟ غالبا النضج ما بيكون حاجة انت اللي بتقررها، يعني دي حاجة بتحصل دي سنة الحياة، ان المفروض انت تنضج، يعني مفروض ما اللي هو نصل لسن معين وتكون
0: بتتعامل ما ناضج، يعني
1: ما ينفع ما ينفع، انت كده هتكون حملة على المجتمع. فمعليش احنا لازم نكبر ذهنيا قبل ما نكبر جسديا وعمرا بس. يعني فأول حاجة أنا أخذت هدفي، أنا عايز أعمل عادة جديدة، عايز أتعلم لغة، عايز أحسن من تعاملي مع الناس في حتة معينة، عايز أكون عندي طول بال وصبر، عايز أكون بعرف أتكلم قدام الناس بطريقة أحسن عشان أكون بعبر عن أفكاري صح، عايز أكتسب ذكاء عاطفي عشان أقدر أفهم الناس التانية. أنا عايز أعمل شنو؟ لو دي عادة، لو أنا عايز أتغير، عايز أغير سلوك فيني، عايز أبني حاجة وبتكون بالفعل بستفيد أنا منها، يعني بتريح الناس اللي حواليني أو بتساعدهم أو على الأقل ما تكون عسرة لزول، ده قراري أنا الشخصي، ده فعلي أنا. أنا قررت أنه أنا أرسم حدودي مع الناس، قررت أنه أنا في الشغل بالذات أكون عارفة علي والحاجة اللي أنا مفروض أقدمها شنو في زماني بتاع الشغل مثلا، اكون اقرر اقول لهم يا جماعه انا برا ساعات العمل، انا ما يعني بحبز انه ما يكون عندي تلفونات لها علاقه بالشغل مثلا. يعني فقراراتك هنا بتوريك انه انت ماشي في اتجاه من التغيير، تمام. ولو انا عايز انضج زي ما قلنا، دي حاجه مفروض تحصل طبيعيا انه انا انضج بعد خبرات، حتى لو دي ما خبراتي انا، ممكن تكون خبرات ناس تانية، تجارب ناس تانية هم مروا بيها، فأنا بستفيد منها وتلقائيا بلقى نفسي أنه أنا في حتة ما، ويا حبذا تكون مع بعض أو حاجات مترابطة أنا أكون بنضج فيها بدون ما أنا أحس. أو لو أنا بالفعل حاسس بيكون أحسن، لأنه أنت بتكون واعي لمشارك في الوقت داك، واعي للخطوات اللي أنت ماشيها، وممكن تقلل لك مستويات الوجع أو مستويات أنه اللخبطة أو عدم الفهم أو عدم التركيز أو عدم الوعي. المهم لو ما أنت تكون بالفعل عارف واعي، ده بيديك this is an extra point، دي نقطة إضافية أو حاجة بتساعدك بالفعل إنك أنت تكون ماشي لقدام.
0: صدقين بتفق معاك شديد يا دلال، وللأمانة كمان يعني دايما في حكيم مرة قال لي
1: مرة إذا كان عندنا حكماء كتار،
0: إذا كان عرفت الحكيم ده منو
1: أنا حاسة إنه ما عايز أعرف، لكن واصلي
0: المهم
1: حكماء كتار.
0: لكن للأمانة يعني في حكيم مرة قال لي إنه بجد يعني لو أنت فقدت نفسك أنت الخسران، لو فقدت مثلا صفات فيك وحاجات فيك أنت الخسران، لكن لما تكون بتحافظ على الصفات دي والصفات اللي هي انت صفات جميلة، صفات مميزة بتعبر عنك انت كشخصك او ككينونتك، لما انت تكون بتحافظ عليها تكون بتغير الجوانب، يعني الجوانب اللي فيها انت حاسس انه هي فعلا بتجي عليك وبتجي على الناس، ده التغيير ذاته اللي هو مهدف، يعني اللي انت عارف تقدر تتغير في شنو بالضبط. بس في حاجات فعلا لو اتفقدت فيك دي ممكن توصلك للحيطة اللي هي بتاعت الندم، يعني لأنه مرات كثيرة ممكن إحنا كشباب نحس إنه أنا ما بقيت زي زمان، أنا ما بقيت عندي نفس الروح بتاعت زمان، نفس الضحك بتاع زمان، ما قادر أكون بتعامل مع الناس زي زمان، ما يعني فاهمة، يعني عندنا الحيطة بتاعت زمان الماضي دي، يعني فاهمة عايشين فيها شديد، وبنحس إنه يعني يا ريت لو مثلا الزمن يرجع وما بعرف شنو، ودائما بيقول الكلمات دي، وللأسف احنا ناس يعني شباب ولسه ممكن نكون الثلاثين ذاته ما دخلناها، يعني احنا لسه في العشرينات وممكن نكون بنقول الكلمات دي للأسف الشديد يعني. وبس يعني أي زول whatever كان سنك أو عمرك حلو إنه زول يعيش التغيير اللي حصل في حياته، بس يراجع ثاني التغييرات اللي حصلت في حياته دي، هو حصلت باختيار واعي ومدرك أنا ليه تغيرت في النقطة دي، واللي حصلت نسبة لإنه أنا الدنيا قستني أو إنه أنا حسيت إنه أنا كذا عشان ما يأكلوا حقي أو ما أتجرح أو ما أتوجع وهكذا. ممكن مثلا نقرأ يعني حاجتين، لأنه عندنا إعلانات مهمة جدا جدا جدا يا دلال عبد العزيز، حابين نقولها للناس، حاجات قاعد تحصل في راديو سمر والناس
1: ما عارفة،
0: مش ما عارفة، إحنا قاعدين نقولها لم، لكن الناس ما جايبة خبر، الناس ما قاعدة تتعامل مع الحياة قاعدة تحصل في الراديو، لكن كده نقرأ كومنتات مبدئيا وبعد كده
1: نرجع وبعد كده نصدمكم أو
0: exactly. طيب في فريال ممكن تقريب اوكي في علي اوريدي كتب لنا بتاعت المعرفة الكل، ممكن مثلا تقري الكومنت ده.
1: طيب معرفة الكل في الواحد والواحد في الكل، ده تعريف أفلاطون للفلسفة، ده تعريف ذو طابع صوفي، دليل على الانسجام والوحدة الكونية.
0: اوكي كويس، يعني انه اوكي يعني انه الواحد ممكن يمثل مجموعة وانه مجموعة ممكن تتكلم عن واحد عنوة. تقريبا هاي زي كده، هاي جميلة صراحة، شكرا كتير يا علي. اوكي
1: في ريال يا فراولة بتقول صباح الخير عليكم الجميلات دلال وإنجي،
0: صباح النور صباح عليك النور يا عليك. فراولة يا أخي
1: فاتك اللايف، يعني اكتبي لنا حاجة مريتي بها أو يعني هو الموضوع تقل، هأعتبر إنه موضوع تقل عليك شوية وما قادرة تعبري، لكن برضو إحنا عايزينك طيب اكتبي لنا نصيحة في الأخير يعني حاجة بسيطة، اكتب لنا حاجة بسيطة نستفيد منها.
0: أي للأمانة في ريال من الناس الحكيمة جدا جدا يعني
1: فشنو إحنا بنقول لك صباح النور، لكن برضو عايزين حاجة يعني تنور لنا يومنا في نهاية اللايف ده.
0: exactly. في ياسر كمان بيقول يا سلام يا أخي صباح الخير، صباح النور عليك يا ياسر، مبسوطين بك جدا جدا جدا ومنورنا جدا. بيقول أوكي أي حد يستحق اوكي يعني انا ما فهمت رسالتك شديد يا ياسر، وكذا وضح لنا اكثر، اي حد يستحق شنو بالضبط، وضح لنا رسالتك اكثر. اوكي حبيب ابراهيم بيقول صباح الخير يا حلوين يا طيبين، صباح النور عليك يا حبيب ابراهيم، مبسوط بك جدا جدا جدا ومنورنا جدا جدا. لكن طبعا يا حبيبي يا اخي اللايف ده يعني شنو، انت ممكن ترجع له وتحضره وتكتب لنا رايك، لان الموضوع ده للامانه موضوع جميل جدا، وانا متاكده انه يعني موضوع هيكون بيعجبك جدا. ترنيم ترنمو منقستو، ها تحب تقولي شنو للزوله دي؟
1: الساعه كم
0: مجد الساعه كم فعلا؟
1: يعني الزمن يا استاذه، انت جايانا في اخر خمسة دقائق وبتكتبي لنا صباح الخير يا حلوه، احنا عارفين احنا حلوين ما عايزين صباح الخير بتاعتك شكرا لكن يعني المهم هنتكلم في الموضوع ده بعدين.
0: دخلت شديد يا
1: اخرت جدا يعني ما صباح الخير بعد كده، احنا دخلنا على الساعه ده ما اعرف ده كده ظهر صح،
0: ده ظهر
1: ده ظهر ده خلاص كده ده صح يعني مساء بعد شويه، فانا هقول لك مساء الخير يا استاذه وكيف انت كويسه خلاص ده اقصى ما عندي لك شكرا.
0: في ايمانويل كمان ممكن تقري الكومنت بتاعه.
1: Oh, good morning, Radio Summer. How are you, beautiful sisters? Long time ago. هو long time أنا لي شخصياً. كمان good morning لك. صباح الخير. وإن شاء الله يكون يومك جميل وسعيد. تستمتع في اليوم ده. و beautiful sisters. شكراً يا أخي.
0: يا تسلم كثير.
1: شكراً يا
0: أخي. تسلم كثير. طيب يا دلال عبد العزيز. طبعاً يا دلال.
1: قولي.
0: في عندنا حاجات حلوة حصلت. ألا ولا هو.
1: ألا ولا هو.
0: بودكاست برا الويف سيزون 2 يا
1: سيزون جماعه،
0: سيزون 2 نزل عليكم. نزل اول امبارح، اول حلقه نزلت كانت اول امبارح الساعه 7 مساء.
1: انا حضرتها، انتوا
0: وين
1: انا دي حضرتها، انتوا
0: وين انتوا يا جماعه، وين انتوا؟ بودكاست برا الويف سيزون 2، احنا سيزون 1 قلنا خلاص الناس دي سيزون 1 ده ما حضرته تكلمنا فيه كثير، لكن سيزون 2
1: سيزون 2 في حاجات
0: جميلة.
1: انتوا بس احضروا الحلقة وبعد ذلك حتلقوا الدنيا ماشي معاكم.
0: Exactly. امشي يا ما حس رايتنا، وعندنا قناة في اليوتيوب اسمها راديو سمر، تمام؟ القناة دي تمشوا تعملوا سبسكرايب ولايك وتعملوا تفعلوا الجرس عشان لما احنا ننزل تاني اي حلقة, اذا كان برر ويف سيزون 2 او اذا كان البودكاست التاني بتاعت زميلتنا العزيزة رشيدة خطوة لقدام, طبعا خطوة ده لقدام يا جماعة لو زمن, لو زمن شغال فبرضو يعني خطوة لقدام ده يا جماعة يعني شنو امشوا حضرونا. المهم عندنا خطوة لقدام, عندنا برر ويف, اي حاجة بننزلها في اليوتيوب عشان تظهر لك يا صاحبي. انت محتاج تعمل شنو؟ تفعل

0: في دي بتاعت الفيسبوك، تخش وتمشي تكتب الرقم وتتواصل معانا. وكمان احنا بنسلم على الناس اللي بتحضرنا في الساتلايت، اللي بتسمعنا بس حاليا في الساتلايت، واللي بيسمعونا كمان في الابلكيشن. بنسلم عليكم جدا جدا جدا، وفاضل لنا دقيقتين واحنا يعني حيكون اللايف بتاعنا انتهى. مبسوطين جدا ان انتم سمعتونا وناس الساتلايت. الرقم الظاهر قدامك في الشاشه ده الرقم اللي انت ممكن تتواصل فيه معانا على الواتساب، ويا ريت الناس تكون بترسل لنا وتتواصل معانا في الواتساب. مبسوطين جدا جدا جدا حقيقي لكل الناس اللي حضرتنا وكل الناس اللي سمعتنا. تحب تقول شنو للناس ديل اخيرا يا دلال؟
1: مبسوطه انكم اديتونا وقتكم يعني في اليوم ده، واتمنى انه يكون وقت فرق معاكم، كلام خلاكم تفكروا في حاجات، يعني هي ما حتكون حاجات حلوه شديد، لكن يعني حاجات تقدروا تفهموها بعد كده، وبناء انا على فهمكم لها تتصرفوا. واخر حاجه ممكن انا اكون عايز اخليها معاكم انتوا تتذكروها، انك تعمل حاجه ده حيرجع لك، انك ما تعمل وما تتصرف ده حيرجع لك برضو. فانك to act it's a problem, to not act is a problem. انت لازم تتصرف، ولازم ما دائما انه انا اتصرف صح، it's not الموضوع ما كده، لكن انا لازم اتصرف عشان بناء على كده انا
0: اتعلم
1: انه انا حاكبر، انه انا حاعمل وحالقى حاصل شنو، او حاعرف الحاصل شنو في حياتي. التغيير حاجه مهمه وحاجه طبيعيه وكلنا بنمر بها، وهي لازم تحصل، لانه ما ينفع احنا نفضل نفس الشخص، ما ينفع.
0: اكزاكتلي واتفق معاكي جدا صراحه. وحقيقي يا جماعه يعني اي زول برضو لو في زول بيعاني من حاجه معينه او حاسس نفسه انه مثلا في حته بالنسبه له تحدي كبير جدا، وحاسس انه عاوز زول يسمعه ويتكلم معه ويتناقش معه، عندنا الفريق من المتابعه ممكن يكون حتى بيتكلم معك وبتواصل معك، ما بس عشان يوريك البرامج، لكن ممكن كمان يسمعك لو عندك مشكله معينه او انك انت مثلا في حاجه معينه محيرك، ممكن هم يكونوا بتواصلوا معاك وبيسمعوك وبيتكلموا معاك. ففيل سيف انك انت تكون بتتواصل معانا. وكمان حابين برضو نسلم على ميلاد، وصلنا متأخر، وياسر كمان برضو رسلنا رسالة تانية. بنتواصل يعني بنسلم على كل الناس، وبنسلم على كل الناس كانت بتحضرنا في اللايف. واللايف ده متاح لمدة شهر في الفيسبوك، لكن بعد شهر الفيسبوك تلقائيا بيمسحه، لكن ممكن تلقاه كمان في اليوتيوب. بس الحلو انك انت تحضر اللايف اول باول، لان احنا لايفاتنا على مدار الاسبوع من الساعة 9:30 لغاية الساعة 11 بتوقيت السودان، وعندنا من الساعة 4 لغاية الساعة 5 بتوقيت السودان برضو ساعة سمر مع زميلتنا العزيزة إيناس. يوم الاربع بودكاست خطوة لقدام مع زميلتنا الغالية رشيدة مع ضيوف مميزين جدا، ويوم السبت بودكاست بر الويف معاكم انا وترنيم، وعندنا كمان برضو حلقات فيها ضيوف مميزين جدا. شكرا لكم كثير لكل الناس اللي ادونا من زمنهم وادونا من وقتهم. مبسوطين جدا انتم كنتوا معانا، وكنتوا حاجه جميله جدا منوره اللايف ده، ونتمنى لكم يوم جميل وربنا معكم.
2: بكره نسمع قالوا سالمه وقالوا امنه، ونبقى اجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معي دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض الممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعين راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادره أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية، إذا حصلت لنا بيسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات، ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال، ممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة الفاتحة أنه فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. ودي أهم النصائح للسيدات الحوامل، أنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي، تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية اللي ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأنه الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا، وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة رأس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللسة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض المرات زي الاكتئاب، بيسبب كمان الأرق، صعوبة في النوم، بيسبب اضطراب في دقات القلب، بيسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد، هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعين راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا، أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين B12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين C بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخذ مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد، عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم، عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

ليه بترفض نعمة الفادي الأمين اللي خلصك من المصايب والبلاوي شالتك؟ وليه طوعت قلبك القاسي العنيد شان يبعدك؟ تنكرت للقلب الحنين قديمة صاحب يحرسك لدعوة ليك أرجع تعال يا أخي نكرته ما زين نكرك.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضدهم.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل

0: وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
1: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
0: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
2: اقتله واسلب لنا ابن عباس.
0: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
2: اسلبوا اسلبوا.
0: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
1: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
0: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم، فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
3: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
0: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة، صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
3: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
0: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
4: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
0: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
5: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
0: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
6: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
0: لكن الآخر وبخه وقال له:
7: ألا تخاف الله أنت تنال نفس العقاب مثله؟ لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
0: ثم قال:
7: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
0: فقال له عيسى:
3: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
0: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
6: يا أبي

0: في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
2: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر، لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف، ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله وكيف أنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعهم. وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
0: ثم قال لهم:
1: تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء. لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يغدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. أثبتوا فتربحوا نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش، فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام، حيث يتم كل ما جاء في الكتاب: يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم. وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وادعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
0: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: إن طلبتم من الآب شيئا باسمي يعطيه لكم. للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أني استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح. في ذلك اليوم تطلبون منه باسمي، وأنا لا أقول إني سأدعو الآب بالنيابة عنكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم تحبوني وقد آمنتم أني جئت من الله. نعم، من الآب جئت وأتيت إلى هذا العالم، ثم أترك العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال تلاميذه: أنت الآن تتكلم بوضوح وليس برموز، ونحن نعلم الآن أنك تعرف كل شيء ولا تحتاج إلى من يسألك، لذلك نؤمن أنك جئت من الله.
3: أجابهم عيسى:
1: هل تؤمنون الآن؟ سيحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه تتفرقون كل واحد في حاله وتتركوني وحدي، لكني لست وحدي لأن الآب معي. قلت لكم هذا

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: صباح الخير، صباح مليء بالتفاؤل والحب لكل مشاهدينا الكرام أينما كنتم. صباح مليء بالحب زي ما قلنا، صباح جميل ومعطر كده لكل إنسان مصب عليك، أنت داخل السودان أو خارج السودان أينما كنت. جايينك اليوم ونحن مبسوطين خالص بضيفة جميلة جدا جدا وأخت عزيزة علينا، أختنا الأستاذة أماني، في موضوع جميل، موضوع شيق جدا جدا حنتناول ونطرحه مع بعض. بنحب أديك الفرصة أستاذة أماني أنه تصبح للناس أول حاجة، بعد ذلك ممكن نشوف إيه الحاصل.
1: شكرا الأستاذ أيمن، صباح الخير لكل الأهل والأصدقاء، صباح الخير لكل الناس اللي بيشاهدونا واللي بيسمعونا، صباح الخير أينما كنتم في دول المهجر ولا في مصر ولا في السودان، أهلا بكم وسعيدين أني أكون معكم الليلة في الحلقة دي. أتمنى أنها تكون حلقة شيقة وتكون بركة لناس كثيرين.
0: أمين. شكرا أستاذة أماني، صراحة يعني زي ما بقول الأستاذ الليلة نور بوجودك كده.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله المشاهدين الكرام خلوكم قريبين معنا، دعمونا بلايك بشير بالفكرة بتاعتك بكل ما تملك. عاوزين كده أنه فعلا نتفاعل، ما عاوزين نتفاعل مع أماني بس، لكن أنتوا جزء لا يتجزأ من نجاحنا ومن برنامجنا في هذا الصباح. مرة تانية نقول لكم صباح الخير لكل اللي مارق ماشي الشغل، واللي في الشغل، واللي في المواصلات، واللي في العربية، وكل حتة نقول لك صباح الخير، وربنا كده يرفع السودان ويوقف الحرب إن شاء الله، ونشوف سودان جديد، سودان معافى، وننبذ الكراهية، وننبذ العنف، وننبذ التطرف والجهوية، والحاجات دي كلها نحن نخليها عشان نبني سودان جميل يسع الجميع ويسعنا نحن. كويس مشاهدينا الكرام، ممكن من عنوان حلقتنا اليوم موضوع جميل، موضوع جميل جدا جدا صراحة. أنا شخصيا ما أعرف أخذه من ياتو ناحية، لكن كده تعالوا كده نفضفض مع بعض وناخذوا كده رحلة مع بعض، علشان إنه نشوف هل من أنت كبرت لبست جلابيتك كده معناته كبرتها، ولا من أنت كبرت لبست التوب زي أستاذ أماني كده معناته أنت خلاص كبرتي. نحن عاوزين نفصل ما بين الكبر وما بين النضج، لأنه هنالك عقول كبيرة أو أجساد كبيرة ولكن العقل قد يكون صغير، وهنالك أيضا عقل صغير وجسد كبير، فعاوزين نعمل تكافؤ توازن، نرفع من مستوى الوعي في هذه الحلقة مع بعض مع الأستاذة أماني. أستاذة أماني منورة زي ما قلت كده، كبرت صراحة يعني، أنا آخر مرة شفتك كنت صغيرة أوي.
1: شكرا أستاذ أيمن، أيوة صراحة كبرت وعقلت ونضجت كمان
0: ما شاء الله،
1: ما كبرت بس
0: تفي في في يعني في في علاقة، في علاقة كده بين إنه الزول يلبس توب، بين إنه خلاص أنا اتزوجتها وأنا بقيت لابسة توب، أنا كبرتها. أنا في في في في, في أفكار زي دي كتيرة، الناس إنه رابطين إنه كبرهم كده خلاص إنه يحصل مرحلة بتاعت الزواج ويجيبوا عيال ونلبس توب نتحنن مع الناس فأنت رأيك شنو في الناس دي؟
1: أبدا،
0: ده ما معيار
1: إنه أنا ألبس توب ولا ألبس جلابية أو أكون أو أتزوج أكون عندي عيال، أصله ده ما كان معيار إنه أنا خلاص كبرتها. وإحنا كمان محتاجين نفصل ما بين كبرتها العمر وكبرتها إني نضجتها، في فرق بين الكبر، أي أنا كبرتها بس هل أنا كبرتها ونضجتها ولا كبرتها وخلاص؟
0: يعني في فرق بيناتهم يعني.
1: طبعا أكيد أنا ممكن أكون كبيرة عمريا، أكون 50 سنة بس ما أكون ناضجة، أكون بفكر تفكير بتاع لسه عيال صغيرين، أكون تصرفاتي ما بتليق بالعمر بتاعي. فالكبر ما بمعنى إنه أنت وصلت مرحلة عمرية معينة، لا، النضج إحنا بنتكلم هنا عن النضج. النضج يعني أنا لازم أكون ناضجة فكريا، فكري وأكون يعني لو جينا نعرف النضج ذاته نقول النضج هو شنو؟
0: ماشي.
1: هو الوصول لمرحلة من إنه أنت بقيت مدرك بالحاجات اللي أنت قاعد تعملها، بقيت مدرك بأفكارك، بقيت مدرك بتصرفاتك، بكل الحاجات اللي حوالينك اللي أنت بتعملها.
0: طيب الـ الـ الـ يعني انت دراسي من خلال التعريف يعني تعريف جميل جدا جدا، ربطت النضج بالادراك. كثير من الناس ما مدركه صراحه، ما مدركه بالوضع الحاصل، ما مدركه بالحاجه اللي حواليها، هي ما مدركه يعني حتى لبكره هيحصل شنو ولا الليله هيحصل شنو. فبتلقى ناس يعني ماشي زي ما بقول ماشي ساكت كده من غير خطط، من غير برنامج لنفسها. كثير ويجوا يرموا اللوم على الظروف، يقول لك الظروف هي المعطلانه، والظروف هي اللي مش عاوزه تخلينا ممكن نتقدم، والظروف. ف المشكله شنو يعني؟ انه دائما تلقى الزول بيطلع يعني اسباب او بيطلع حاجات كده عشان يمشي بقى الموقف بتاعه، في حين انه الموقف بتاعه ده بيتطلب حكمه، بيتطلب نضج، بيتطلب فكر جميل، بيتطلب يعني حل الواقع بتاعك. ارمي طوالي موضوعه في الظروف. في كثير من الناس ترمي مواضيعها في الظروف، وانه تقول عدم النضج بتاعي ده نتيجه الظرف معين، مثلا ما درس، يقول لك يا اخي ما في كان واحد بيساعدني، ما في زول بيمولني، ما في
1: ابدا،
0: ما في حاجات زي دي. فالربط بين شنو؟ انه انا عشان انضج في ربط معين، او في حاجات معينه ممكن نعملها، في حاجات ناس بيساعدوني بها.
1: ما لازم تستنى زول يساعدك عشان انت تبقى ناضج. لا، يعني احنا محتاجين انه يعني ما اعرف اخذته لك كيف، لكن ما انه انت يعني عشان توصل مرحله معينه انت محتاج ايوه، ما بنقول ما بنستغنى من الناس، في مساعدات انت بتتلقاها من الناس، بس ما لازم شنو يعني تنتظر انه لما يعملوا لي حتى انا ببقى يعني، او مثلا ظروف حصلت ما درستها اقول عشان ما هنا. لا، في امكانك كان تدرس وتشتغل وتساعد نفسك بنفسك، يعني ما لازم تنتظر من الناس. وبنشوف يعني هسع في واقعنا السوداني الحرب يعني قدرت فعلا تطلعنا ناس، يعني فجأة من ما احنا كنا في بيوتنا ابوك وامك مسؤولين منك في حاجات، في مسائل معينة انت بتاخدها كده، لكن فجأة لما الحرب حصل في ناس كثيرة فقدت زويها، يعني بقت لا عندها أم، لا عندها أبو، لا أخو، بقت هي المسؤولة من نفسها. يعني من خلال الحرب ده شفنا نساء ورجال كونوا نفسهم من لا شيء. أيوة بالضبط، من لا شيء. فالظروف عمرها ما كانت عائق إنه ما تعمل حاجتك. يا ما في ناس بشوفها بتكون معاقة جسدياً لكن بتلقى حاصلة على شهادات بكالوريوس، شهادات دكتوراه. هل وقف على إنه الإعاقة بتاعته دي وقفته إنه يقول يا أخي أنا كده كده ما
0: أكمل،
1: أنا معاق كده كده ما هكمل أعمل شنو؟ لا طبعا. فما بالك أنت لما تكون مكتمل.
0: كويس، يعني لمست حاجة جميلة جدا جدا، ممكن واقع بتاع الحرب ده. كثير من الحرب ناس فقدت حاجات كثيرة، وفقدت يعني أبهات، فقدت مال، فقدت دراستها، فقدت شغلها، يعني بقى فعلا في جمود، تحس بانه في جمود، في عدم بتاع تقدم في النضج، عدم بتاع حاجات كثيره صراحه في الحرب دي. فبقى يشكل عامل نفسي للانسان. فالعامل النفسي، العامل النفسي، هل العامل النفسي برضه له دور يعني بالنضج؟ لازم يعني انت عاوز اقول يعني انت نفسياتك لازم تكون كويسه عشان انه تبقى ناضج؟ يعني كان جاتك مشكلة وانت نفسياتك ما كويسة، ما حتقدر تحلها يعني؟ هتقول عشان انا نفسياتي كعبة ولا لا كده؟
1: ده انت كده بترجعني لحاجة تانية يا أستاذ أيمن، انه النضج ذاته له أنواعه. في نضج روحي، في نضج نفسي، في نضج جسماني، في نضج عقلي.
0: طيب عشان كويسة احنا نمسيقها واحدة واحدة. طيب
1: فإحنا لو جينا نقسم كل أي نوع براو ده قصة تانية. أي واحدة ده تعمل فيه بحث لحاله،
0: ده موضوع تاني.
1: فالنضج النفسي زي ما أنت قلت، أيوة أنا لو ما بقيت ناضجة نفسيا في حاجات كثيرة في الواقع أنا ما حقدر أتقبله. في حاجات كثيرة أنا ما حقدر أتقبلها. أبسط الحاجات مثلا، لما أنت تكون ناضج نفسيا بتعرف أنه في في في في خطأ وفي صواب، في احتمال إنه الحاجة يكون، احتمالية ما يكون. لكن لما ما تكون ناضج نفسيا أنت ممكن تمسك الحاجات من جهة واحدة. يعني مثلا تكون عايز تعمل حاجة بس بتخط إنه احتمالية حينجح حينجح 100%، ما هتخط احتماليات إنه ممكن الحاجة دي تفشل أو كده، فهمت؟ فهنا ممكن لما يجي يحصل لك حاجة تتصدم نفسيا وتنكسر، ودي الحاجة اللي قاعد يعني كثير من الناس قاعد تقع فيه. احنا محتاجين برضو ننضج نفسيا عشان في حاجات بتمر بينا احنا لازم نفصل بيناتها.
0: ايوه، عشان برضو يعني انت ما تكون ناضج نفسيا انت في مثلا في الشغل، في الدراسة، في البيت، نفسيتك كعبة وما ناضج نفسيا بيأثر على فكرة الناس المعنى
1: جدا جدا، ممكن تقلب على كل فتكون قاعد يعني يقولوا ده ماله دليلة في شنو الحاصل عليه وشنو. يعني النفسيات دي من الحاجات المهمة جدا يا أستاذ أيمن، إحنا محتاجين نعمل عليها. يعني
0: عزيزي المشاهد، يعني الأستاذة أماني بتركز على حتة جميلة جدا جدا. أنت طالع صباح الليلة دي دعوة ليك، أنت ماشي شغل، خليك لراكس كده زي ما بقوله، حاول أرفع من المستوى بتاع النفسيات بتاعتك كده، خليك متفائل، خليك قدر المسؤولية أو قدر الحجم المكان اللي عندك عند الناس، عشان نفسياتك كميقت كعبة أنت هتخرب اليوم كله للناس.
1: أيوة. كمان رسالة يعني لأخواتي، رسالة للسيدات عموما، يعني هم أكتر ناس نفسياتهم لو ما بقت كويسة خلاص
0: بيخربوا أي حاجة.
1: لا لا لا لا لا،
0: يمكن يأثر على الملاحة.
1: أيوة
0: على
1: طبعا طبعا على أي حاجة. يعني لو أنا في البيت من الصباح نفسياتي ما كويس، أيوة، إذا كده الليلة ممكن ما في أكل يدعمي العاد عادي الليلة ما تأكله عادي، ممكن أطلع الجواي ده تجاه الأبناء الصغار يعني لأنه هم الأضعف، فأنا ممكن أطلع فيهم. فأنت محتاجة أنك تنضج نفسيا عشان أنت تقدري مثلا كأم تقدري تربي المسؤولية أو ربنا أداك له، والعيال ده نعمة من ربنا، فأنت محتاجة أنك تكوني ناضجة نفسيا عشان ما تقدري شنو تربي العيال. انت برضك كراجل انت محتاج تكون ناضج نفسيا عشان تعرف تتعامل معي انا كأنثى.
0: ماشي استاذ ماني، جاي اكل راجل نسوي اي حاجه ما عندنا مشكله الليله كويس. يمكن انت قاعد تفتح مواضيع في مواضيع في مواضيع، ونحن ماشيين يعني بطريقه كده جميله. حتى حبشتي انه النفسيات بتاثر او يعني تغضب الانسان، فمعناته في غضب بيحصل نتيجه لعدم النضج.
1: ايوه،
0: الغضب ده يعني الغضب ده حاجة سلبية ولا حاجة إيجابية في الإنسان الناضج؟ يعني دي في فكر كده تشوف منزول يقول لك أنا زول ناضج، لكن هو بيغضب كتير، على الأقل في أي وقت داري يتشاكل وعاوز يتنفس يعلو صوته، حاجة دي بنشوفها في المدرة كتيرة. يعني
1: الليلة مديرك حيطردك من
0: الشغل، تلقى المدير يعني دي نتيجة حاجة نفسية صح؟
1: طبعا أكيد أكيد. يعني الغضب ده كبشر كإنسان علمي موجود أغضب، لكن ما لما أنت تكون ناضج الغضب بتاعك بيفرق من الإنسان الما ناضج.
0: دي كيف دي؟
1: دي كده كيف دي؟ يعني أنت الليلة لما تكون ناضج عارف إنه عارف أولوياتك شنو، عارف مسؤولياتك شنو، عارف حاجاتك شنو، ما في حاجة بخليك تزعل سريع.
0: ايوه،
1: انت يعني مثلا حتزعل
0: الغضب بتاعك، يعني تقول غضب مدروس كده، غضب
1: ايوه بالظبط،
0: غضب فاهم.
1: ايوه بالظبط، غضب موزون، ما غضب اي كلام، ما كل شويه والتاني لا. يعني ممكن انا قاعده اقع في الحاجه دي برضو. أيوة. دي نصيحه لي، يعني برضو نصيحه لكل الناس اللي بيسمعونا، انه يعني الغضب ده انت محتاج تتعامل معه بحكمه. حتى لو انت غضبت، ايوه اغضب، بس ما تبين للحواليك انه انت غضبان، او تصرفاتك تبين انك انت غضبان. الانسان الناضج بيعمل كده، ما بيبين الغضب بتاعه بصوره مباشره، لكن ممكن يجي يقعد معك فيما بعد يقول لك يا اخي انا مثلا في تصرف منك اغضبني، يقدر يدي وياخد معك في وقت تاني، لكن ما يقوم ويهيت والكلام ده.
0: ايوه كويسة. دي يعني في نقطة تانية يعني احنا كنا عاوزين نتطرق لها، اللي هي تحمل المسؤوليات للإنسان الناضج. السنة الماضية تلقاه يعني فعلا المسؤولية بيشيلها كلها، يشيل المسؤولية كلها، ما هو ناضج يعني ما بيخلي حاجة صغرة صغيرة ولا بيخلي مشكلة صغيرة ولا بيخلق أعذار، ده الإنسان الناضج. فعزيز المشاهد، الإنسان الناضج يعني ما عبارة عن شخص كده هو ماشي، لا، لو زي ما قلنا هسه في حاجات عوامل نفسية، في حاجات كتيرة بتكون موجودة جواه، من ضمنه اللي هو تحمل المسؤولية. فأنت فكرك شنو في ناس كتيرين يعني مسؤولية دي ما عندهم، حتى يفكروا لما بعدين عاوز ياكل شنو ولا يشرب شنو ولا يمشي وين ما عنده، ولده جاب اولاد ربنا اداه اولاد يربيهم كيف ياكلهم كيف ما عنده، يعني بس كده انسان وقاعد. عدم المسؤوليه، عدم المسؤوليه في الانسان، عدم المسؤوليه في الانسان دي ده موضوع كبير جدا جدا. ف منظورك شنو انت للحته دي؟ يعني الانسان الغير مسؤول، الانسان الانسان القاعد كده زي ما بيقولوا عبس، قاعد زياده عدد، خلينا نقول كده.
1: أنا ده كلامك ذكرني في مثل بيقول سوداني شهير، بيقول الطول طول نخلة والعقل شنو؟
0: عقل سخلة؟
1: عقل سخلة. والسخلة دي إحنا يعني إذا كان إحنا الغنماية إحنا بنشبهها إنها مثلا لما يقول لك الزول ده غنماية ساي ماشي يعني بيمشي ورا الناس، فما بالك السخلة دي شنو؟ ده ده ده ده ده ده ده ده جناو صح؟ ده جنا الغنماية،
0: حياة صغير شديد.
1: فتحمل المسؤولية بصراحة يعني ده حاجة ما كل الناس بتقدر له. الإنسان الناضج بس هو اللي بيقدر إنه يتحمل المسؤولية. ممكن تلقى ولد عمره 15 سنة أو بنت 15 سنة لكن تقدر تمسك مسؤولية وترعى

0: انك انت تعولي او ترعي الجايين وراك. يعني بدوك مسؤولية الجايين وراك. فإحنا بطبعنا السودان يعني البنات السودانيات هم بنات قويات, بيشيلوا بنشيل بصراحة هم وبنشيل مسؤوليات. فمن هنا بحييهم, يعني بحيي كل واحدة شايلة مسؤولية على عاتقها, شايلة يعني ماسكة بيت, ماسكة أهلها. فالتحية لك يعني, ده ما حاجة سهلة. فربنا حيكافئ تعب محبتك, كل حاجة أنت بتعمليه وربنا حيكافئك عليه.
1: كويس. يمكن انت شديتي شديده على السيدات وخليت الرجال, يعني انت بتقولي الرجال ان السيدات يعني بيشيل التقيل ومسؤوليات وكده, في رجال برضه يعني.
0: لا انا ما بنكر ده طبعا, اكيد في رجال زيك كده يعني, زي في رجال شيء يعني هم بصراحه يعني ما بنقول لا, ما بنقول لا, لكن انا بتكلم من الواقع بتاعي اللي انا عشته. يعني دائما البنات هم اكثر ناس قاعدين يشيلوا مسؤوليات, والرجال كذلك. ولا
1: الاطفال في اطفال على فكره يعني تلاقيهم من صغار كده شايلين هم بتاع المسؤوليه, شايلين. تلقى الولد متشبع بالفكره بتاعت ابوه, تلقى الولد يعني بيعمل حاجات, اما انت تستغرب بيعمل حاجات بتاعت ناس كبار. فهل السؤال هنا, هل انه المسؤوليه دي يعني احنا بنزرعها في الطفل من صغير, ولا الزلمه نكبر بلقاها, ولا المسؤوليه دي بتين يعني بتين بتظهر كده في الزول انه هو مسؤول؟
0: لا دي قيم بتتزرع من وانت صغير فيك يعني.
1: صغير.
0: ايوه ما بعد ما انت تكبر بعد ذاك في حاجات بتورثها من الاهل, وفي قيم بتتزرع من يعني جواك. وفي يعني انا في رايي برضو في فتره بتكون جواك يعني حاجه بسيطه. فلما انت تشوف برضو ابوك وامك الحاجات اللي بيعملوها, ويعني ولو في يعني لو ابوك علمك مثلا او وراك عن المسؤوليه, انت بعد ده كده بتاخد زي دفعه كده يعني, بتاخد دفعه وبتبقى انسان متحمل للمسؤوليه.
1: كويس يا مشاهدينا, دي رساله يعني الليله, خلينا المسؤوليه نزرعها في الطفل من هو صغير, يعني ما تخليها ما يكبر تقول عايز اعلمه بعدين او هو حيتعلم 200. لا هو من صغير مفترض تكون هنالك رساله واضحه للطفل.
0: الطفل انت محتاج من عمر السنه لحد 12 سنة.
1: من سنة بيفهم؟
0: طبعا. من سنة لحد 12 سنة, أو خليها من 3 سنين. من 3 سنين
1: تعود على نفسه
0: لحد أيوة لحد 12 سنة. في الوقت ده أنت بتعلمه أنه كيف يتحمل مسؤوليته, كيف في حاجات بسيطة صغيرة أنت محتاج أنك مثلا تقول له جيب شنطتك, ألبس هدومك, أقعد هنا. ما لازم أنت تعمله له, في حاجات بسيطة أنت تدربوا على انه كيف يتحمل المسؤوليه. فلاحقا لما من هو من صغره يتعلم انه كيف يشيل مسؤوليه, كيف يعرف صغير يتعلم, فبالتالي بكره لما يكبر بيشيل.
1: كويس يا استاذه امانه. معنا مشاهدينا الاعزاء ناس كثيرين على غولينا كده, نشوفهم بعد ذاك يمكن نرجع لمحاورنا. صباح الخير لكل من يشاهدنا, صباح النور والجمال. شكرا من اجل يمكن المداخلات والتصبيحات الكثيرة لمشاهديننا. في أم بنيامين بتقول صباح الخير, ربنا يبارككم. شكرا لك يا أم بنيامين, صباح الخير لك أنت كمان. آدم بشير, صباح الخير والسعادة وصباحكم عوافي. شكرا لك يا أستاذ آدم بشير. لينا سبت بتقول صباح البركات, يا رب كده بركة عليك يا أستاذ لينا, وبركة على البيت على الأسرة على كله صغير وكبير عندكم. علي أحمد, صباحكم نور ومرحبتين حبابنا سمر. يمكن مداخلة جميلة, شكرا لك يا أستاذ علي أحمد. ماركوس بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير أستاذ ماركوس. في بطرس برضو, بطرس بيقول
0: الحاج,
1: بطرس الحاج شكله ده قريبك شديد.
0: أيوة.
1: صباح الخير, صباح الخير أستاذ بطرس, أنا حدي بيتك بعد شوية فرصة تسلم عليك وحييك. في حسين والدل,
0: حسين الكبش ده بقى القائد بتاعي.
1: يا سلام. طب خلاص أنا خليك ترد على النازل.
0: تمام يا بطرس الحاج, بقول لك صباح الخير, شكرا كثير لمداخلاتك. إيمان عباس مرحبا.

0: بيك، انت اهلا ومرحبا. في ادم بشير، وبشير بيقول صباح الخير والسعادة وصباحكم عوافي. صباحك عافية انت كمان. الاستاذ حسين الكبش بيقول الرب يباركك بنتي اماني، فخور جدا بك، فعلا منورة الاستديو انت والاستاذ ايمن، الرب يكمل بك المراد. شكرا يا استاذ حسين على التعليق الرائع ده، اديتنا دفعه كده. الاستاذه ايمان عباس بتقول مبسوطه بيكي ولكي اطلاله رائعه، ربنا يستمر يباركك ويبارك خدمتك اختي ايمان. لينا صباح البركات. الزنجي صباح الخير يا اسره البيت الكبير راديو سمر. اهلا، انت ممكن
1: لا مش انا، انت برضه جزء من راديو سمر، صبح عليه
0: عادي. فبيسال سؤال بيقول انه مش سؤال حقيقه، كتب كلام كتير ينفع نقراه صح. بيقول الفرق بين الزول الكبير والزول الناضج ما في العمر، الفرق في الوعي والمواقف. الكبر ممكن يجي مع السنين، لكن الناضج بتصنع التجارب والمسؤوليات واحترام الآخرين والقدرة على الاعتراف بالخطأ وتصحيحه. أيوة، هو كمان لمس حتة حلوة شديد، في ناس كبار في العمر لكن تصرفاتهم صغيرة، وفي ناس أعمارهم أقل لكن عقولهم ومواقفهم أكبر من سنهم بسنين. عشان كده ما تقيس الزول بعدد سنينه، قيسه وقت المواقف، كيف يتصرف، كيف يتحمل المسؤولية، وكيف يحترم الناس حتى هو مختلف معاهم. صباح الوعي والنضج لكل أهل البيت الكبير راديو سمر، وصباح خاص للأخ أيمن والأستاذة أماني، يومكم جميل ومليان وعي وطاقة طيبة.
1: يا سلام
0: يا سلام يا أخي.
1: طبعا الزول ده أنت قريت اسمه؟ أقرأ الاسم، اسمه مليونير مفلس.
0: يا
1: ده صديق البرنامج، يمكن ما قد انقطع مننا طوالي، بيشاركنا بكلمات جميلة وبحاجات كويسة. صباح الخير مليونير مفلس، إن شاء الله الفلس راح. احنا عاوزين بعد كده تغير من مليونير مفلس الى مليونير مليونير. ماشي. في برضو فايزة بتقول صباح الفل، والياسمين بيبو برضو بتقول حاجة تحفة من الصباح، شكرا جزيلا، انت تحفة يا بيبو، استاذ بيبو. صباح الخير لكل من شاهدنا، قسم كندا يسعد صباحك، يسعد صباحكم.
0: كمان في تعليق من الأستاذ هيثم
1: الناس. أيوة، هيثم ظهر
0: بيقول
1: لك
0: بيقول صباح الخير على الناس الغاليين والمنورين، الصباح الجميل الأستاذ أيمن والضيف الغالي الأستاذ أماني، ما تنورتي راديو سمر، شرف وامتياز لنا في اليوم ده تكوني ضيفتنا. أنا كمان ده شرف وامتياز لي بصراحة إني أنا أكون ضيفتكم، شكرا. كمان في تعليق بيعلق وبيقول بنعرف إننا كبرنا لما نفهم إنه النضج ما مربوط بالعمر، مربوط بطريقة تفكيرنا وتصرفاتنا. فعلا إحنا ال- ال- ال- ال- الكبر ما لما أوصل عمر معين، لكن لما أنضج، لما أكون ناضج، لما يكون تصرفاتي ناضج. أنا كمان عايزة يعني لو أخش أو أضيف في حاجة، إنه إحنا في واقعنا أو مجتمعنا السوداني بنخاف من الكبر، بنخاف
1: بالذات
0: احنا البنات. أيوة أيوة. بالذات احنا كسيدات.
1: اسالك سؤال،
0: سؤال لكل الناس بيخافوا منه، بيخاف من مما انه نقول اعمارنا كم.
1: أيوة.
0: بس انا عايزه اوصل لك رساله انه ما تخافي من العمر بتاعك، بل العمر ده بركه انه ربنا اداك له. انا لو يعني شنو لو وصل يعني 40 سنه ولا وصلت 50 سنه والانت خايفه منه، لا محل حتوصليه، حتجيه. عملت شنو، زينت بشنو، جملت بشنو، الوش حيتجعد، السنون حتقعد تتكسر،
1: في طقم بيتركب.
0: لا حتى لا, لا لا لا لا لا ما برضو بيجي يوم كله ده بيختفي. لا بصراحه فالعمر لو انا كبرت في العمر ده ما يعني انه يعني، ولكن ذات المجتمع قاعد يساعد على ده على فكرة.
1: كيف؟
0: المجتمع بيساعد إنه أنا أخبي عمري كسيدة، لأنه كل ما شوي كده يقولوا لا لا لا لا لا
1: خرفت
0: دي كبرت. نشوف واحدة كده صغيرة هناي. حتى في الزواج لو قالوا لك مثلا اخترت تقول لهم لا لا لا يا أخي دي كبيرة يا أخي. ممكن تكون في عمرك أنت ذاتك اللي قاعد تتزوج.
1: هنا في ناس حيدقوا قاعدين.
0: فأنا عايزة أوصل رسالة كده لكل اللي بيسمعوني كسيدات، يعني العمر إني أنا كبرت ده ما يعني إنه أنا خلاص الحياة وقفت على كده ولا انتهت. لا، بنشوف في سيدات، في بنات صغار يعني فنانات مغنيات مثلا الأوروبيات ولا الغربيات، بتكون الوحدة 20 سنة بس تكون عندها ثروة هائلة وراء، بتكون عملت إنجازات، 40 سنة وزراء في في في أماكن تانية. لا إحنا 40 سنة دايرين لسه نتخبى ورا ستارين إنه لا إحنا صغار وندي 20 سنة و23 سنة اللي ما دايرين نمشي منه ده. فيا جماعة العمر بركة ربنا أنعمنا، يعني كل ما أنت عشت كتير كل ما ربنا باركك بحاجات كتيرة من خلال العمر ده، بتلاحظ يعني إنه بركات الرب وإحساناته ليك في حياتك من خلال الحاجات الكثيرة اللي بتحصل يعني في حياتك. أنت بتقدر تذكر مراحم الرب من خلال يعني تشهد كمان للرب إنه قدر شنو هو عمل معك طول السنين دي.
1: كويس يا مشاهدينا الكرام، فاصل صغير كده وحنرجع لكم إن شاء الله.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
2: متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل اللي تقال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة اتعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: مشاهدينا الكرام، مرحب بكم مره تانيه. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح جميل كده. ونحن جايين في موضوعنا الجميل مع الاستاذ اماني. اليوم ده غيتون انا ما عارف، اماني شغاله بس جلد فالناس تستحمل شويه كده الليله. اماني الكبر نحن كبرنا، يعني في ناس كثيرين بيقولوا نحن كبرنا، نحن كبرنا ما بدونا حاجات، ما بدونا قيادات، ما بدونا يعني مشاركات، ما نحن كبرنا. هل هل هل الكلام ده صح؟ يعني انت كبرك ده، ما انت كبرت اي، ولكن معناته الناس ما شايفه النضج بتاعك، عشان كده ما عاوزه تديك يعني مسؤوليه في حاجه معينه، ما عاوزه تديك مساحه لحاجه معينه، لانه انت كبرت حجميا اي، لكن موضوعنا الاساسي اللي هو النضجين انت لسه
1: فكريا.
0: ايوه فكريا انت لسه. الناس دي نحاول نهدم كيف؟
1: صراحة ما
0: يعني الناس دي يعني هم أكتر الفئات موجودة في كلامهم كتير، يعني تحس بهم عاوزين مكان، عاوزين يسهروا، عاوزين يعني، ولسه هم فكريا ما جاهزين.
1: خلي بالك إنه ليه الناس بيقول لك أنت كبرت وبركنوك على جنب، عشان إحنا في في في في جيل فيه تكنولوجيا، فيه سرعة، فيه العيال الصغار ممكن يكونوا بيفهموا أكتر من الناس الكبار. فلو لقوك أنت مخك فاضي زي ما بنقول بلغتنا، أكيد حيركنوك على الجنب. هم عايزين الزول اللي بيدي، اللي يعني أنت ما ممكن، أنت كبير مثلا 50 سنة عايز تجيب أفكارك القديمة لجيل هسع، هو جيل بيعرف، ممكن لو انت ما وريته هيعرف من هيخش يعني
0: اقرب حاجة
1: عمك جوجل ما قصر معانا، يعني هيخش ويبحث ويعرف مع نفسه. فانت لازم تكون فكريا ناضج، انت محتاج انه توسع من الفكر بتاعك، ما تفضل في حتة واحدة. انت لو فضلت في حتة واحدة الناس هيقولوا لك فعلا انت كبرت وركن على جنب. انت محتاج انك تتفاعل وتتأثر مع المجتمع ومع الجيل، مع الأجيال اللي وراك. يعني انت ما تفضل بس بنهجك انت اللي تعلمته زمان، لا، انت محتاج تجديد. يكون في تغيير وتجديد. ايوه بالضبط.
0: التجديد بيضغطنا برضو لحته تانية بتاعت انه سمات الأجيال، لازم تكون انت كناضج تكون عارف سمات بالزبط. الأجيال بالزبط. عارف الطفل ده تتعامل معه
1: كيف، والمراهق تتعامل معه كيف. أيوة. والأقل منك سنا تتعامل معه كيف، والأكبر سنا تتعامل معه كيف. يعني هسا احنا بنعيش في زي ما انت قلت سمات بتاعت اجيال، ما جيل واحد. يعني
0: انت عايش في كم جيل قدامك وكم
1: أيوة
0: جيل
1: في بالضبط كده. فانت محتاج تتعامل مع كل الاجيال دي. فده ما حاجه سهل، يعني انت لو ما بقيت ناضج فكريا ونفسيا ده ما حاجه سهل. وحاجه تانية كمان انه داير اضيفه لك من انواع النضوج، انه لازم تكون ناضج في روحي. النضوج الروحي ده من أهم الحاجات اللي إحنا محتاجينها في حياتنا.
0: طيب بأثر، يعني أنا ممكن أكون ناضج فكريا، ناضج جسديا، لكن روحيا ما ناضج، بأثر في المسيرة بتاعتي في حياتي؟
1: طبعا بأثر. كيف يعني؟ أنت حتكون زي حتكون كده زي المختل في حاجة أو ما متوازن. فأنت محتاج إنك تكون ناضج روحيا، يعني أنت يعني عشان تكتمل لازم تكون ناضج من كل الحاجة، من كل الأنواع اللي احنا قبل قلناها، ما بس جانب واحد وخلاص، لا. انت عاطفيا محتاج تكون ناضج، فكريا محتاج تكون ناضج، روحيا مفروض تكون ناضج، فكري انا قلت فكري ايوه، فكريا برضو تكون ناضج. فالنضوج محتاج انك تلم كل الجوانب.
0: النضج العاطفي ده، يعني النضج العاطفي ده لازم يكون ناضج عاطفيا، ما اي كلام كده يتقال وخلاص.
1: انت فكرك شنو عن النضج العاطفي ده؟ انت
0: انا ما اعرف لكن انه لازم ابقى ناضج عاطفيا، ما بأثر يعني كان انا مع زوجتي ولا مع اصدقاء، لازم يكون في نضج عاطفي عشان اقدم عاطفه حقيقيه. يعني
1: خلي بالك انه النضج العاطفي ما بس مع زوجتك او حبيبتك او صديقتك، لا، الموضوع
0: الناس.
1: أبعد من كده بكتير. أيوة مع كل الناس. يعني العاطفة إنه كيف تتعامل في ظروف بتاع مثلا حصل لك وفاة، ما ده حاجة عاطفي، في في في غريزة بتاعت حزن حيحصل. الحزن ده ممكن، الحزن ده ممكن
0: يعني ما ممكن في دار تقول ما ممكن في الحزن ناس أبوك بتوفى مثلا تقوم دار تفرح وتكور.
1: لا انت حتحزن، لكن لما تكون ناضج بتقدر تفرق،
0: تعمل كنترول الحزن.
1: ايوه، انه تقبل بالواقع بتاع انه ده حزن وانا مفروض اتقبل الحاجة دي. اي انا احزن بس حتقبل الحزن. يعني ما مثلا انت ما بتقبل انه فلان مثلا، او تقول انا ما كنت متوقع انه يمشي، كيف ما كنت متوقع هيمشي. ده بيرجعنا انه انت تكون ناضج فكريا، لانه لما تكون ناضج فكريا وروحيا انت بتكون عارف اوريدي انه الكتاب قال انه الانسان بيتولد وبيجي بيعيش مرحله وبيجي زمن وربنا كمان بياخده. احنا مفروض كلنا نكون متوقعين الحاجات دي. فالنضج العاطفي ده من الحاجات اللي احنا كسودانيين محتاجين نتعرف عليه.
0: شكرا استاذ امان. على فكره يعني انا مبسوط خالص بالحته بتاعت النضج اللي هو العاطفي ده. ففعلا انت اذا في خلل في النضج العاطفي بتاعك بيبقى مشكله.
1: ايوه،
0: عدم اتزان
1: بالضبط. اما تكون شديد الحزن، يعني ممكن يدخلك في حالة بتاعت اكتئاب.
0: صح،
1: يعني تحزن لدرجة انه تدخل في حالة بتاعت اكتئاب، وده ما حاجة كويسة، ده حاجة سلبية عليك انت، لانه انت بعد ذاك هتدخل في عايز تتعالج من الاكتئاب و و و و. لكن لما تكون متزن عاطفيا او ناضج عاطفيا انت بتقدر تمشي الامور بتوازن، بتقدر تعرف احزن لحد وين وافرح لحد وين.
0: كويسة. طيب النضج ده لما الإنسان يكون ناضج يا أستاذ أماني وفي كامل وعي وفي كامل النضج زي ما قاعدين نتكلم هسي من جبل، هل هل هل هل عدم الاعتذار مشكلة؟ يعني أنت تلقى زول ناضج لكن ما بيعتذر، عنده مشكلة بتاعت عدم الاعتذار، كان حصلت له مشكلة أو هو تسبب في مشكلة أو عمل مشكلة مع زول ما بيمشي بيعتذر، ده مشكلة خلل في شخصيته؟ يعني النضج نقدر نقول زول ما ناضج؟
1: بصراحة يا أخوي أيمن ده موضوع حاصل وبشدة كمان. عدم الاعتذار ده أي إنسان ما بيعتذر أنا بعتبره غير ناضج. لأنه إني أنا أمشي الليلة أنت مثلا زول أكبر مني مثلا غلط لي أو أنا غلطت في حقه، أنا محتاج إني أمشي وأعتذر له. الأصغر مني كذلك، لو هو مثلا أنا أخطأت في حقه وجب علي إنه أنا أمشي كمان شنو أعتذر له. لكن إحنا عندنا مفهوم الاعتذار ده ممكن قد يكون لفئة معينة، الأقل للأكبر. أنت يعني ملاحظ الحاجة دي؟ بس أيوة، أنا صغير أنا بس أعتذر، أنت كبير ما تعتذر. لكن لا، ده فكره غلط، ده مفهوم غلط. لو انت بقيت شنو، ما احنا كلنا في الاخر احنا بشر.
0: صح.
1: فاحنا محتاجين للاعتذار، انت انا محتاجه وانت محتاج. فلو انا غلطت بغض النظر، انا حتى لاولادي برضو انا محتاج اعتذر لهم، لو بدر مني كلام ما كويس او بدر مني حاجات ما كويسه تجاههم، انا مفروض محتاج اقعد معهم واعتذر لهم، اقول لهم معليش الحصل مني واحد كده كده لظروف لاسباب لكده. يعني الاعتذار ده علامه لانه انت ناضج.
0: كويس. خلينا طيب برضو نشوف مشاهدينا مره تانية. في ايمان عباس قال مبسوطة بيكي وليك إطلال الرائع، ربنا يستمر يبارك حياتك أماني المباركة. دي أستاذة إيمان عباس. في آدم بشير ورجع تاني بيقول صباح الخير والسعادة، صباحكم عوافي. في لينا تاني بتقول صباح البركة. علي أحمد بيقول صباحكم نور ورحبتين. تقريبا دين مرين عليهم. في عبد المؤمن بيقول أهلا وسهلا بكم في راديو سمر. تريزا تقريبا صباح الخير تحياتي لكم. بتامي نعرف اننا كبيرنا لما تفكيرنا تتغير ووجهة نظرنا للاشياء تتبدل. كويس. واهتماماتنا تبقى غير ونعرف نحل مشاكلنا من غير تدخل أهلنا، ونعرف نحل المشاكل يعني بطريقة صحيحة، وواحد أهدافي وأعرف أحققها. في تاني منه ماركوس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بيبو حاجة تحفة من الصباح، شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ بيبو. نيكوديموس
1: تلميذ، أيوة
0: اسمه كده،
1: نيكوديموس تلميذ، أيوة
0: نيكوديموس، أيوة نيكوديموس تلميذ. صباح الخير للجميع، أتمنى يوم سعيد لكل صراحة. لما نقول الزول ده كبير بنعرفه من خلال تصرفاته وأفكاره وأسلوبه في الحياة. ده كل أكيد. ده أكيد أكيد يا أستاذ نيكوديموس، أنت رأيك شنو في الحتة دي؟
1: طبعا الكبر ما العمر، بنكرر تاني إنه الكبر ما عمر، لكن الكبر هو نضج في أفكاري، في تصرفاتي، في سلوكاتي، في أنا كيف أتعرف إنه يعني لما يمر علي موقف أنا كيف أتصرف. فالناس زي اللي بتنتظر تصرفاتنا في المواقف، على فكرة بتشوف لما يحصل لك موقف تشوف الناس زي اللي منتظرة أنت هتتصرف تعمل كيف، وبعد ذاك وما بيجوا يقولوا لك كده ولا كده، لا ممكن يسكتوا بس يعينوا لك، بعد ذاك لما أنت تتصرف يجوا يقول لك أنت عارف أنت مفروض، أو يقعد يقولوا لا لا لا لا لا تصرفه ده ما كان كده، مفروض يتصرف كده هو ما كده، فبعد ذاك بنبدأ نجيب كلام ونجيب أقاويل وأحاديث
0: في الموضوع ده،
1: في يعني المواضيع زي دي. أيوة
0: أيوة، يعني إحنا ما نربط الكبر بالمواقف، أو نربط الزول لكبير مفترض في الموقف ده يتصرف تصرف صحيح، قد يكون هو كبير وما ناضج.
1: ما ناضج فعلا،
0: نلتمس له العسر يعني.
1: لا لا، ما في حاجة اسمه نلتمس له العسر. الكتاب بيقول شنو؟
0: بيقول شنو؟
1: بيقول أنت بلا عذر أيها شنو الإنسان.
0: لا، ما نحن نلتمس له العسر في شنو؟ فإنه هو ما ناضج،
1: هو في فرصة إنه ينضج. في فرصة
0: إنه بعد كبره ده،
1: طبعا في فرصة إنك أنت تنضج بعد كبرك ده. أنت التعليم ما بيجي في عمر معين أو مرحلة معين، لحد ما خلاص ربنا ياخد روحك كده أنت ميت، بعد ذاك أنت ممكن توقف التعليم. لكن طالما أنت في الحياة أنت يعني أنت قابل إنك تتعلم، أي كبرت وصلت لمرحلة أنت ما ناضج، أنت في إمكانك تتعلم وتسأل تقول للناس يا جماعة وروني أنا عايز أكون إنسان ناضج أعمل شنو، هيقولوا لك 1 2 3 وأنت حتتعلم وحتعرف وحتبقى إنسان ناضج.
0: يعني دي رسالة لك الليلة للمشاهدين، إنه التعليم ما عنده محطة معينة،
1: لا التعليم خالص
0: مستمر
1: أيوة،
0: في أي وقت، في تكبير تصغير
1: كله
0: أنت محتاج تتعلم أنه تنضج، تتعلم تصغر نفسك، تتعلم ترفع نفسك.
1: أيوة بالضبط كده
0: ماشي. طب أنت برضو تكلمت عن المنظور الروحي للنضج، منظور الروحي للنضج، فروحيا كده النضج ده قاعد يكون بعض مرات عسرة، يعني تلقى الإنسان مكتمل كل الأركان، مكتمل فعلا كل النضج، ومكتمل بكل الفئات بتاعته. في أمثلة كده لناس في الكتاب المقدس كانوا ناضجين روحيا كده، نلقى مثلا يوسف كان ناضج روحيا.
1: أيوة
0: فعلا،
1: وكان صغير، كان ممكن أصغر أخواته
0: أيوة،
1: لكن كان ناضج
0: روحيا. حتى المواقف المرباة كلها بتدل أنه فعلا إنسان يعني واقف ثابت كده،
1: أيوة
0: مكتمل في النضج بتاعه. حتى كان عنده روح بتاع مسامحة، سامح،
1: وطول بال. أنا قاعد أحس إنه يوسف باله طويل.
0: أيوة فعلا صراحة جت يعني شخصية جميلة جدا جدا. كان أنت جيت وزنته بالواقع بتاعنا الحالي تلقاه يعني أكتر إنسان مر بظروف صعبة، زول يتباع من أخوانه، جدع في البير من أخوانه، باعوا مش محل، مش دولة تانية، مش حتة تانية. لكن فوق ده كله نشوف نسبة النضج بتاعته عالية جدا. ما نظرة بتاعت غضب، نظرة بتاعت إنه يتخلص
1: أو انتقام
0: منهم. فنظر نصرة جميلة، نظرة تانية، وده الشيء ذاته ساعد إنه ربنا رفعه
1: بالضبط،
0: بقوا يعني الدولة التانية في الدولة، وعمل معجزة صراحة، يعني كونه يعمل مخازن يخزن أكل للناس في فترة جاية بتاعت إنه في مجاعة والناس بتجي من بعيد
1: عشان تجي
0: فأنا أفتكر إنه ده يعني قمة النضج.
1: فعلا ده قمة النضج يا من تبقى تسامح وكل اللي تعمل فيك تنساه ده يكون قمة نضج. يعني أنت كما ناضج ما حتقدر تغفر ما حتقدر تسامح. لو ما ناضج ما حتقدر يحصل لك كل اللي حصل ليوسف وتعدي الموضوع.
0: أيضا موسى برضو يعني كان ناضج في في في في مسألة بتاعت التحمل بتاعت الشعب. بولس رغم الآلام والظروف
1: أيوة.
0: رغم الاضطهادات كان ناضج وكان حاسس بالمسؤولية والحاجة اللي هو عاوز يشيلها اللي هو الرسالة بتاعته اللي كان مفترض يقدمها.
1: حتى عنده آية في آية في أفسس بتقول إنه أمتد ما هو أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يعني كل الحاجات اللي بتحصل وكل الحاجات اللي بيلاقيها هو ما حيتقاضى عنها ينسى ويمشي يشوف أهمه كله وهدفه كله إنه جعالة كلمة الله إنه تكون واضحة لكل الناس. أما موسى ده قصة تانية يعني. بصراحة موسى ده مش يتحمل ده أكتر واحد ممكن نكون هو نضج لدرجة إنه يعني الشعب ده ممكن يبيعه مسافة يمشي ويجي يجي يلقى الشعب عمل حاجة تانية لكن ما كان حتى ولو غضب أو زعل في النهاية بيقول لا ده الشعب اللي انت اديتني له أو الشعب اللي انت طلعته شعبك انت حتتصرف معه انت لازم تلقى لهم حل. فموسى ده من أكتر الشخصيات اللي برضو يعني يتحمل و متزن عاطفيا.
0: في تريزا دي قالت كلام جميل جدا جدا قال صباح الخير تحياتي لكم 200 بنعرف اننا كبرنا لما تفكيرنا تتغير وجهة نظرنا للأشياء تتبدل واهتماماتنا تبقى غير ونعرف نحل مشاكلنا. في كثير من الناس ما بتقدر تحل المشاكل
1: بالضبط
0: وفي صعوبة في حل المشاكل. يعني مثلا جاء الحرب تلقى في ناس ما قادر تحل بأنه يعني إحنا نقعد ولا نمشي يختلفوا في الحتة دي أنه نقعد في الولاية دي ولا نمشي يعني دي بقى مشكلة حتى يختلفوا كأسرة يختلفوا كأفراد يختلفوا كهنا. فحل المشاكل حاجة ضرورية للإنسان الناضج. هل ضروري أنك تكون عندك سمة أنك تحل مشكلة؟
1: أيوة طبعا لابد يعني أنك تكون بتعرف تحل مشاكل لأنه إحنا عايشين في حياة فيه حاجات كثيرة بتحصل. يعني أنت الليلة لما تكون عايش ما أكل وشرب وتدرس ومثلا خلاص لا في حاجات في تحديات بتواجهنا زي الحرب ده لما جاء إحنا محتاج كان يعني كل واحد كان محتاج إنه يكون يقعد مع نفسه يحسب الحاجات مع نفسه عشان يعني يوصل لحل يرضي. يعني كان أب يفكر كويس يشوف يعني أنت طبعا ما حتكون أناني تشوف لنفسك لا أنت حتنظر للوراك
0: للأسرة
1: أيوة للأسرة تشوف كيف أنت حتتصرف في الأسرة اللي ربنا أداك له وده ده كمان مع عطية أنت ما هتهمل أنت هتفكر أنه كيف أنا هقدر عدي أطلع الناس دي اللي بر الأمان أنت حتبقى تفكر باتزان تفكر ب ب بطريقة يعني تخلي الكل يكون في بر الأمان.
0: طيب النضج ده بيساعدك هل بيساعد في بناء علاقات بيساعد يعني أنا يكون عندي علاقة مع ماني يعني أعمل علاقات مع مع مع أطراف تانية مع المدير علاقة جيدة. يعني إذا أنت ما ناضج أنا أفتكر الناس بتكون فارة منك الناس يعني ما بتكون معك الناس ما مركزة معك. فهل النضج ده بيساعد إنه فعلا أنا أبني علاقات إنه فعلا يكون عندي علاقات مع أشخاص تانيين مع الزملاء مع كده؟
1: أيوة طبعا بيساعد كتير كمان مرات كتيرة بتلقى واحد يكون موجود وكل الناس تقول يا أخي الزول ده فاهم الزول ده كده ده إن دل يدل على إنك أنت ناضج. فكل الناس بتلتف حواليك عشان عسى ولعل تتعلم شوية أو تشيل شوية من النضج بتاعك لكن لما انت ما تكون ناضج ما في زول عايز يقعد معك، عشان انت ما هتقدر لا هتحل مشكله لا هتعرف يعني مثلا تخط الحاجات في محلها صحيحه، هتبقى انك انت كل شويه والتاني ممكن بتزعل سريع بتغضب سريع، فالناس هتفر منك عشان انت ما متزن عقليا او ما متزن نفسيا ما متزن فكريا. فالانسان المتزن عقليا فكريا روحيا الناس بتلتف حواليه، بيكون محبوب للناس.
0: كويس. ممكن تاني نرجع لمشاهدينا، ممكن الليله الناس في مساعدانا كتير، شكرا لكم من اجل الافكار والمداخلات. وليد محمد، وليد بنقول لك صباح الخير، وهو ايضا بيصبح علينا بيقول صباح الخير لمن يسكنون القلب وتراهم العيون. صباح الخير يا استاذ وليد. ايضا الزبير او النزير، السلام عليكم، قال تحيه صباحيه للجميع وتحيه للفريق العامل في البرنامج، وتحيه خاصه للاستاذه ما شاء الله برنامج جميل خالص. شكرا لك استاذ النزير. علي احمد تاني، شكرا لك علي احمد، الليله يمكن انت مشاركنا مشاركه فعاله، شكرا لك. قال اخواني الطيبين، حسب فهمت من بحثي ودراستي ان النضج ده نتيجه او حصيله بناء شخصيه، وبناء الشخصيه ده كالاتي، خدت 3 نقاط: الوعي والاعتراف والجسد. والاعتراف قال اعتراف الاخرين او المجتمع، يعني هو قاصد انه تعترف بالاخرين او المجتمع. الثلاثة دي تتكامل وتكون الهوية الشخصية، تكون الهوية الشخصية، يعني سلام
1: كده
0: عليك
1: كده قال لك بيكون في نضج.
0: أيوة
1: هو كمان صراحة أنت إنسان واعي شديد،
0: سامع يا أستاذ أحمد. ده يدل بيدل على قمة الوعي بتاعك فعلا. الهوية بتاعت الإنسان لابد أن تكون مكتملة، زي ما جبالك أستاذة أماني قالت، يعني ما تكون أنت ناضج في حتة وما ناضج في حتة، لازم الهوية بتاعتك كإنسان تكون مكتملة.
1: قال كمان في الآخر قال حاجة حلوة شديد، قال النضج إنه الزول يكون ذاته بدون تزييف وبدون مجاملات وكذب ونفاق.
0: يا سلام
1: لأنه ده حبس حتة إحنا فعلا محتاجين له.
0: كده محور إحنا ممكن نشوفه بعد شوية بعد ما نخلص الرسائل في نادرين. آخر واحدة اللي هو على فكرة دي نور الهدى، زوجة خاطر. مرحبا بك ناس بالسودان، كل اقول لكم صباح الخير. ومكوكو دي برضو اماني. ومكوكو صباح الخير يا استاذه نور الهدى، المحبه عليكم قال جميعا منورين. تسلمي يا استاذه نور الهدى. قال منورين الكبير ده عمره، الكبر ده عمر، والنضج ده عقل. قالت يا سلام،
1: كلام موزون.
0: قالت الكبر ده عمر،
1: ايوه، والعقل والنضج عقل،
0: ده عقل. الانسان بيعرف هو كبير وقت الجسم يتغير والشكل يتغير، وبقيت مسؤول من نفسك. مثلا قال الاهل بيشوفوك بيشوفوا ده انه الانسان مثلا كبير. يا استاذه نور الهدى كلامك جميل جدا جدا، انا بس عجبتني انه الكبر شنو
1: قالت، عمر الكبر، عمر
0: الكبر عمر، والنضج
1: عقل.
0: في موازنة قد تحصل كثيرة وتكون خلل، بتلقى العقل كبير والجسد صغير، فالعكس برضو تلقى الجسد كبير والعقل صغير. دي بتحصل
1: كثير،
0: بتحصل كثير كثير جدا جدا، فبتخلي الإنسان برضو يكون مستغرب في الحتة دي. فقد تكون الزول العقل كبير ده لكن جسده صغير، عنده مشكلة في النمو، عنده مشكلة في الجينات، عنده مشكلة كده whatever، تلقاه قصير تلقاه هنا، لكن هو كبير في العقل بتاعه. فدي دعوة من الأستاذة هنا إنه نحن ما نواسي الحجم بالعقل دائما.
1: في واحدة زي صاحبتي بتحكي لي، فمر هي يعني التحية لك من هنا يا أختي ستير عبدو، قالت كده إنه مرة حتعوز كسرة، هي يعني جسمها شوية صغير كده، فقال لها واحدة قامت قالت لها أنت تعوزي كسرة؟ قامت ردت لها قالت لا، والكسرة عايز له عضلات. فلما عاست الكسرة ما كانوا مصدقين انه هي عاست الكسرة ده. فالناس يعني دايما بتحكم على على الشكل الخارجي،
0: على الغلاف.
1: أيوة، يعني أنت طويل وعاتي، أنت المفروض تكون خلاص بتتصرف تصرفات ناضجة وكده، أنت حجمك صغير، أنت المفروض لسه يعني أنت ما نضجت. لكن العكس، يعني ما الشكل الخارجي أنت تحكم عليه، ما أنا طويل وكبير بمعنى أنه أنا خلاص بقيت ناضج، ما أنا صغير بمعنى أنا لسه ما ناضج، لا، ممكن أنا أكون صغيرة وناضجة. يعني
0: كويس، أنا عندي ثلاثة نقاط ممكن داري نشوفها: تزييف والمجاملات والكذب في الإنسان الناضج. الإنسان الناضج هل يمكن يزيف الحقائق؟ هل يمكن يكذب؟ هل يمكن يؤلف قصص كده وحاجات على أساس إنه يخطبها المراحل دي؟ ولا دي بنلقاها أشخاص تانيين، الأشخاص اللي هم غير ناضيين. فالنضج بتاعك ده لو صلت قرابة بالتزييف، يعني أنت مفترض تكون هو أنا أماني هنا في الكلية في البيت، أنا أماني بدون تزييف، فهل الإنسان الناضج بيقدر يعيش الحتة دي؟
1: طبعا أكيد.
0: ها؟
1: أنا ناضجة.
0: أيوة.
1: كإنسان ناضج أنا بعرف ما بزيف، ما بجامل. المجاملات يعني ممكن تكون لها كم معنى، ما بعيش النفاق، لأنه أنا بعيش أنا هو حياتي هو واحد. لكن لو أنت ما ناضج بتحاول تتلون، بتحاول يعني في كل وضع تحاول تتلون، تبقى زي تحاول تشابه الناس اللي
0: التانيين
1: المعاك. يعني أنت بقيت في وضع ده، لا بتحاول عايز تبقى معاهم، جيت بجاي
0: عشان ترضيم يعني. أيوة،
1: ممكن عشان ترضيم أو عشان تناسب حاجاتهم. ما في مثلا ناس يقول لك إنه لو ما بقيت مناسب لنا أو لحاجاتنا ممكن يكون في رفض شوية، عشان أنت ما تترفض، أنت بتحاول إنك تزيف عشان تبقى زيه.
0: دي مشكلة صراحة
1: جدا. فأنت لو ناضج
0: أيوة.
1: الإنسان الناضج ما أنا ما بيهمني عنهم، ما قبلوني، أنا بكون في زي ما أنا أماني في شخصيتي في حاجاتي، أنا هو كده. أنت قبلتني أهلا وسهلا، ما قبلتني في اللي حيقبلني بشكلي ده. أيوة. بطبيعتي دي بحاجاتي دي، فأنا ما محتاج إني أتزيف عشان تقبلني.
0: عشان أرض الآخرين
1: بالضبط، أو عشان أنت تقبلني.
0: دي قمة النضوج.
1: أيوة بالضبط،
0: دي قمة النضوج يا عزيزي المشاهد، إنه ما تتغير، ما يعني ما تتلون، ما مرة مع دول ومرة مع دول. خليك أنت مع نفسك على أساس إنه تكون رسالتك واضحة للحياة، رسالتك في الحياة واضحة، إنه أنت مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل، حاول اصهر نفسك، اصهر الجوهر بتاعك، زي ما جميلك المداخلة بتاع الأستاذ أحمد، إنه الإنسان هو لازم يطلع الجوهر بتاعه يبرزه للناس. النقطة الثانية اللي هو نقطة الكذب، عدم النضج بيؤدي إلى الكذب. كذب في مراحل كثيرة، وفي ناس بيألفوا يقول لك في كذب أبيض، في كذب أصفر، في كذب. الكذب كذب،
1: الكذب كذب.
0: ولا عندك رأي في الحكاية؟
1: لا لا لا، الكذب هو كذب، لا في أبيض، لا في أسود، لا أخضر.
0: أيه.
1: الكذب ده واحد ولا منه.
0: ما ممكن تلومه كده على شنو نمشي يا مالي.
1: لا لا لا،
0: خلينا نمشي الموقف.
1: نمشي شنو؟
0: نمشي الموقف.
1: لا، الكذب هو كذب. أنت كذبت، هذا كذب واحد يعني. ربنا ما في مجاملة، ما في حاجة اسمه كذب أبيض ولا كذب هنا ولا عشان نمشي. لا،
0: يعني الإنسان الناضج ما
1: بيكذب،
0: ما عنده علاقة بالكذب.
1: بيكون صادق في كلامه.
0: لأنه
1: أنا لما أكون ناضجة، لو أنا صادقة في كلامي الحواليني، يعني حتى ممكن أتسم بالسيمة دي، يعني في زول يقولوا لك لا لا لا ده ما أصلا ما بيكذب، كلامه واحد. ليه بقى كلامه واحد؟ لأنه من الأول هو واضح وصريح، الفي بيتقال. وعندنا مثل سوداني بيقول الكذب حبله قصير، يعني انت لو كذبت قدر شنو هتتقبض يوم من الايام. يعني حد الكذب بتاعك حيوصل لوين مثلا؟ هتكذب عمرك كله؟ هتكون عايش حياتك كله كذب في كذب؟
0: اكيد لا طبعا.
1: هتوصل انه كل ما انت عايش كذب، كذبت الليله الكذبه البيضه، بكره البنفسجيه، وبعدينك هتمشي وهتعيش في نفاق. كذبه
0: الكذبه السوداء،
1: السوداء دي هتمشي وراها. اي ما هي المشكله هنا. وبعد ذاك من الكذب البسيط اللي انت بتكذبه هتكون عايش حالة بتاعت نفاق
0: مع نفسك،
1: مع نفسك ومع الحواليك. هتكون عايش كده بس انت منافق. فصراحة من سمات الإنسان الناضج عدم الكذب، يكون إنسان بيقول الحقيقة، بيقول الكلام اللي فيه يعني، وما حتتضبح ولا ما حتيخدت لك سكين في رقبتك لو أنت ما قلت الحقيقة. هيحصل شنو؟ ما إلا تلون وتكذب وتسوي. قول
0: ما زي ما أنا قلت لك بعد شيء قبل شوية، إنه في مواقف بحتاج إنه تكذب علشان الموقف يتعدى.
1: زي أي موقف مثلاً يا أستاذ أيمن؟
0: أي موقف مثلاً؟
1: زي مثلاً.
0: مثلاً أنت جيت للشغل متأخر. مديرك قال لك أنت تأخرت ليه؟
1: أقول
0: ليه؟ حاولت تكذب على
1: إنه. ليه تكذب؟ قول ليه تأخرت؟ حصل لي ظروف.
0: ما هو ممكن أنت ظرفك ده كل يوم قاعد تحكيه.
1: ده أنت بتكون ما ملتزم.
0: أنت بعد ما ملتزم.
1: بعد ده أنت
0: بتكون أنت منك.
1: أيوة بعد منضج منك. ده لا مبالاة تاني. أنا بسميه لا مبالاة. أنت ما ممكن تتأخر الليلة وبكرة وبعده كل يوم أنت متأخر.
0: يعني أنت محتاج تعالج الحتة دي.
1: محتاج أيوة فعلا تعالج الحتة دي. وكان في أستاذ سمير موسى لو أنت بتعرفه، قال إنه هو قال كده لنفسه، قال أنا الغلط ما بقع فيه مرتين. فياريت انه يعني كلنا نتعلم انه الغلط ما نقع فيه مرتين. انت عملت الليله غلط، بكره خلاص يعني مفروض تتعلم من اللي امبارح.
0: كويس. خلينا برضو تاني نرجع للمشاهدين الكرام. النذير ورجع يقول يلا برنامج النضج مره. قال جلست مع حاج كبير في العمر وبحكي لي جيل 2025 قصص زمان. قال والجيل قال له يا جدو قصصك دي قديمه، نحن في 2025. حتى الجيل الهسي ما بتعرف بقصص القديمة لأنه عقولهم لسه صغيرة. وفعلا دم زي ما قلت جبالك بغضنا لسمات الأجيال. أنت كإنسان برضو لازم ترجع وتشوف الوراك والقدامك.
1: بالضبط.
0: لأنه أنت ما برك.
1: بالضبط.
0: في الكبير أنت عايش تتعايش معه، وفي الصغير أنت عايش تتعايش معه. فلازم يكون في موازنة في الحياة دي، في موازنة في النضج بتاعك. عدم الموازنة دي بغضني الحتة بتاعت عدم الموازنة، تلقى إنسان ما متوازن، ما عنده خلل في النضج بتاعه من الناحية مثلا النواحي الجبالية اللي قلناها، اللي هو الناحية الروحية والناحية العمرية والناحية الجسدية. الخلل ده بيأثر في الجوهر، صح؟ بيأثر في جوهر الإنسان
1: طبعا.
0: أكيد أنت من تكون فيك حاجة ناقصة ما بتقدر شنو تدي، ما بتقدر تتفاعل في الحياة دي. بتكون إنسان محتاج فعلا يعني تمشي تعالج نفسك. فدي النقطة اللي احنا عاوزين نشوفها. هل الإنسان الناضج بيخضع للعلاج النفسي؟
1: طبعا بيخضع. أكيد
0: بيمشي،
1: يخضع يمشي. ما هو أنا ناض، أنا كيف الإنسان وصل مرحلة النضج؟ ما الإنسان ما بتولد ناضج. مراحل أنت بتمر بها في الحياة لحد ما أنت بتبقى ناضج. فلما يعني لما انت اكيد بتخضع، كل ما انت بتخضع لكل الحاجات اللي بتمر بك انت بتنضج زياده. وصلت الفكره؟
0: أيوة.
1: يعني انت ما بتتولد ناضج، انما
0: الحياه
1: حياه بتعلمك الحياة. اكتساب خبرات، مريت في ظروف قدرت تتصرف، قدرت تطلع منه او ما قدرت تطلع منه. في أكيد واحد بيقول لك مثلا المرة الجاية أنت حتعرف تتصرف كده، أو المرة الجاية ما تعمل كده، عمل واحد اثنين ثلاث. فأنت بتشيل الـ الـ الـ الخبرات برضو القديمة بتاع الناس اللي قدامك، فبتمشي بيها وحياتك. فالنضج ده يعني زي ما قبل قلت لك أنه هو مرحلة بتاع أنك أنت وصلت في قمة الوعي الفكري.
0: كويس. برضو بنشوف في كثير من الناس يعني عندهم عدم نضج في تقبل الرأي والرأي الآخر.
1: إيه؟ يا أستاذ أمان ده مشكلة كبيرة.
0: تقبل الرأي والرأي الآخر، لا أنا رأيي ده لازم يمشي، أنا ده فكرتي دي لازم تمشي، ما أنا الناضج، أنا الوحيد الفاهم هنا، ما أفضل الفاهم معي.
1: أنت يبقى أنت المشكلة فيك أنت. ده ما اسمه نضوج. يبقى أنت اللي في مشكلة في حياتك، وأنت لازم تمشي تراجع. أنت محتاج تنضج، أنت محتاج تراجع نفسك وأفكارك. يعني أنا ما عايش في كوكب براي عشان أمشي قراراتي وأفكاري وحاجاتي. إحنا مجموعة بتاعت ناس بنتعايش ونتعامل،
0: يعني لازم يكون العمل كتيم. أنت عاوز تقولي كده ما كشخص.
1: أيوة ما كشخص واحد. أنا ما ممكن أجي أفرض رأي، أنا حقول مقترح. يا جماعة أنا رأيي واحد اثنين ثلاثة، رأيكم شنو؟ في الآخر إحنا بنجيب الرأي الحاجة الأمثل اللي بتناسبني وتناسبك. ولا كيف؟
0: صح.
1: يعني انا لما انت تمشي رايك ده انت يبقى ديكتاتور, انت انت في عصر انت زي ما بيقولوا. احنا وصلنا مرحله بتاعت انت لازم تتقبل الراي الاخر, وعدم قبول الراي الاخر ده يعني انت ما قبلت انت ما ناضج. عادي اللي انا بقوله, انت ما قبلت راي بتاع
0: انت شخص تاني,
1: انت ما ناضج,
0: انت ما ناضج. ده دي مشكله الليله.
1: تقبل الراي وكمان تقبل اللي انتقاد اللي حد قال فيك حتى
0: دي حتى كنا جاي لا, لكن ماشي طالما انت قلتها يعني. أيوة. لازم انا كإنسان ناضج اتقبل
1: الانتقاد.
0: ايوه اللي. بس اتقبل الانتقاد وافحصه يعني, ما تقبل الانتقاد وكده خلاص. أيوة لازم اعرف ده سلبي ولا ايجابي.
1: ايوه بالضبط. لو بقى سلبي انا أصلح. محتاجه اعمل فيه تصليح وتعديل, محتاجه فيه يعني اعمل فيه مهارات اكتر. ولو كمان ايجابي
0: حاجه كويسه بالزبط. محفز حيكون
1: محفز كده لك. ايوه
0: فدرس عنا من الاستاذ امان الليله لكل انسان يعني, خليك متقبل كأنت انسان ناضج, قبل الراي والراي الاخر بالزبط. بحيث انه يكون في مساهمه في الحياه دي والناس ممكن تمشي لقدام. طيب برضو يعني نشوف من ضمن الناس الناضجين او الناس في قمه النضج بيكون عندهم حدود للمعاملات. انا عاوز اقول مثلا, لكن في ناس ما عندهم حدود بتاعت معاملات يعني, بس يلقى انسان يتكلم اي معه اي كلام, يمكن تخش في خصوصيات الانسان, تخش في حاجات كده انا ما عارف انت يعني ما في داعي انت تخش فيه. من علامات الانسان الناضج هل لازم يعمل حدود, يعمل نقاط معينه للتعامل, يعني نقاط معينه للونسة؟ بعد مرات تلقى الونسة بس مفتوحة كده زي ما تيجي تيجي.
1: لا احنا محتاجين نخد حدود للمعاملات بتاعتنا. في حاجات ما بتخصك. انت ما في شيء بخليك تخش فيه
0: بالضبط.
1: يتونس الونسة في حدود. الا لو مثلا ده صديقك قريب لك البست زي ما بقوله او المقربين, انت اللي براك هتفتح له. وانت لما تفتح قلبك او تفتح لصديقك ده, بعدها هو حيعرف انه ما في حدود وبعدك تتكلم. لكن ما انتو جنرال كده, انت لا يحق لك انك تتدخل في اي حاجات ما بتخصك ولا بيحق لك مثلا.
0: ده من علامات النضوج على فكرة.
1: أيوة
0: أنا انت لازم يكون عندك حد يعني, ما حاجة كده سبهلة كده.
1: ايوه بالضبط. وما كل كلام بيتقال مثلا انا وقع في اضاني اخش لازم اتحشر واقول لا. انت محتاج تكون مع نفسك رزين لما يسألوك يا ايمن شنو رأيك في الموضوع ده, بعدك انت ممكن تفتي برأيك. لكن طالما انت ما تسئلت ما في حاجة بخليك يعني تخش وتقول رأيك او تفرض كمان رأيك.
0: تبدأ بغضنا لانه فعلا زول الناضج لازم يكون عنده كلمته, متى يعرف متى يتكلم
1: بالضبط,
0: متى يسكت. أيوة. متى يعني تحرك, متى يقف. دي كلها من علامات
1: انه انت ناضج.
0: أيوة. انت ناضج يعني. أيوة. تحركاتك ما ساي.
1: لا ما ساي, كل حاجه مدروس. انت لو بقت تحركاتك ساي حتلقى اللي حيزعلك, حتلقى اللي حيقول لك كلمه ما ياها, حتلقى وانت حتيجي تاني تخش في نفسيات. عرفتها. فانت لازم تعمل حدود لنفسك, انت لازم تعمل يعني اي حاجه يكون مدروس. انا فلان ده بتكلم معه في الحد كده خلاص, انا ما محتاجه ادخل اكتر من كده. انا مثلا حتى ولو انت مشيت مرات لما نكون زيارات في البيوت انت محتاج تكون يعني قالوا لك اقعد هنا في الصاله, تقعد هنا في الصاله, ما فيش بخليك تخش تكون خاسي
0: ورف الناس المطبخ.
1: لا المطبخ ده لو انت دي صاحبتك مثلا وكده, لكن ما تقوم ما استعين بجاي وتسوي تخش الاوضه, تخش الاوضه مالك انت جاي ضيف, اقعد في الصاله. انت قالوا لك اقعد
0: تفضل هنا
1: في بيوت الناس هيروح لنا شنو. فحاجه بصراحه انا قعدوك في الصاله خلاص,
0: الزم الصاله.
1: انا قعدت في الصاله فضلوك قال لك تفضل هنا. هم شايفين انه الصاله ده المحل المناسب لانك انت تقعد فيه. لما يقول لك مثلا خلاص تعال هنا الاوضه بعدك, لكن انت ما ممكن من تجي خاش قعدوك قال لك تفضل انت ماشي بتفتش في البيت, انت بتفتش في شنو؟ انا ما بعرف بصراحه يعني. فدايما خلينا ناس عندنا حدود لانفسنا, لانه انت لو ما عملت حد لنفسك ما في زول حيعمل لك حد.
0: يعني انت تعمل كنترول لنفسك،
1: تعمل كنترول لنفسك،
0: تخش غرف الناس.
1: ايوه زي ما برضو بيقول لو ما احترمت نفسك ما في زول هيحترمك، لو ما غدرت نفسك ما في زول هيغدرك، لو ما خدت كنترول لنفسك ما في زول هيخدت لك حد، الموضوع هيكون مفتوح وسايب.
0: كويس، خلونا نطلع فاصل صغير كده وحنرجع تاني، خليكم قراب.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: أعزائي المشاهدين، مرة ثانية مرحب بكم. ونحن الليلة مستمتعين مع أخوتنا أماني في موضوع جميل شيق جدا جدا، حول كيف أكون ناضج أو أنت نضجت ولا لسه. ده السؤال المحوري اللي إحنا من خلاله عاوزين نتناقش أو قاعدين نتناقش في 10 دقائق المتبقية. يمكن يا أستاذ أماني كلام الناس كأنت ناضج.
1: الناس كلامها كتير شديد.
0: الناس دي كلامها كتير. أنت كإنسان ناضج، هل بتركز مع الناس دي ومهما اللي تقال فيك ومهما اللي يمكن الناس ما عندها شغل غير إنه مركزة فيك بس؟ أماني جات، أماني طلعت، أماني نزلت، أماني فاتت.
1: أنا في مقولة عجباني بتقول كلام الناس لا بتبني لا بيجيب لا بيودي، صح ولا صح؟ حاجة كده
0: لا بيجيب له ودي
1: بالضبط. فأنا كإنسان ناضجة، أنا كلام الناس عمره ما يأثر فيني، بالذات الكلام اللي مثلا يكون ما بناء. يعني في كلام ممكن إنسان يقوله لك نافع لك، يعني ممكن أنت تشيل منه حاجات لشخصيتك يبنيك. ده الإنسان اللي بيكون مثلا بيجي بيكلمك بالله. لكن الكلام مثلا الجوالات والإشاعات الفارغة دي عمرها ما تأثر فيني كإنسان ناضج، لأنه أنا ما عندي وقت أصلا أني أقعد وأسمع للكلام اللي بيتقال كل شوية والتاني.
0: يعني ما أنت دار تقول ما نركز كتير
1: لا
0: مع كلام الناس.
1: أنت كإنسان ناضج أنت ما تركز مع أي كلام بيتقال. يعني انا ما حقول لك في كلام انت ممكن تشيله يعني يبنيك انسان يعني بيحبك

0: احيانا بنلقى زول صغير لكن ناضج، فدي حته ايده احنا تكلمنا فيها برضو. بيرجع الزميل الاستاذ هيثم برضو بيقول هل العمر اللي بيخلينا كبار ولا في لحظه معينه بنكتشف اننا بقينا بنفكر بطريقه مختلفه؟ شكرا لك على المداخله على سؤالك الجميل. برضو بقول لما تكبر ما بتبقى فاهم الناس اكتر، بس بتبقى فاهم نفسك اكتر. يا سلام يا سلام استاذ هيثم، يعني جمله جميله جدا جدا. قال لما تكبر ما بتبقى فاهم الناس اكتر، بل شنو بتبقى فاهم نفسك اكتر. فعلا انت لما تبقى كبير وفعلا لما تكون ناضج بتبقى فاهم نفسك. ما في داعي الناس تتكلم عنك، ما في داعي الناس تشرح لك، انت مع نفسك لما تقعد مع نفسك كده بتفهم نفسك،
1: بتفهم نفسك انه انت نضجت. ايوه
0: قال بتعرف شنو اللي بيناسبك وشنو اللي بتقدر عليه وشنو بتتقبله وشنو لازم تقول له لا. السلام عليك.
1: تقول له لا،
0: شنو لازم تقول له لا. شكرا لك يا استاذ هيثم صراحه. يعني مداخله جميله جدا جدا.
1: في كمان هنا انا ما عارفه ما ظهر لي في الاستاذه فيروز ولا فوزي، ده فوزي كندا بيقول النضج ما عنده علاقه بالعمر لكن عنده علاقه بطريقه تفكيرك. كمان بيقولوا الكبر هو زيادة سنين في البطاقة بس، يعني ما احنا. في الأستاذة وصال بتقول صباح الخير عليكم أستاذ أماني والأستاذ أيمن، برنامج جميل جدا. فعلا النضج ما بالعمر، أحيانا بتلقى زول صغير لكن ناضج.
0: في أحمد عثمان آخر واحد تقريبا. أيوه. تحية طيبة لأسرة البرنامج ولجميع القائمين عليه. قال بمناسبة الحديث عن النضج أحب أذكر مثال جميل عن الكتاب المقدس اللي هو أخذ مثال عن تيمساوس. قال رغم صغر سنه إلا إن بولس
1: ائتمنه
0: على مسؤوليات كبيرة
1: فعلا،
0: وخدم في كنائس وتعامل مع احتياجات المؤمنين. يا سلام عليك، شكرا يا أستاذ أحمد. يعني ده مثال حي فعلا إنه الكبر ما بالعمر، فعلا إن الكبر بالنضج. فتيمساوس كان ناضج على سنه، بولس وكله
1: يعني حتى بيقول له لا يستحن أحد بحداثتك، يعني إنه عارف إنه الناس حتتكلم حيشوفوا ده زول صغير سايد جن صغير حيعمل شنو. فقال له كده إنه لا يستحن أحد بحداثتك بل كن قدوة. أيوة
0: للمؤمن
1: في التصرف.
0: يعني أنت كناضج لازم تكون قدوة
1: طبعا،
0: دي ده شرط. معناته بعد لازم أنت كإنسان ناضج تكون قدوة في المحاور كل اللي إحنا تكلمنا عنها دي، قدوة روحيا، قدوة فكريا، قدوة في المشاعر، قدوة في الحاجات دي كلها. ما ينفع انه تكون انسان قائد وغير ناضج.
1: توازن ما بين انواع النضج، محتاج توازن ما بيناتهم.
0: كويس. ممكن ان احنا قربنا للخواتيم، ماشيين نتكلم عن المستقبل. الانسان الناضج، هل الانسان الناضج دلوقتي هسه كده هو معانا بفكر في مستقبله ولا هو تايه معانا كده ما قاعد خد حسابات للمستقبل ولا بخد حسابات لبكره اللي بيحصل شنو؟
1: ما تبقى انسان ناضج لو انت ما بتاخد حساباتك لبكره.
0: يا يعني انت كم ما بتاخد حسابات لبكره انت انسان ما ناضج، انت بس عايش في اليوم وليله.
1: ايوه انت عايش بس تاكل وتشرب الليله وخلاص. انت لابد انك كانسان ناضج، كاب، كام، كاخ، كاخت، انت عندك مسؤوليات عليك. انت لازم ترتب لبكره شنو اللي حيحصل. انا بكره لو حصل كده، انت زي ما احنا قبل قلنا، انت لو ما خدت احتماليات انت حتجي تقع وقعه واحده. فانت محتاج انه تاخد خطه لبكره. بكره لو حصل كده انا حتصرف كيف، بكره لو حصل كده انا حتصرف كيف. انت محتاج تاخد المستقبل بتاعك.
0: كويس يا استاذه. تاني نرجع لاستاذه تريزا، يعني بتقول الإنسان الناضج ما بيتعرف بكلامه، بيتعرف بردود فعله، بيضع حدود واضحة، بيختار بعناية. ممكن جابت أمثلة، إذا 7 أمثلة. بيعرف يشرح مشاعره أو أحاسيسه بوضوح. بيعرف يقول لا من غير ما يجرح
1: القدام. تمام، كلام جميل.
0: ما بيستعجل
1: نهايات.
0: بيسامح. بيعرف يكون برا من غير ما يحس بالوحدة. دي جميلة دي، يعني يكون برا من غير ما يحس بالوحدة. على فكرة تكون برا، لما تكون برا من مشاكل الناس، تكون برا من قلنا وقالوا، برا من الحاجات دي ما وحدة، دي ده حاجة كويسة على فكرة.
1: ده نضج، ده قمة النضج كمان هنا. يعني في في في

0: kin aya ngai ne ngez pale dia lombi alia za kuru nyet kwa le so wake no udon aze al nyet e ines jizi kinje ngale a den guriye alang nga jwa ba al kuri ki al jija na kuri yang ki udon aza nyet de le chili a ji anang ai kakire yang a lombi le kakire ala jamba na lombi e ni jisi e tawan skin udon nyet ding tarase long ji alan di zuru se njay enal ji a dulli jani lombi tawa alang lombi se bagi ja kese
1: dulle na ini do no ko lan wo
2: dalwa
1: wo dal pare kawmi na na dogis ila aya onasi gis den den tirutsimo
2: e onale ne men ko ye ide ken kulding ke la ken ke ken ania chawlin ken ania no mas en ange daw dal illa surjula ye asa illa ila lole surjula lompine illa ilinja asa surjul na jegil in alkerin erenke na kwel ka kafi ine daw din ken ken kwa ke lal ken kelde gagen ma singange in albululahi la al illai ato in sok al yei nay lompi ki ngasi jundi alang dayng adusi kei iding ne ilal ba bungo na kwel na toyngo na makeri na na no lo roko piana ungu na yenki na lila keimpu unkara na kalwe tiwing. Namasi mkwa insok alye alompe kwa alanki deng adusi kai. Ye ide.
1: Alan debe zike ya.
2: La debe de alan shawzi.
0: Alan ti.
2: Shawzi ti. Ine debe da alye duo lompe ingi. Namasi egin jawla ye ilasi nama soka pawe. Sabo jawla nama nyana bulo na ungi. Nama ndeng erinde nyilu bawa na beda. Na ye na soka alo ingo lawa. Nas soga ba lompi na soga ini asang ilong al lompi askin beleng asang asenye ken kuru iu igilin dual jiki king jeja nin duel ay via ni ding jejin to ngwalan si jey na mak era ne keri ne jiri bulo na jungi ne nyilu beda
0: na
2: aning lompi anilia anga ba ken ke ken do ma kwali anga ba bam fuyi do na mangi nyilu bide la ba ko la lampu ko ba impu ye la in galal duo ye duo lompi ina na way nga sias lomba na ko asang auli alompi kuroso age algiye nen kwel kal mak en na manden den rinyilo andana ya sale ngola ba abas jawla ya samba iu
0: e
2: en namaz lompi kuro validi ayo ongal namaz inela mbeleng ade do elana nanana in do chausi den nyilo nyilo rinyilo beda
1: na ine dok nama wela lang wo to basi itiri ingo yani alangi sem pali yatan kwa alompi kurosi putwas geba yani duas den surti putoi yani hal ye udon akela al lonse pirgin ke intala pila
0: kin kwa en anang gi al lon pile un se as dem ba ye nyama sa gi kuro kwa le ton ajen na ma udon ajundu na ja una nyamin albakang duo kera lang en biya na ka ala ke ba na ma kuin kuro puto anan lon vele as elba na ma gal en wa ka na ma adam ba kwa ila lan duen sur ka re sa en ka ze ka nyen edial na kanina ona kwa ze ker mara udo adi nga kaina lomfi dele ji ananga ja tagasen yoroba idin na lomwen ken kurosa so age
1: ye ye algi kinga de pia
0: na ye ni kinga se te waza
1: ngal amara ki ala yizikir kulti na san ke udo
0: asan de mbele kel kam idale ale beleng alang duwe nga jame bal baka anga lomfile asan puto asan amba asan ba duo king kurole puto jam bakat ele bele tuleba ine ka ala duli a lomfing ela alang zi lomfin bele ela zi kela am. Alang ubali nga min ka azamba kalda gaela wala kwala der kwa kakiri agi asang yel nanyet ka aduen suring. Azayen kaze kanur idi ne ka lomfegi jan kabang zi lomfile seje tulendi aing na lomfi si wengi na den bele a lomfi ay beleng duele kakwel wala kwale kakwel alang kwa kawal. Alang ela bele zi uduan tulenga zi kawal idi na lomfi ya in beleng ji abajwe yengi duele ka jipe ane. Na kakiji ka antin bitin. Idi na yete wa akwel balande tine njonde. Ji ala duwe ujitizi jau. Iyo nde bange asanji jem alomfike. Basi uudela ye na jizata bengkeli ti idi na ji. As jalonga bela alomfi nkuro ge. Na mansin jem lomfi nke nkuro al sasonga ge. Kidala ge balan jinja minasan kaki ka kwa der kwa taga tazle keria.
1: Ay tulei. Na ine nama itiri karin nasdaing kaya.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
4: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
5: لا نفعل هذا في العيد لألا يسور الشعب.
4: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
6: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء.
4: وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال:
7: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
4: ثم أن يهوذا القريوطي، وهو واحد من الاثنى عشر، ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم. فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
8: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
4: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
7: اذهبا إلى المدينة فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
4: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى:
7: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
4: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
9: هل أنا؟
4: فقال لهم:
7: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
4: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
7: خذوا، هذا هو جسمي.
4: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
7: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
4: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
7: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
4: فقال له بطرس:
10: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
4: أجابه عيسى:
7: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
4: لكن بطرس قال بإصرار:
10: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
4: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني. فقال لتلاميذه:
7: انتظروا هنا بينما أصلي.
4: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
7: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
4: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
7: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
4: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
7: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
4: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
7: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة، انظروا الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
4: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
6: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
4: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
6: يا معلم،
4: وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
7: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
4: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار، وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور، لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا:
9: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي ثلاثة أيام أبني غيره لم يصنعه الناس.
4: وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى:
5: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟
4: لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار:
5: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
4: أجاب عيسى:
7: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
4: فشق رئيس الأحبار ثيابهم وقال:
5: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
4: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت، فأخذ بعضهم يبصق عليه، وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له
11: تنبأ.
4: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت
12: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري؟
4: لكنه أنكر وقال
11: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
4: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين
12: هذا واحد منهم.
4: لكن بطرس أنكر مرة أخرى، ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له
13: بالتأكيد أنت واحد منهم لأنك جليلي فعلا.
4: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول
11: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
4: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى
7: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات،
4: فانفجر بالبكاء.

جابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: فقال بعض الفريسيين:
1: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
0: فأجابهم عيسى وقال:
2: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
0: ثم قال لهم:
2: الذي صار بشرا هو رب السبت.
0: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
2: قم وقف أمام الجميع.
0: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
2: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
0: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
2: مد يدك.
0: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
2: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم. وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك

0: أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
0: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوية، الحوار حول يوم السبت. شنو بتفهم من العنوان؟ وده يعطي حوار حصل بخصوص يوم السبت. تعال أسمع الموضوع.

0: ودايونتو بداوي أمسهنن إنجيل متاي إن بالي بدي أنيا تسني كيرنت تونا هوكنا نهارو أري أم إنجيلي إني أناوين إمباري نسني كرنيا وفاسرو تقوى السقرة يسوع سيمون بتروسي وأنكرت سرد يسوع قد سيماني بسيليليا يسوع أباك يسوع إجرماي سوري بتروس يسوع إتوه وفاسرو تقوى السرامة يهودا يشوكي اسكت مليا يسوع بريو داي اون هوا دمسي كساكنا هوسو فدنا بدابتين اري ييشي بتيدنا وكتاب وشاكو ادارن دي تانو تايو اري تبرير يدنا دياب لكن اني تويا تويا كنية هر اي جلي لوكيك سوروكنا ساكي اندي دي بتروس برا كسا هوك فوريني كان اني افور كا دي دي يسوع اني اصدق اندي هوكنا اون هواد اوجي كواكو كلاي اكي باروك مهي دورا اتهوه بتندي ايدي. لكن بطرس اني جيبوك اتو ديري كان اتهوه قاد ايدي. اري كرياتا اعراوهان كساباك ايدين. مليا ياسوا كرياتا اي جيب جت سيماني ايدني مهين جيجي ايت باريو دهاي تويس انا. اني بنتو ايدفتي سيليلي اند ايدي. بارو بطرس هو سبادي بيار امالووا ايهايت جيبو هاي جيجيه. مليا بارو غدب وحسيايت وهوي دايان. مليا ياسوا باريو دهاي اني بونفيس تويت ادويل وني تسيايت اتب. باراك تويس انات جيبو قدنا ايدي. ياسوا دبالوت مسافة سور بيتي هيريريايت افيريو هاشي بربياش سيليليا. بابو تون تونة تكتيكون وقاسوسو نوناما. لكن انا هريويت تونة كتاك. بارو كريويت تكتيد. مليا يا غراد كريات يا ادهاي اري باري ديوير هي بارو بترو سيداي يا نبارك قصات جيبو يغت كدينان بارك قدنا جربمتي بالداين جلاي سيليلان اشو كهارون لكن اوغارو ان اوقيد يسوع مليا دور في دناف جيجي سيليليا بابو تون تون تكتيكونو كاسوسو باغي بيكاي غاري غياند بارو كريوه تونا باتيك تيدي. ياسوا اگر ايانهو بارين اريد ايقوات عبقاتو ماسي ديوير هي. افلاي بارو باري ماسي دور وير اشجيجيات مايا دور سيليليا تاهم بيت تونا ايدي. ماليا ياسوا كرياتيا ايب اگرات باراك ماسي ديوتينا فينتينا هن شببنا توسا داولت وادامي اور اري ماكت داي ايب نونا مندي. ياكانا گیگنے شاوتے آنے بیدلی بندی بوتا کی آبوئے دے. یسو اما سے بھلیے اتمنا ملوئے بگال اکتی بیہود اے گدت ہی گڑا ماب اڈاڈا و کولایا و ابرین بریوگے بیفین برے فگریہ سورکنا و ادھائے اگرما و دیگو تاب. انتا اوتا کو طولانا علامات برے مساباک آنے سلامنی بوتاک بروئے کت ابکنے دے. بارو اگد یسو یسو اب بیتے بے یہودا سیدنا دبائی وائدی تھوئی حلب یسو وراؤن تونا دھائی اب تکتیے توئے رہے دے ملیا بارا اے آنیت یسو اب ابکنی تھا کرنا بین او دور یسوی بی اروے گال بڈو اکتم ارے لب ارے فقیر او انائی کشی آئے انگویل اٹا اکتا یسو بارے او دھائی بڈو کمینو شومسا بڈٹ اے لبیم بلین کساب اڈی تودیر ایدن. آنی بابی اوالیکت بادگیرے بھیستین آن. برو آنی دھائی تمنا ملو ملک دیشا گال دور فندی. لیکن اکتاب کک سیدگ اکت. برو ایباکی تون تون بکت کتیت تون سوین ایده. بین او دور یسو او دھا یگدانا ایدھائی. آنی امگوشوشاب سوری منی ہن. براک بڈا ہوا کولایا ہوا تیہنیت. اني ابوك جلا اي تانيك اني كسو اودور قواسانا يغويد انگاراتي بلامي لكن اب كاهب كتين لكن تون تون اري كستو انبيا اكتبني بكتاب بالي صدقت قواسيد مليا كسا كرياتي اي برو اشني ادينيت افورنا ودي يسوع بي ابكنيت كايافاس وفقير اوين اكتب استوبنا وقه كوجاو اي گرماو بنتو يمرياو لكن بطرس اقوائي برو امورام وفقير او انائي قوي هوش اوكيك امورام برو شومياي دي قواديگاي گي بيسا اري تونا تو تيكتي سناكروي تهيريو
1: كساي فقيري يسور كنوا كسو يهودي مجلسوا غسريت بعدها يسوع بهاي ديرنة تياريونا لكن غدا غسري بعدها يعني كان ناتا ميرا بكيكين آخر مالو بعدها يعني اونو تك آنے اکواسانا ادین گو کات آنے ملیا مہی تینات اندیر ادے ادین فقیر اوین یکیائت یسو ایدھائی برو خدید کد دیا ہن آن آندہ ایدنیت تبادہ کھوک بدانیت نان آتا ادے لیکن یسو بھلی آپ کیک فقیر اوین بریو دھائی کواسانا اڈھانی نائی سمی حلفوسانی ہو برو کو مسیح کواسانا اور تکتیک سویا ہون ادے یسو آو ایم بروک تندیا لیکن آنے کسیک نہ دھائے اندے ہرو کینی بودمانی و آدم اور انگال ولی آنا میو گدیب سے رتی ادنا برو بلوکی بتبریتے ایل رتی ادنا ایدے ملی او فقیر اوینی حالا کائشا تتیائی برو کفور بھالے حدیدینے واری بدھے نانو انہارے شببنا انتا برا کو کفور بھالے تماسے ہونا برا کنان تیکن ایدے برا برو توید استالین ایدین ملیا برا یسوی بفیر ابتفیانا یا یہنا اتام کنی دے ٹابانا آرہ ورے درگ ٹابانا ملیا برا مسیح دون سرے دا آو اٹا ہوک ادین اون تا بطرس ہوشی برا بیستا اوت کشیات بر یود ہا ایتای برو کن یسوی گے بجلیل ابتیفی اتے دے لیکن برو کسے برے و سوری اتوے نان تندیے بانے کا کنے دے ملیا برو ڈیفا بیتی ہی ریریا بینتوی او تو ایت برو رہتای و دھائی دھائی بینتوی اون برو ہن یسو ابو ناصرائی گے بیفی تے دے برو تا ہم مسے اتوی حلفویا اون او تکانی کا کانی دے شلک دورے ہر ای او دھائی بینتوی انگید بطر سوکی کسکیانی برو کسیدک بریسو گالتے کتیا بھلیا کبک متی آئے ندین ملیا بطر سو گرویو ایت ارے بریو دھائی حلفویا اون او تکانی کا کانی دے بے نو دور ولا اوجی کو کلایا ملیا بطرس یسوی بے بھالے اوجی کبا کو کلائے بروک مئی دور اتے ہوئے تندیا دیا بھی کتیا بے بھالی شیئے ملیا برو برا بے فرا ارے ونے تو آویا فصل تگوا سارما فجر کروما بے فگریا سرکنا ہوا ادھائے اے گرما ہوا کسا اے آنی مکہ کارنا ارے یسوی مدر نیامیان برا یسوع بھی حاکرنیت ویلاتو سوحاکم حائی بینیت نونیان. یہود یسوع بھی نونیان برو یسوع بھی گوابی سابکنیت تون ایماسیو ہو. توبیائیت ملگم ہی تمون اشتیتی بیکتین فگریہ سرکنو ایگرمو دھائی اگر. برو انی مگنائی سکن نسبو یا تلید برا بیت تون تانانات ابی ایک تکتین ایدین. افلا یہود ملگا اوکاسانا گاوی تھوئی تیپ اگیدائیت یش گیگیا ملیا برو گیگیائی دو گرویو اسکت افگیریا اسورکن ملگا یا کسیانیت این ابوی ملگا ادین گاوی میرائی تھوئی تیپ اداست حقی کے دین ملیا این ملگا او دھا اگر بانی میما شائی مہین اکتین جلائی اوٹین ہٹکی دیر آہائی دل بی میا امکرن تون تنات سبی ارے اون ام سے اوکی گو بوئے ہاش اتیو دے افلا اونا بے ارمیا دیاب اکتیے بے بھالے صدق اکتینا ورا ملگا امہی تمون ایہن اسرائیل بودھے بریو دھائی کسوی اقبلیانے بے ملگا اکاتینا ارے برا این ملگا سورو انکوانا انی دھائی دیاب اکتیت تناتی اوٹین ہٹکت دیرا ہائی ادلبنا دیاب
0: تسم تاناتی بتتماسیو نے شل فائدہ تھوئی تیمیر نا ایم بلی بھوئی تیدنا سکنایا ان تیدنی نا تیہ ایک سکنایا نا ہون ارے اباغ وہاں بتائنے ارے انجیل متائی ایم بلی بھوئی نیاد نیاد

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. شعر بيتكلم حول الحكمة والمعاني النبيلة. تعالوا نسمع بيقول شنو.

ودهون تو بداوية إنهنن تتو بداوية تيب تفادق قرمي يدنيت هبي تيه تفادق قرمي فادق قرمي أكي قد آنا هذا بيه أكستيني وطناتي دا إن باليب ديتيت أري شاريوه هديدني نيات أو قال تبي تيب كاقندي تو شرفي نقو آيهم شوشو توغر هرام توابو وهو ماك تاكي سبادوي تو تاما هماد أنوتو إن تو شرفي نقو آيهم شوشو اندي وطو شرفي توكنا هرامو دايت كتة أري توكنا باروك شاقامتي تا اتنينا كتة أرى ويسوك تنينينا توكو بيتو ناتي دون ميني هرممتين وطو شرفي دايت كتة اون الله مبتو كسي يدياني بهرمابو تونا تدا هرممات كتية تونا باروك شانا شاقامي تا اتنينا كتة باتو همشوشو نقواي همشوشو اندي مينان اون شاير همشوش ونو تكتو شرف هوانا بكت يك ديما هوايك دورن دايب كدا يا ديما همشوش داي هاي بيستيني آيا ديما وين داي ديبات هيستيني آيا بيت تناتي داي وتو شرف دايت كتاي تو شرف ترن تو شرف ناقوا همشوشو توغر هرام تواب وتقن توغر هرام تواب اندي ومينان توغر توكنا ودايوني دايت كتاي هرممتي ومينان ناقوا ديبو تنديك توغرن امبروك شانوك شاقامي تا اتنينا كتة اراويوك اراويزوك ديما تنيلينا تو اراويزوك تنينينا توكو ان اراويوك اوكنا اراويوك اوكنا وبويو اكتيك انتوناتو تكتيك امبتو كستو بروك دويلينا كت بروادو كرممتيني اكو بيتو ناتي داي ان تو غر دايت كتة غرتي داري امسي تو غرتي توايتي تبروك اريك تونا هي تيويك ليت ليت بتكايت اريك كشاو بروكن كشاو وها وماك تاكي سباد هوي تو اندي ابم هينان وها هن هرام مابو وها وكنا دايب كي كي تاديتي دا دايب كي كي آلهان ايدگودت تواييني اري سور هوك ايبيك تاني هوي بتفرين تونن توامتيني قطو ناتي داي وها هرامو ون الله هرام مابو كتيينا كا ون باروك دنبير توكنا كا دوك هرام مابو باروك رنشي توكنا كا دوك هلالابو بيت تو ناتي داي وها دايب كي كي وها هوي سيگينا بعد اولنا دولة رتين تك هيك نسانات ان برو هوي سيگي آيا برو كي شاوك نات بدگيلنا كي شاوك دين تاما همات انو تنديب امهينان ان امهينان تاما همات انو تنديب ات تيما تين حلالت كي كاكسو دي تيما تبروك تيبيت بلين باتي ماغنائتي همداي سمتيت بلين باتي تا دورن کہ ہم نوک دائب توریو اماک توریو کسو ہو دیما نات احرون

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي مهمة جدا جدا، تعالوا نسمع، لأنه في رسالة مهمة جدا لكل امرأة من خلال الأخوات ديل.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية الشتيمة، هل من الخطايا المستترة؟

أعزائي المستمعين لراديو سمر، مرحب بكم في هذه الحلقة عن القس فيليمون حسن من حلقات الخطايا المستترة، وأكيد رح ناخد حلقة جديدة لهذا اليوم، فأبقوا معنا. جاي نتكلم عن الخطايا المستترة، وحناخد خطية الليلة من هذه الخطايا اللي هي تنجس الإنسان المؤمن وتؤنب الضمير إنه يعيش حياة القداسة. الشتيمة. الشتيمة من الخطايا المستترة عند المؤمنين. ممكن طبعا ما بتكون تشتم بصوت عالي، أو ربما كلمات ما بتطلق بذيئة، ما إنه ممكن تنطلق بعض المرات في شدة غضب، لكن دي خطية مستترة. وأنا بقول يا جماعة، شخصيتي كده، أنا طبيعتي كده، وأنا لا، المؤمن لابد من ملاحظة نفسه. الشتيمة خطية مركبة تشمل الكلام الجارح، القبيح، السباب، الإهانات، التوبيخ الشديد. تخيلوا التوبيخ الشديد يدخل في لائحة الشتيمة، وربما تمتزج كمان بالغضب أو الضرب، التعبير والذم والإدانة، كشف العيوب واللعن والعثرة للغير. كل ده تعريف على الشتيمة. هل ممكن المؤمن أنه يطلق لسانه للشتيمة؟ الكتاب المقدس بيقول شنو في الموضوع ده؟ كيف نقدر نتعلم من هذا الأمر حتى لساننا يكون فقط مكرس ومحفوظ باسم الإله العظيم؟ بطرس الأولى 3:9 بيقول غير مجازين عن شر بشر. ممكن يكون عن شتيمة بشتيمة، فليس يعني من شيم المؤمن بأنه بالطبيعة الجديدة اللي أخذه في المسيح أنه يستخدم هذه اللغة، لغة المجازاة، أنك تجازي يعني شر بشر. بيتفق طبعا بطرس مع العهد القديم لما يتكلم سليمان في أمثال 10:19 بيقول أما الضابط شفتيه فعاقل. عاوز تعرف أنك أنت عاقل، فلازم يعني تسأل أو تلاحظ إن كنت أنت ضابط شفتيك. لا، فضابط شفتيه عاقل. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. كيف ممكن تخرج كلمة ردية من أفواهكم؟ كيف ممكن يعني كمؤمن تخرج هذه الكلمة؟ كيف أفواهكم يعني تتلفظ بكلمات رديئة من الأفواه؟ فليكفف لسانه عن الشر. العوز في بطرس الأولى 10:12 قال العوز يعيش حياة طويلة، عاوز يعني يكون عنده عمر مديد. ما أحد من الأشياء المهمة جدا يكفف لسانه عن الشر والتكلم بالشر وبالخطية. إذن حتى لما نشتم فنبارك. هنا بولس يتفق مع رسول بطرس لما بطرس قال غير مجازين عن شر بالشر، غير مجازين عن شر بالشر. طيب نعمل شنو؟ ده بطرس قال كده. بولس بيوضح بيقول مثلا نشتم فنبارك، عملية مهمة جدا. ما ممكن يكون المؤمن بيبارك الله، ده يعقوب بيقول كده، يعني كيف انت تبارك الله وتجدف وتلعن الذين قد تشكلوا على صورة الله، تشتمهم بكلمات قبيحة على نفسه. يعني انت شتائم ممكن تظهر فيها كلمات قبيحة، يعني بتصف زول لا مؤاخذة بحيوان، أو بتصف زول بكلمات يعني بألفاظ وبأشياء قبيحة تقبح الآخرين. المحبة لا تقبح، لا تقبح. ما ممكن يكون ده بيناتنا كمؤمنين. الرسول بولس بيكلم، أو بطرس بيكلم المؤمنين في الشتات، وبولس بيكلم مؤمنين في كنائس محلية. كان الرب يسوع المسيح هو مثال لعدم الشتم. كان إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، ما كان يرد الإساءة، كان يسلم لمن له القضاء، لأنه ما سمعنا لا يصيح ولا يصرخ ولا يسمع صوته في الشارع. ما إنه احتمل الشتم عدة مرات، احتمل الضرب. وبولس اتبع النموذج الرسول بولس، يعني اتبع نموذج المسيح،
في أنه انضرب، شتم، طرد، ما يعني ما شفنا أي كلمات فيها شتيمة وفيها نوع من النبذ والسباب. فده كان نموذج بولس يعتبر يسوع المسيح النموذج الأعلى. بولس والرب يسوع المسيح كل النماذج علينا أن نتمثل بها كمؤمنين. فيتكلم في أفسس 5:4 قال يعني ما تطلعوا كلام قباحة ولا كلام السفاهة والهزل الما بيليق للمؤمنين. هذا لا يليق بالمؤمنين، فما تطلع. ليه؟ لأنه لا يرث الشتامون ملكوت الله. هنجي نواصل موضوع الشتيمة وناخد بعض الأمور عنه كده، وليه لازم ما نشتم، وهنواصل في حلقة بتاعتنا ونتعلم شيء جديد. فخليك معنا لدقائق ونحن هنواصل.

أحبائي المستمعين لراديو سمر، رجعنا مرة ثانية لنواصل في الحلقة اللي بدأناها عن الشتيمة، وأخذنا نماذج كثيرة جدا بيمنع موضوع الشتيمة، والشتيمة أمر لا يعني لا يليق بينا كمؤمنين، يعني نصون لساننا عن الشر، وعندما نشتم نبارك ونضبط شفتينا ونمنع شفتينا أن تخرج كلمة رديئة أو نتكلم عن كلام السفاهة والهزل، لأن الشتامون في متى 5:22 لا يرثون ملكوت الله. واحد قال لسانك لا تذكر به عورة الناس فكلك عوراد وللناس ألسن، فانتبه على هذا اللسان. سؤال مهم جدا وبيحتاج انه نجاوب عليه ونحن بنناقشه في هذه الحلقة، لماذا نشتم؟ بنشتم صراحة قاعدين نتعلم من المجتمع اللي بنحاول، فنرد العبارات اللي بنسمعها لما نكون في لحظة غضب أو سخط أو هزار حتى، فالكلام اللي احنا استمعنا له في الطفولة بتاعتنا، العبارات اللي ترددت في المجتمع، في السوق، في الشارع، عند الجيران، عند الأولاد اللي كنا بنلعب معهم في الحارة أو في الحلة أو في المنطقة الموجودين فيه، تعلمنا منهم عادات سيئة، فابتدينا نردد هذه العبارات لحظات الغضب. وكل ما طبعا كل ما تعلم كل ما كبرنا في العمر كل ما زاد الخبرات اللي بناخده احنا من المجتمع، فبنشتم لما نكون زعلانين بنردد او تجي الى ذهننا هذه الكلمات، حتى لو كنا احنا مؤمنين احيانا، هذه الكلمات اللي تعلمناها من المجتمع. لماذا نشتم؟ لانه المشاعر بتاعت الكبدة الداخلية ما قادرين نطلعها، فلما تجي لحظة الانفجار نتعمد ان نهين الاخرين ونحتقرهم، فلما نهينهم ونحتقرهم نحس انه حالنا افضل. النقطة الثالثة الشعور بالنقص، فهذا الشعور بالنقص يقودك انك انت تكب كل سبابك وكل شتائمك على الاخر، وربما يكون نقطة البعدية لماذا نشتم، ربما يكون سوء الفهم، شخص ما يعني ربما من ثقافة تانية ومن حتة تانية ما قاصد انه يرد عليك كده، بس جات كده، فسوء الفهم خلاك انك تستخدم بالرد فعل عنيف. فالعنف ما بس في الضرب، لكن العنف ممكن يكون بيسموه العنف اللفظي، بانه تطلع السباب او تطلع الكلام، هذا لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمؤمن كخطية، وخطية مستترة خطيرة جدا. لما تشتم بتجرح مشاعر غيرك، وعلى فكرة الشتيمة دي ممكن بعد شتائم تظل في الذاكرة ما بتتسي. الشتيمة هي قتل الآخر لفظيا ومعنويا ونفسيا واجتماعيا، إذن لا يجب أو أن يصاحب أحد الشتام وألفاظه البذيئة. اللي بيشتم قدوة سيئة، والمؤمن المفروض يكون قدوة ونور للناس. الشتائم توقف في طريق الحوار والتواصل، تشوه صورتك قدام الناس، تضعف شخصيتك وتظهر انك انت شخصية ضعيفة. اتفقوا وقالوا على فكرة اللي بيكتر من الشتائم، الشتائم يظهر انه هو شخصية ضعيفة، فبيخلي لسانه يقوده لانه هو ضعيف ما يقدر يضبط نفسه. فالشتائم تظهر ان من يشتم جاهل ولا يستطيع تجنب الاشياء غير اللائقة. طيب نعمل شنو عشان نستشفى او ناخذ شفاء من أو علاج من موضوع الجروح دي اللي بتخلينا نخرج هذه الجروح إلى الخارج في شكل شتيمة للناس، وهذا المرض الشتيمة يمشي معانا لحد النهاية؟ الوقاية من مرض الشتيمة، واحد ثق بنفسك، ثق إنك عندك أمور إيجابية، فمهما جرحت ومهما كان الأمور صعبة عليك أضبط نفسك، أغضب ولا تخطي، لأنه عندك ثقة في نفسك، والكلام اللي بيقوله الشخص الآخر كلام بيمشي في الهواء. تقبل النواقص والعيوب في حياتك، تقبله، وده بينمي في شخصيتك، بيدي الثقة في نفسك، وديك إنك أنت شخص ناضج. الما بيشتم وبياخد الأمور بهذه الطريقة يعتبر شخص ناضج، يعتبر شخص عاقل، فعيش كناضج وعاقل في المسيح. طبعا الموضوع ده ما بيتم بين يوم وليلة، الموضوع ده تدريب في حياتك، لأنه ده نمو،
في حياتك وشخصيتك الجديدة اللي انت أخذتها في المسيح يسوع. أبدا أبدا رقم ثلاثة، شتيمة ما بيكون حل، لكن الشتيمة مشكلة أخرى، فرجاء لا تحل مشكلة بمشكلة أكبر. فشتيمة ما لما تشتم زلمة القصة ما انتهت، انت قاعد تبتدر مشكلة جديدة. فكر في مشاعر الآخرين من حولك قبل ما تقول أي كلام. الشخص اللي قدامك أمسك لسانك، صدقني أنت الكسبان. حاول أنه تتحلى بطول الأناد وبطء الغضب، تتحكم في مشاعرك، تتحكم في لسانك، ما تخلي مشاعرك ولسانك يتحكموا فيك. أظهر قوة شخصيتك بعدم أنك تتفوه بأي شتائم وتدور هذه الخطية المستترة. عود لسانك على كلام التشجيع واللطف، كلام اللي قاله أمثال 16:4، أنك تكون كلام يساعد الآخر يتبني يحترمك. يعني لما تأخذ الأمور دي بالصمت، الناس على فكرة تحترمك، حتى لو حسوا أنه ضاع حقك ضاع أو ضيعت حقك، يستمر في هذا الأمر. فكمؤمنين الشتامون لا يرثون ملكوت الله، فهذه الخطية المستترة محتاج إلى علاج، والعلاج عندك أنك تمسك لسانك وإنك تعمل لتكون نموذج ومثال المسيح الذي كان شتم لم يكن يشتم عوضا. خطية مستترة تحتاج مننا أن نتوب منها. شكرا من أجل متابعتك الليلة لهذه الحلقة، وأكيد هنتقابل في حلقة جاية. أتركك في رعاية الرب، والرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية قصة الابن الضال. هل سمعت عنها قبل كده؟ والقصة دي موجودة في الكتاب المقدس بتتكلم في موضوع مهم. تعال أسمع.

من راديو سمر أرحب بكم. أنا أنتوني دانيال في برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس، أقدمه لكم. أنا أنتوني، موضوع وقصة حصلت مرة واحدة في التاريخ وما بتتكرر. أبقوا معانا وترقبوا موضوع الحلقة، ما تمشوا بعيد.

مرحبا بكم مرة تانية في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس. زي ما أنا قلت لكم موضوعنا عن حادثة حصلت في التاريخ مرة واحدة وما حتتكرر، لأنه قال كلام ده ما حيتكرر، ده ربنا ما يزول، وربنا لما يقول كلام يبقى كلام حقيقي ما بيتغير. قصتنا عن أنه في فترة من فترة التاريخ البشر هلكوا جميعا إلا كل قليلة جدا، أسرة واحدة اللي هي فضلت. والقصة دي قصة حقيقية، ما قصة ناس بتخترعه أو بتقوله، حصل الكلام ده في فترة من الفترات إنه الأرض كلها اتغطت بالموية، أمطار جات 40 يوم و40 ليلة وغطت كل حتة، والينابيع تحت انفجرت. مرات بيكون صعب، ممكن لو انت خديت وشك بس في جردل أو طشتي بتاع موية بتتعب، لكن ده كان 40 يوم ليل ونهار، السماء بتمطر مطر تقيل، والواتا من تحت جايبة موية من كل اتجاه. احنا في السودان مرات كتير عانينا من الفيضانات، وقفنا يعني تعبنا جدا، ممكن ده بس يكون يوم ولا يومين أو أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر، لكن بنعاني وبنتعب، حتى مرات الإغاثة والعون يجي من برا. لكن القصة دي حصلت بصورة عجيبة، نتيجة للعمل بتاع الإنسان وبعده عن ربنا وسلوكه الما مزبوط. الشر بتاع الإنسان بقى زايد في كل اتجاه وفي كل مكان، والإنسان بقى ما شغال بالكلام بتاع ربنا. مرات لما يجي شدة أو يجي وجع أو يجي مشكلة، الناس بتفكر ليه حصل كده، في شنو غلط، في شنو ما مزبوط، ليه؟ لأنه الناس اتعلمت من الحاجات اللي حصلت قبل كده في التاريخ. والقصة دي ربنا بيتكلم فيه مع واحد من الرجال بتاع الكتاب المقدس، شخص اسمه نوح، وسموه نوح لأنه أبوه قال ده يعزينا، يعزي معناه وكان في ألم، معناه وكان في وجع من السلوك بتاع البشر. البشر بيقتلوا بعض، البشر بينهبوا بعض، البشر بيسلكوا سلوك مسيء لأجسادهم، مسيء لنفوسهم، مسيء لزواتهم، نتيجة لبعدهم عن الصوت والكلام بتاع ربنا. فنوح لما كان موجود كان بينادي إنه الناس تتوب وترجع عن الخطيئة بتاعته، لكن ما في زول شغال به، وناس شايفين إنه ده زول عنده حاجة غلط، هو ما مزبوط، إحنا قاعدين نعمل الحاجة لأن إحنا فرحانين به وبنستمتع به، وده قاعد يقول في شنو، ده قاعد يعمل شنو. فكان بيستهزئوا به كل يوم وكل ليلة بنفس الطريقة. ونوح كان عنده علاقة حية مع ربنا، وعارف إنه ربنا هو اللي بيستحق كل شيء، ما الأعمال بتاعنا ولا الشهوات بتاعنا ولا سلوكنا هي اللي بتخلينا كويسين، لكن قربنا من ربنا بيعمل فرق. فربنا اتكلم مع نوح وقال له أبني فلك، يعني مركب كبير ما في زيه، ما حصل زيه برضه، مركب كبير بمواصفات معينة، ربنا اداه مواصفات معينة، إنه المركب ده طوله يكون كده وعرضه يكون كده وارتفاعه كده، ويكون فوقه 3 طوابق. طيب ليه ربنا قال له الكلام ده وقبل كده ما كان حصل إنه لا مطر جات ولا الموية غطت الواطة ولا كده، لكن ربنا قال له عمل كده. فنوح سمع كلام ربنا وبدأ يجيب الخشب وبدأ يبني الفلك بالطريقة ربنا وراه له. أعزائي في حياتنا مرات بنحتاج نجيف ونبني. وقبل ما نكمل قصتنا خلينا نطلع فاصل ونرجع ونواصل مع بعض.

أعزائي مستمعي راديو سمر، مرحب بكم مرة تانية في برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس. زي ما بدينا نتكلم إنه ربنا قال لنوح إنه يبني فلك، والفلك ده سفينة أو مركب كبير بيتكون من ثلاثة طوابق، يعني في طابق أرضي، طابق في النص، وطابق فوق. وقال له أنت تلم الحيوانات من كل نوع، تجيب حيوانات وتدخله للفلك. فنوح كان بيسمع كلام بتاعت ربنا وبينفذ فيه كل يوم، والناس شايفينه وشايفين الزول ده قاعد يعمل حاجة غريب، ده شنو اللي قاعد يعمل فيه؟ كل يوم يجيب حيوانات معينة. في حيوانات ربنا قال له يجيب منا 7 أزواج، وفي حيوانات تانية قال يجيب منا 2 2. فنوح شغال وبيعمل في الوصية والكلام بتاعت ربنا، والناس عايزة في الشر ولا شغالة بالحاجة النوح بيعمل فيه، ولا شغالة بالكلام بتاع نوح اللي بيقول لهم إنهم يتوبوا ويرجعوا عن الشر حقهم عشان ربنا

0: 2 من نوع معين في نوع نجس قال يجيب منهم 2 والحيوانات الطاهرة يجيب منها 7 أزواج. فنوح عمل بالوصية بتاعت ربنا وقاعد يجيب الحيوانات كل يوم ويشيلهم ويوديهم ويدخلهم في الفلك بعد ما بنى الفلك بالمواصفات الربنا دائرة. واستمر يعمل كده. القصة دي موجودة في سفر التكوين في الكتاب المقدس وفي الأصحاح 7. لو انت حاب تقرأه بالتفصيل ممكن تفتح الكتاب المقدس سفر التكوين الأصحاح 7 بتلقى القصة كاملة هناك. فنوح شغال يلين في الحيوانات ويجيبه ويدخله في الفلك والعد التنازل بدأ والناس ما دار التوب والناس عايشة في الشر والناس رافضة ربنا. انت في مكانك وانت في حياتك عزيز المستمع، هل انت بتعمل الحاجة اللي بترضي ربنا ولا انت لسه عبرته زي الناس ديل شغال وعايش على هواك وبتعمل الحاجات اللي انت شايفها صح؟ ربنا شايفك وربنا عارفك وربنا عايزك تتوب وترجع عشان تكون زي نوح وتدخل الفلك، تدخل في الحياة الأبدية، تدخل في الحياة اللي ما عندها نهاية، تكون مع ربنا في حياة فيه كل النعم فيه كل البركات. أعزائي مستمعي راديو سمر، تم الوقت ونوح لما الحيوانات كلها ودخلها في الفلك ودخل هو وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم دخلوا الفلك. الحصل بعد شنو؟ ربنا بذات نفسه قفل الباب بتاع الفلك. في وقت في حياتنا ربنا بيدعونا إنه نتوب، لما ما نتوب الباب بيتقفل ولما نتقفل ربنا هو اللي بيقفل وما في زول تاني حيقدر يفتح. فربنا قفل الباب بتاع الفلك والأمطار بدت تنزل، أمطار بدت تنزل 40 ليلة و40 نهار. الحتة دي ما اتكررت في التاريخ، 40 ليلة و40 نهار مطر نازل ومطر تقيل والواطة من تحت برضو الينابيع انفجرت. الكتاب بيقول يعني موية جاية من تحت وموية من فوق، والفلك الجبال كان قاعد تحت بدأ يرتفع بدأ يمشي فوق الموية. لما تكون مع ربنا انت بتكون فوق الخطية، انت بتكون فوق كل صعب فوق كل مر. عزيزي انا ادعوك لحياة افضل، حياة ما في زيه في المسيح يسوع. المسيح هو الفلك الحقيقي، هو المخلص الوحيد لكل العالم اللي بيخلص العالم من البحيرة بتاعت النار والكبريت اللي هو جهنم. اقبل المسيح في حياتك واستمتع بالحياة الأبدية، إنه يحبك كما أنت، المسيح يحبك. عزيزي مستمع راديو سمر، بنرحب بكل سؤال واستفسار منكم وبنعمة الرب تستمتع بالحياة الأبدية في المسيح.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

أجمل مساء على كل الأحباب، على كل المستمعين، على كل زول مستنينا، وعلى كل زول فتح الراديو هالساعة مستني ساعة سمر. بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم. سعيدة جدا إن نتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة وترانيم جديدة ومرنمين جديدين كمان، وأكيد بركات جديدة، لأنه بركات الرب متجددة في كل يوم ورحمته لنا واسعة جدا جدا. عشان كده بكل فرح وبكل شوق أعزائي المستمعين بنتجمع في أمسيتنا الجميلة في بيتنا الكبير عشان ما نتبارك مع بعض ونستمتع بالترانيم والألحان الرومانية.

التحية الجميلة من مختلف المرنمين السودانيين. دعوة لكل زول راجع هسه حاليا تعبان أكيد من شغلك، لكن بنقول لك تعال ارتاح معانا كده وانت يعني مسترخي وبتستمع للترانيم الروحية، أكيد حتلقى كلمات تتلامس مع روحك في الأمسية دي. عشان كده دعوة لكل الأحباب، لكل المستمعين، إذا كنت بتسمعنا على الابليكيشن أو إذا كنت بتسمعنا على الساتلايت بنقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا حابي تسمع أي ترنيمة معينة بشجعك بأنك تتصل علينا أو تتواصل معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد كمان حكون مبسوطة طبعا أكيد بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا من خلال حلقة اليوم. عشان كده بقول لكم في الأول تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل اللي دائما بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. إذن أعزائنا إلى أولى ترانيمنا باقتنا الجميلة اللي اخترناها لكم في اليوم ده، نبدأ مع القصة فيلمون حسن في ترنيمة جميلة ومحبوبة جدا جدا نزلت من علاك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا سلام، أجمل بداية مع القس المرنم فيلمون حسن في ترنيمة جميلة جدا جدا، يمكن محببة لمعظم الناس. يعني نزلت من علاك وأنت الإله لترفعني لمجد السماء، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. أكيد محبة عظيمة قدمها لنا ربنا، بيقول فيها محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. عشان كده مستمعين الأعزاء، بشرى سارة لنا في الأمسية دي إنه رحمة ربنا بتشملنا كلنا، بس محتاجين نجي قدامه نعلن ضعفنا ونعلن كمان احتياجنا له. رأيكم شنو؟ نستمع لترنيمة تانية مع المرنم سامعان أندو، ترنيمة بعنوان معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام. أكيد اللي بيمشي مع ربنا أيامه بتكون جميلة، ما بقول لك ما بتكون خالية من المشاكل، من الضغوطات، من التجارب، لكن ربنا ماشي معاك جنب بجنب، ماسك بإيدك، وقت تقع أكيد هو موجود عشان يرفعك. عشان كده تعال نسمع في كلمات الترنيمة سمعان أندو اختباره مع الرب يسوع لما قال معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعين الأعزاء، وفعلا زي ما توقعت كلمات جميلة وكمان معزية جدا جدا. أحلى ما يعني كتب فيها إنه والمرنم بيحكي في رحلة حياته مع الرب يسوع بقدر شنو هي جميلة وحلوة. قال واحدة من الاختبارات إنه بتمسح دمعة عيني وبتنسيني الأيام. أكيد كلنا بنمر مرات بأيام صعبة جدا جدا، فيها حزن، فيها ألم، وفيها دموع، لكن تخيل أن الرب يسوع كده بميت يده ويمسح كل دمعة في عيوننا. ما حيكون في خوف، ما حيكون في تعب، ما حيكون في ألم، ما حيكون في أسى تاني. عشان كده فعلا عنوان الترنيمة جميل، وربنا يباركك مرنمنا الغالي، معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام. واتمنى عزيزي المستمع وعزيزي المستمع المستمعة إنكم فعلا تتمتعوا بحياة جميلة مع الرب يسوع. إذا مستمعينا، موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل وبسيط ورائع جدا جدا، موضوع يمكن من صغرنا بنسمع كلمات بتتردد، يا زول عيب ده كلام شنو ده، لا لا لا لا، نحن في مجتمعنا ما عندنا كلام زي ده. شفتوا كيف كلمة عيب دي يعني براها كانت كفاية، ما محتاجة محاضرة ولا محتاجة زول يقعد يشرح لك الصح من الغلط. يعني كان في حاجات متربين عليها من البيت ومن الشارع ومن كلام الأهل ومن نظرة المجتمع كمان، إنه في حاجات عيب خط أحمر، حاجات بتخلينا نعرف إنه في حدود وإنه ما كل حاجة بنقدر نعملها لمجرد إننا عايزين نعملها. لكن مع الزمن الدنيا تغيرت والناس تغيرت وطريقة تفكيرنا ذات تغيرت. الحاجات كانت زمان عيب، مرات بقى تحس حاليا زي كأنها عادي، والحاجات اللي كانت بتخلي الناس تستغرب بقت الناس تشوفها كل يوم لحد ما بقت مألوفة بالنسبة لنا. وبقينا مرات لما زول يقول لك الحاجة دي عيب بنسأله عيب ليه ومنو قال عيب، وهنا الموضوع بيبقى أكبر من كلمة عيب. لأنه لو جينا نسأل هل نحن فعلا اتطورنا وبقينا أوعى، ولا في حاجات بس يعني تعودنا عليها لدرجة إننا بقينا ما نشوف، يعني ما قاعدين نشوف إنه فيها مشكلة. وبرضو هل كل حاجة كانت تتقال عليها عيب كانت فعلا غلط وعيب، ولا في حاجات المجتمع زمان كان بيخدها يعني عليها قيود زيادة من اللزوم. وبنشوف إنه الجيل الجديد ده يعني جاء وقال لا دي حياتنا ونحن أحرار إننا نختار، أو أنتوا كنتوا شايفيننا بنظرة إنها كانت عيب، لكن نحن بنفتكر إنه ده شيء طبيعي وعادي جدا جدا. أنا شايفة أعزائي المستمعين إنه الموضوع ما المفروض يكون يعني معركة بين جيل قديم أو جيل جديد، لأنه القديم ما كله صح ولا الجديد كمان كله غلط. في حاجات فعلا الزمن بيغير يعني نظرتنا لها، بنكتشف إنه المجتمع كان قاسي فيها أو كان يعني بيحكم على الناس من غير سبب مقنع. وفي حاجات تانية يمكن ما مفروض نرميها بس عشان الزمن تغير، لأنه في فرق كبير بين إنك تكون يعني متفتح وبين إنك يعني تفقد إحساسك بالحدود والإحترام. عشان كده تعالوا كده ونحن بنتشارك في الموضوع ده، أديكم فرصة بأنكم تكتبوا وأنكم تشاركوا وتقولوا لي في موضوع العيب ده شنو كان يعني دايما كل ما تعمل يقول لك عيب أو يقول لك لا كده ما ينفع. فأنا عايزاك تكتب لي يعني من صغرنا نحن قمنا تقريبا والأهل والمجتمع دايما بنبهون على حاجات كانت عيب، فقول لي كده أذكر لي واحدة من الحاجات دي وأنا حكون مبسوطة جدا بمشاركاتكم. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل ونرجع نواصل.

يا سلام يا حاتم الحليب، قمة الروعة يعني بجد في اختيار الكلمات واللحن كمان برضو. يعني فعلا بدينا أجمل خبر في الأمسية دي إنه الرب يسوع بحبك، وعشان محبته دي دفع أغلى ثمن عشان أنت تعيش مرتاح وضامن أبديتك. شكرا يا حاتم الحليب على الترنيمة دي، ربنا يباركك، ونستنى منك لسه عن مزيد من العطاء والمزيد من يعني الحياة الجميلة اللي انت بتختبرها عشان ما احنا نقدر نرنمها وندندنها معاك في شكل كلمات وكمان ألحان. نرجع مستمعينا الأعزاء لموضوعنا اليوم، واللي احنا كنا قاعدين نتكلم فيه عن العيب، وكيف نظرة المجتمع والأسرة قاعد تكون لبعض أفعالنا وتصرفاتنا وبتخدها في دائرة العيب. أحيانا المشكلة ما في الفعل ذاته، المشكلة في يعني المبرر اللي بيخلينا يعني أول بخلينا فعلا نستخدم الكلمة دي عشان مثلا نبرر لأفعالنا اللي فعلا هي مرات بتكون عيب. لكن مرات بقت كلمة حرية ممكن تبرر حاجات كثيرة، وكلمة الناس كلها بتعمل كده بقت كأنها دليل على إنه الحاجة بقت يعني صح جدا جدا، ما في أي مشكلة لأنه الناس كلها قاعد تعمل كده. لكن هل انتشار الحاجة بخليها فعلا دي صحيحة؟ مثلا سلوك معين ما مضبوط وانتشر، هل بيخليه يكون شيء عادي مقبول عند كل الناس؟ ولو كل مرة المجتمع يتعود على حاجة يعني شلنا منها كلمة عيب، يا ترى هنخلي شنو يحدد لنا الصح من الغلط؟ يمكن عشان كده يعني مرات بنسأل نفسنا سؤال، هل العيب اختفى؟ يمكن السؤال الأهم هو يعني نحن فقدنا العيب، واللي تعلمنا نختار بنفسنا شنو المفروض نستحي ونخجل منه، وشنو المفروض كمان ما نستحي وما نخجل منه. وأكيد دي النقطة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتخلينا نقيف شوية ونراجع نفسنا، لأنه في النهاية ما كل حاجة المجتمع قال عنها عيب لازم تكون عيب، وبرضو ما كل حاجة المجتمع بيقى شايفها عادي لازم تكون عادي. وإحنا محتاجين فعلا نقيف في الموضوع ده وقفة قوية جدا جدا. مرات زي ما قلت لكم يعني إنه المجتمع بنظر لحاجات ممكن تكون عيب وفي نفس الوقت ما تطلع عيب، أو إحنا ذاتنا بنحلل حاجات هي ممكن تكون عيب وفي نفس الوقت هي تكون ما عيب. فبجد موضوع فيه جدل كده شوية، لكن كده لما نقول عن الحاجة دي مثلا عيب، نسأل يعني عيب حسب شنو وحسب منه؟ في حاجات مفهوم العيب فيها جاي من العقيدة والأخلاق وكمان المبادئ اللي انت بتعيش فيها، وفي حاجات جاية من العادات والتقاليد، وفي حاجات كمان المجتمع زاد اتفق عليها مع الزمن بأنه ده عيب. لكن المشكلة بتحصل لما نخلط الحاجات دي كلها مع بعض. يعني ممكن حاجة تكون ما فيها مشكلة أخلاقية أصلا، لكن المجتمع يتعود إنه يعتبرها عيب، وبالعكس ممكن حاجة الناس اتعودت عليها وبقت عادية، لكن ده ما معناه بالضرورة إنها بقت صح. ولا شنو يا جماعة، هل العيب ممكن يكون ثابت ولا بتغير من مجتمع لمجتمع وبتغير كمان من زمن لزمن تاني؟ رأيكم شنو؟ خليكم برضو تشاركوني وتدوني برضو رأيكم، وأنا يعني حابة جدا جدا أسمع منكم ده. إذا حابين تشاركوا بأراءكم راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وحكون ممتنة جدا لمشاركاتكم وكمان لمتابعتكم لنا. تعالوا مع بعض نطلع كده في حلقة نستمع فيها لترنيمة، ما حقول لكم المرنمة دي لأنه فعلا طولنا منها شديد ما استمعنا لها. تعالوا مع بعض نستمع لها.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكراً للجميلة نانا على الصوت الجميل وعلى الأداء الجميل والرائع. ربنا يباركك يا نانا، وأكيد يعني بنستنى منك ترانيم جميلة بالعرب السوداني بتاعنا وكمان الحان وموسيقانا الجميلة. وحباب كمان كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك أهلاً ومرحب بك، وسعيدة جداً جداً بانضمامك ومتابعتك لنا. إذن عزائنا، بما إنه إحنا بنتكلم عن العيب، عايزين نشوف بين العيب والتربية نربي أولادنا كيف. ممكن يعني لو سألنا سؤال، هل عايزين نربي أولادنا على إنهم يخافوا من كلمة العيب، ولا نفهمهم ليه الحاجة دي عيب أو ليه الحاجة دي ما صح؟ زمان التربية كانت في أوقات كثيرة معتمدة على كلمة واحدة، عيب، يا ولد عيب، يا بيت عيب، لا ده عيب. يعني دائما دائما دائما بنسمع الكلام ده. الطفل يعمل حاجة نقول له عيب، يسأل سؤال نقول له عيب، يتصرف بطريقة ما عجبانا نقول له عيب. لكن المشكلة إن الطفل ممكن يتعلم يخاف من الناس أكثر من إنه يعني يفهم الصح من الغلط. يعني ممكن يعمل الحاجة قدام أبوه وأمه، لكن أول ما يكونوا برا البيت وما في زول يعني شايفه يعملها يعني عادي جدا جدا. عشان كده يمكن التربية الأقوى ما تكون في إننا نقول للطفل ما تعمل كده عشان الناس حتقول عليك يعني عيب، لكن نقول له حبيبي ما تعمل الحاجة دي كده، لأنه ممكن يجرح زول أو يقلل من احترامك لنفسك أو يسبب ضرر لك. هنا بنكون بنبني طفل سوي وعنده ضمير صاحي وأكيد واثق من نفسه، لأنه بنينا جواه ثقة بدل الخوف، بدل إنه يخاف من كلام الناس. وبرضو كمان مهم جدا أعزائي المستمعين نعرف إنه كلمة عيب ما لازم يعني كمان تختفي تماما من التربية، لا طبعا نهائي أنا ما قصدت كده، لكن أحيانا هي ممكن تكون طريقة سريعة نوقف بها سلوك معين غير مناسب. لكن الأهم إنه بعدها يعني نشرح ليه أنا قلت لك الكلام ده عيب، يكون بيني وبين الطفل حوار سلس جميل ومقبول، لأنه الطفل يعني مرات إحنا بنفتكر إنه ما بيفهم، لكن هو بيفهم تماما، غالبا بيكبر وعنده قدرة إنه يقرر بنفسه. أما الطفل اللي بيتعود يسمع كلمة عشان عيب وعشان الناس وبس، ممكن يكبر وهو محتار، هل الحاجة دي فعلا غلط ولا بس غلط يعني غلط عشان الناس شايفينها غلط. محتاجين فعلا أعزائنا المستمعين نقدر نشرح للطفل احنا قلنا ليه وكده ليه. ودي افتكر دي واحدة من اساسيات التربية الاساسية او الحديثة، قصدي يعني ما ممكن اقول لولدي احترم الناس وانا قدامه ما بحترم الناس، ما ممكن اقول له يعني ما تحكم على الاخرين وانا طول اليوم بنتقد في الناس، وما ممكن كمان أطلب منه يعني يكون صريح وأنا بعاقبه كل مرة يقول لي فيها الحقيقة. مرات حتى إحنا الناس الكبار ديل بصراحة يا جماعة عندنا حاجات صعبة جدا جدا، الطفل بيقول الحقيقة لكن إحنا مصرين إنه دي ما الحقيقة، إنك إنت بتكذب وما كده وبس، لكن كمان حتى بنعاقبه بدون وجه حق على الكلام اللي هو قاله. عشان كده التربية ما مفروض تكون إننا يعني نوجد لنا الطفل خايف من العيب، المفروض نكون يعني بنصنع لنا إنسان فاهم وعنده حدود وعنده ضمير صاحي وبيفهم شنو هو العيب عشان ما يعمله تاني. عشان كده عايز أسألكم سؤال، نحن دارين أولادنا يكبروا وهم بيخافوا من كلام الناس، ولا يكبروا وهم عارفين إنه الصح حتى في اللحظة اللي بيكونوا فيها براهم وما في زول شايفهم؟ تمام، أكيد ده بنقدر نختار وبنقدر نجاوب على الأسئلة دي. قول لي كده وشاركني، وأنا حكون طبعا أكيد مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. في اللحظة دي تعالوا كده فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم باب الكوش وفريق أبناء كوش، ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام يا بابل، دايما بتتحفنا بالألحان والأداء الجميل وكمان الكلمات اللي بتلمس القلب دايما. شكرا لكم يا شباب أبناء كوش، ربنا يبارككم، ودايما بنستنى منكم المزيد من الأعمال يا رب الجميلة والألحان الرائعة والاحتفالات المفعمة كده بالبركة والبهجة، يعني لما الناس تتلمى مع بعض. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا الليل عن العيب، عايزين كمان إذا جينا من ناحية الكتاب المقدس بنقول أو بنشوف إنه كلمة العيب ما يعني قالها بالمعنى الاجتماعي، لكن بيركز أكثر على الضمير وعلى القلب وعلى الحكمة والتمييز بين الصح والغلط. عشان كده التربية ما بس يعني إنك ما تعمل عشان الناس تقول عيب، وده أتكدت عنه. نفتح سفر الأمثال كده ونشوف بيقول شنو الكتاب المقدس خاصة للوالدين أو للأسر. بيقول ربي الولد في طريقي فمتى شاخة أيضا لا يحيد عنه. التربية ما مجرد يعني إنك تمنع من سلوك معين، لكن هو تشكيل طريق وقيم يعيش بيها الطفل من ما هو صغير لحد ما يبقى إنسان كبير وناضج، حتى يعني لما ما يكون في زول بيراقبه يعرف إنه هو المفروض ما يعمل الحاجة دي. والكتاب المقدس كمان برضو بيركز على القلب. يسوع قال في إنجيل مرقس لأنه من داخل قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، وده ممكن يفتح لنا سؤال ممكن يكون كبير جدا جدا لموضوعنا الليلة. هل المشكلة في إنه الناس شايفانا بنعمل حاجة عيب، ولا في شنو الحاصل جوانا أصلا؟ يعني ممكن الإنسان يتجنب حاجات عشان خايف من كلام الناس، لكن قلبه ما يكون تغير. والتربية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه يعني هي أعمق من كده بكثير. ما كل حاجة المجتمع بيعتبرها عيب هي مقياس نهائي. عشان كده بولس الرسول قال في رسالته لروميا: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتميزوا ما هو إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ودي يعني بجد حاجة صعبة جدا جدا، يعني ما نمشي وراء المجتمع لمجرد إنه قال ده عيب، وما نرفض كلام المجتمع لمجرد إنه قديم، لكن نتعلم إننا نميز شنو هو الصح وشنو هو الغلط وشنو إرادة ربنا. وكمان حاجة تانية إنه الحرية ما معناها إنه أنا أعمل أي حاجة. الكتاب المقدس بيقول كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. ودي ممكن تكون نقطة جميلة جدا جدا إذا نحن فعلا ركزنا في الآية دي. ما كل حاجة مسموحة أو ممكنة معناها بالضرورة إنها مفيدة أو صح. فبدل ما تكون القاعدة في حياتنا إنه الناس قالت عيب أو العكس أنا حر إني أعمل اللي عايزه، الكتاب المقدس هنا بيدخل مفهوم جميل جدا جدا إنه الحاجة دي هل هي نافعة، هل بتبني، هل يعني بتحترم الآخرين وبترضي كمان ربنا. لازم نسأل نفسنا الأسئلة دي. والتربية أو تربية الأولاد نفسها هي مسؤولية على الأهل. عشان كده الرسول بولس برضو بيرجع بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيزوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وبنشوف لأنه التأديب هنا ما مفروض يكون إزلال ولا تخويف يعني بصورة مستمرة، لكن يكون في مسؤولية على الأب والأم إنهم يربوا ويعلموا وكمان ويوجهوا. عشان كده الكتاب المقدس ما بيخلينا نربي أولادنا على الخوف، خاصة من كلمة العيب يعني، لكن بنربي الأولاد على مخافة الله وعلى إنهم يكون عندهم ضمير وعندهم محبة وحكمة وكمان القدرة على التمييز بين الصح والغلط. يعني ما نقول عيب ونسكت، لكن زي ما قلنا يكون عندنا حوار جميل مفتوح بيننا وبين أولادنا، يتعلموا لما نقول لهم عيب نوريهم العيب ده يعني شنو عشان ما يتكرر الكلام كل مرة والتاني. تعالوا مستمعينا برضو نطلع كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

وصلنا أعزائنا لختام حلقتنا اليوم، وأكيد بنكون استمتعنا جدا بالترانيم الروحية وكمان موضوعنا اللي احنا تكلمنا فيه. وعايزة أشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه يعني ما نلغي كلمة العيب من حياتنا، لكن كمان ما نخليها هي المعيار الوحيد اللي نحن بنربي به أجيالنا. يعني محتاجين زي ما قلنا

0: راديو سمن، نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا.

سوى فيها الطول والعرض والعلو، ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء، له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض، وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة، وأصبحت وكرا للشياطين، ومأوى لكل روح شرير، ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء، ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة، ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها، ويقولون:
5: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها، ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا، يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اقتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء، وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة، ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الرؤيا الأصحاح 13. ورأيت وحشا طالعا من البحر، له 10 قرون و7 رؤوس، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب، وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
3: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
1: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول، وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف، ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقاً واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا غربانا يحرق ولا غربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
3: أنا أنتقم أنا أجازي.
1: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

0: العبرانيين الأصحاح الثالث عشر. داوموا على محبة بعضكم البعض كإخوة، لا تنسوا أن تضيفوا الغرباء، فبعض الناس عملوا هذا وأضافوا ملائكة وهم لا يعلمون أنهم ملائكة. تذكروا المسجونين كما لو كنتم مسجونين معهم، وتذكروا المتألمين كما لو كنتم أنتم أنفسكم تتألمون. ليكن الزواج مكرما عند الجميع، والعلاقة الزوجية طاهرة، لأن الله يصب عقابه على الفاسقين والزنا. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، وكونوا غانعين بما عندكم، لأن الله قال:
1: لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا.
0: لهذا نقول بصيغة:
2: الله معيني فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟
0: تذكروا غادتكم الذين حدثوكم بكلام الله، وتأملوا نتيجة حياتهم، واقتدوا بإيمانهم. عيسى المسيح هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد. لا تنغادوا إلى الضلال بمختلف أنواع العقائد الغريبة. حسن أن تتغوى قلوبنا بالنعمة، لا بفرائض الطعام التي لم تنفع الذين اتكلوا عليها. لنا مكان لتقديم الغربان لا يحق للذين يخدمون في خيمة العبادة الأرضية أن يأكلوا من غربانه. أنتم تعلمون أن الحبر الأعلى يدخل إلى المقدس الداخلي، ومعه دم حيوانات يقدمه غربانا للتكفير عن الخطيئة. أما أجسام تلك الحيوانات فتحرق خارج المخيم. لهذا السبب تألم عيسى خارج بوابة المدينة لكي يطهر الشعب بدمه. لنخرج إذن إليه خارج المخيم ونحمل العار معه، لأنه ليست لنا هنا في هذه الدنيا مدينة باغية، بل نسعى إلى مدينة المستقبل. إذن بواسطة عيسى يجب أن نقدم لله غرابين تسبيح مستمرة يصدر من شفاه تشهد لاسمه. لا تنسوا عمل الخير وتقديم الإحسان، لأن هذه الضحايا ترضي الله. غادتكم يسهرون عليكم لأنهم مسؤولون عنكم، فأطيعوهم وأخضعوا لهم لكي يقوموا بخدمتهم بفرح لا بحزن، وإلا كنتم أنتم الخاسرين. صلوا من أجلنا، نحن متأكدون أن ضميرنا نغي، ونرغب في أن نحيا حياة شريفة بكل وسيلة. كما أرجوكم أن تصلوا من أجلي لكي أرجع إليكم بسرعة. الله هو الذي يعطي السلام، وبواسطة دم العهد الأبدي أغام من الموت سيدنا عيسى راعي الخراف العظيم. فأسأله أن يؤهلكم بكل ما هو صالح لتعملوا مشيئته، وأن يعمل فينا ما يرضيه بواسطة عيسى المسيح الذي له الجلال إلى أبد الآبدين. آمين. أرجوكم يا إخوتي أن تحتملوا كلمات التشجيع هذه بصبر. أنا كتبت لكم رسالة مختصرة. اعلموا أن أخانا تيموتاوس أطلق سراحه من السجن، فإن جاء بسرعة سأحضر معه لزيارتكم. سلموا على كل غادتكم وعلى جميع المؤمنين. يسلم عليكم الإخوة الذين من إيطاليا. النعمة معكم جميعاً.

0: ازيكم يا جماعه؟
1: الحمد لله.
0: انا فرحان جدا عشان كلنا اتجمعنا بدري. بفرح جدا لما نحترم مواعيد الرب.
2: انا كمان كان عندي شغل كتير الليله، لكن اول ما ميعاد الكنيسه قرب استاذنت من المدير وجيت بسرعه.
3: انا جبت لكم حاجه حلوه معي، بسكويت بالكريمه،
4: وانا حضرت لكم الشاي. اتفضلوا شاي يا جماعه.
5: شكرا يا منال.
6: الليله انا كمان خليت امي تعمل لنا كيكه.
7: ده شنو؟ كل دي حاجات حلوه. فعلا من اهم فقرات الكنيسه بتاعتنا اننا نتشارك في حاجات ناكلها مع بعض.
3: وانا فرحانه جدا لأن الرب وحدنا وخلانا أسرة واحدة، وإن محبة الرب دائما جوانا تجاه بعض.
8: فعلا يا مدام ليلى، عمري ما كنت فرحانة زي الأيام دي، وشعر إني فعلا برتاح لما بجي الكنيسة هنا، وإنه في وحدة قوية بيناتنا. حتى وقت مشاركتنا في الأكل والشراب مع بعض بشعر بوجود الرب في وسطنا.
9: هل إحنا ما حنبتدي الكنيسة ولا شنو؟
0: عارف يا ناصر، حتى مشاركتنا اللي بنعملها هسه مهمة جدا، في كلامنا ومشاكلنا وفي أكلنا، كل ده بيعمق الوحدة بيناتنا.
9: فعلا يا أبي، أنا مبسوط جدا إنه الرب في وسطنا، وإنه محبتنا فعلا بدون مراءة محبة حقيقية، لأنه الرب هو الواضع فينا.
0: طيب يلا عشان نبدأ وقت التسبيح الليلة، الحيقودنا عادل. اتفضل يا عادل.
10: تعالوا نهدي نفوسنا قدام الله ونركز أنظرنا على الرب إلهنا. خلوا ألسنتنا تطلع كلمات تسبيح تليق به كملك الملوك. عشان كده تعالوا ننسى أي مشغولية ونطلب سيادة الرب علينا، ونحن بنرنم ترنيمة أنت مليكنا سر علينا الآن.

0: آمين. الليلة ربنا حيكلمنا عن موضوع مهم جدا لدرجة إنه بيسموه الشريان الرئيسي في الحياة المسيحية، وهو موضوع سماع صوت الله.
1: يا سلام، الموضوع ده فعلا أنا كنت محتاج أسمعه. أنا بمر بمواقف كثيرة ما بكون عارفة أخذ فيها قرار، بكون محتاجة فعلا.

0: عشان أسمع صوت ربنا.
1: كلنا محتاجين للموضوع ده عشان نقدر نتبع خطى الله. الرب يسوع قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سماع صوت الله مهم جدا لحياتنا وتبعيتنا للسيد المسيح. لكن قبل ما نتكلم عن إنه كيف نسمع صوت ربنا، نفسي نتكلم عن الفرق بين الإنسان الروحي والإنسان النفسي أو الجسدي. واحد يقدر يقول لي منو هو الإنسان الروحي؟
2: الإنسان الروحي هو اللي بيتحرك بإرشاد الروح القدس، نفسه وجسده بينفذ مشيئة الروح القدس.
1: تمام يا مجدي، كلامك صح. ممكن يا راني تقري لنا في سفر التكوين الأصحاح الأول الآيتين 26 و27؟
0: حاضر يا سمير. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه.
1: الآيات هنا بتوضح إن الله خلق الإنسان على صورته، وعشان الله روح فالإنسان كائن روحي وله سلطان من الله. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يقبى مشيئة الله من الأزل إنه الإنسان يقبى روحي، ينغاد بالروح. لكن واحد فيكم عارف منو الإنسان الجسدي أو النفسي؟
0: ممكن أقول أنا يا سمير؟
1: اتفضل يا ليلى.
0: الإنسان الجسدي أو النفسي هو الإنسان اللي بيتحرك بجسده حسب أهوائه وأفكاره، وإرادته ما بتبقى بغير الروح الله. ونتيجة لسقوط آدم وانفصاله عن الله بدأ الإنسان يتحرك بمشاعره وذهنه وإرادته.
3: أنا ما فهم النقطة دي،
4: ممكن أشرح عن الجزء ده يا سمير؟
1: فضل يا منال.
4: وسيلة الاتصال بين الله والناس من خلال الروح، عشان كده لما الله خلق آدم كانت وسيلة الاتصال بينه من خلال روح آدم، لكن جاءت الحية وتكلمت مع حواء وأغنعتها من خلال الذهن، وبالإغناع حواء سمعت ليها وأكلت من الشجرة. كمان آدم سقط لأنه انقاد بمشاعره تجاه حواء.
5: يعني حواء سقطت بسبب انقياده بالذهن، وآدم سقط بسبب انقياده بالمشاعر.
4: أي صح، وبكده ماتت الروح داخل آدم وحواء، وما بقى في اتصال بينهم وبين الله زي الأول، وبقى الإنسان بينقاد بالنفس اللي هي الفكر والإرادة والعاطفة.
6: طيب الناس زمان كيف كان الله بيتكلم معهم؟
1: الله زمان كان بيتكلم بطرق مختلفة، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين بيأكد لنا الكلام ده في الآية الأولى من الأصحاح الأول اللي بيقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. الأنبياء استخدموا الله لتوصيل رسالته بطرق مختلفة، فكان روح الله بيحيل عليهم وكان عندهم علاقة مباشرة مع الله زي إبراهيم خليل الله وموسى اللي سموه كلمة الله. والأنبياء ديل هم كلهم حلقة الوصل بين الله وبين الإنسان، لأن الله كان من المستحيل أن يعمل علاقة مع الشعب من خلال الذهن والمشاعر، لأن روح الإنسان ميتة نتيجة الخطيئة.
5: أنا كمان قريت في سفر العبرانيين أصحاح 12 إنه الله بيتكلم ببروق ونار ومظاهر تانية قوية، زي ما هو مكتوب لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس ومضرم بنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه أن تزداد لهم كلمة. وفي العدد 21 بيقول هكذا كان المنظر مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد.
1: تمام يا ناصر، وبقى الحال على كده لحد ما جرب يسوع المسيح على الأرض.
0: اتغير كيف؟ وشنو حصل لما جرب يسوع؟
1: لما جرب يسوع المسيح جاء عشان يعلن صوت الله بوضوح، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين الأصحاح الأول والآيتين 1 و2 بيقول حاجات مهمة جدا. ممكن تقرأ لنا يا عادل؟
7: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء والذي به أيضا عمل العالمين.
1: إذن لما الرب يسوع المسيح جاء أصبح هو الوسيط بين الله والإنسان، وأحيا روح الإنسان من جديد، وأصبح لكل مؤمن مولود من الله إنه يعود من جديد كائن روحي يسمع لصوت الله بكل وضوح.
0: يعني بميلادنا من الله بقى عندنا كيان روحي ورجعت أرواحنا اتصال بالله ويغامد علاقة معاه كمان، وبقى الروح القدس بيقودنا بطريقة مباشرة. مجدا للرب.
4: أنا عايزة أكد على الكلام بتاعكم بآيات من الكتاب المقدس. في رسالة رومية الإصحاح الثامن والآية رقم 14 بيقول الكتاب المقدس: لأن كل الذين ينغادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وفي رسالة كورنثس الأولى إصحاح 3 والآية 16 بتقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟
1: أنا نفسي أشكر ربنا على أنه عاد الاتصال بيننا من جديد، بيني وبين الله. تعالوا نصلي.
2: يا رب أنا بشكرك من أجل الرب يسوع أجعل أريدنا وعن طريقه رجع الاتصال بيننا وبينك. يا رب علمنا كيف نسمع صوتك في كل وقت، في اسم الرب يسوع. آمين.
1: آمين. لكن نجي للسؤال المهم، كيف نسمع صوت الله؟
4: عشان أقدر أسمع صوت ربنا لازم أجهز نفسي عشان أسمع صوته، وأول خطوة في تجهيز نفسي إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله، أنكسر تماما قدام ربنا وأعلن إنه ما عندي أي قوة وإني ضعيف جدا قدامه.
5: زي داود لما قال: أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيما عندك. داود الملك العظيم القوي اتصغر جدا وقال: أنا قدام الله بليد وما عارف أي حاجة.
1: كلامك تمام مية مية. يجب أول خطوة في إعداد نفسي لسماع صوت الله إني أنكر نفسي. تاني خطوة لازم إني أعلن إني حاخضع لأي كلمة يقول الروح القدس حتى لو كانت مختلفة مع إرادتي. يعني لو أنا بصلي عشان أسمع صوت ربنا في موضوع زي مثلا أدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، وأنا نفسي في كلية الطب، ولو الله قال لي الهندسة لازم أخضع برغم إنها بتتعارض مع رغبتي، لازم أطيع الله.
2: وكمان عشان أنا أجهز نفسي لسماع صوت الله في خطوة تاني، هي إني أقاوم إبليس. والكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: فأخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس بيحاول إني يشوش علي وأنا بنتظر سماع صوت الله. عشان كده مهم جدا إني أنتهر إبليس وأسكت كل محاولة التشويش علي.
1: كلامك تمام يا مجدي. منو شاركنا بحاجة تاني؟
7: أنا يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: في نقطة تانية كمان، هي نقاء القلب، ودي أنا اختبرتها فعلا. لما قلبي يكون غير نقي بلقى نفسي ما قادر أسمع صوت الله، زي الآية بتقول: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن لما أنظف قلبي من الخطية بقدر أسمع كلام الله بوضوح.
6: في نقطة قال لي مرة أستاذ مجدي.
1: تفضل قول لينا يا حسام.
6: أستاذ مجدي قال لي إنه عشان تقدر تسمع صوت الله لازم تنتظر قدامه، يعني أهيئ نفسي وأنتظر لغاية ما يكلمني. أحيان كثير بنستعجل نسمع كلمة ربنا، لكن المهم إني أستنى وأتأنى وأنتظر قدام الرب.
3: أنا كنت قريت آية في بداية حياتي مع ربنا، ما عارفة هي في مزمور كم، لكن بتقول: انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي بكلامه رجوت، نفسي تنتظر الرب أكثر من المراغبين الصباح أكثر من المراغبين الصبح. والله لفت نظري ليه إنه جملة أكثر من المراغبين الصباح متكررة مرتين في الآية، وده ربنا عايز يقوله لنا إنه يأكد لنا إننا ننتظره.
1: يا سلام، كلامك تمام يا نانسي. في واحد يحب يقول لنا حاجة تانية كمان؟
6: أيوة أستاذ سمير.
1: تفضل يا حسام.
6: لازم يكون عندي إيمان وأتوقع إنه الله حيتكلم.
1: صح يا حسام. يقبأ عشان أسمع صوت الله لازم أجهز نفسي، وتجهيز النفس ده بيكون دار حاجات كثيرة. كل واحد مننا يذكرنا بنقطة من النقاط اللي شاركنا بيه مسا.
4: إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله.
2: أعلن إني حأخضع لأي كلمة يقولها الروح القدس حتى ولو كانت مختلفة مع إرادتي.
3: إني أقاوم إبليس.
5: إنه قلبي يكون نغي.
4: إني أنتظر الرب.
6: إنه يكون عندي إيمان إنه الله حيتكلم معي.
1: يا سلام عليكم. آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول: أنا الموعود. ويا جماعة أنحنا ما نكون ماسكين في وعدنا الأدانة له والله، أنحنا بنقاوم إبليس ونكون منتظرين الله.

0: أمين، في زول عنده سؤال؟
1: أنا.
0: اتفضل يا نانسي.
1: كيف اتأكد إنه الكلام اللي أنا سمعته ده من ربنا؟ ويعني كيف أميز صوت الله؟
0: في كذا حاجة بتأكد الكلام اللي أنا بسمعه هو من ربنا ولا لا. وأول حاجة إنه يكون متوافق مع كلمة ربنا، وده بيشير روى القديس بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول لما قال: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها.
2: ممكن تدينا مثال يا أستاذ سمير؟
0: يعني ممكن في أمر زي الارتباط، الكتاب المقدس واضح وبيقول أي شركة للنور مع الظلمة. يعني أنت مؤمن وابن لربنا، ما ينفع أنك تفكر في إنسانة ما مؤمنة وتطلب من الرب سمع صوته. طيب ما صوت الرب واضح وبيقول إنه ده ما هينفع، زي كلام الآية وزي أمور كثيرة.
3: في حاجة تانية نقدر نميز بها صوت ربنا.
0: اتفضل قول لنا يا ناصر.
3: صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته. بتذكر في موقف حصل لي في الكلية، كان عندي زميلي دائما يتعمد إنه يغيظني، وفي مرة من المرات اتكلم معي بطريقة جارحة جدا قدام أصحابي. في الوقت داك حسيت بحاجة شديدة جواي بتقول لي إني أضرب وأنتقم لكرامتي، لكن أول ما فكرت في كده لقيت إنه ده صوت إبليس وما صوت الله، لأنه صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته، لأنه إلهنا إله محبة وسلام وغفران. والتفت لي صاحبي وكلمته بكل محبة، فخجل جدا من العمل لي وجاء تاني يوم واعتذر لي.
1: كمان يا سمير صوت الله لازم يمتحن في وسط الكنيسة، وده حصل معي لما كنت بفكر في الارتباط بعادل. لما صليت ارتحت فعلا انه عادل هو الشخص المناسب لي من ربنا، وجيت وشاركت للكنيسة، وفي وقت الكنيسة كلها حست بارتياح، فتأكدت انه ده فعلا صوت الله.
0: تمام يا رانيا، ارتياح الكنيسة حولنا بيساعدنا على تأكيد صوت الله لنا.
4: وده عكس اللي حصل معي لما كنت عايز اسافر للخارج واجيب قروش، وفي الوقت داك الكنيسة ما ارتاحت، هم ما قالوا لي ما تمشي، لكن الكل كان ما مرتاح، فحسيت انه جواي ما من ربنا، ولغيت السفر والرب عوضني اضعاف اضعاف.
0: يا سلام، تمام يا عادل، دي حاجات تمام خالص. خلونا كمان نمتحن الكلام عن طريق المرشدين الروحيين. فمثلا حسام عارضين عليه شغل معين وما قادر ياخد قرار، وجواه كلمة من ربنا لكن محتاج لشخص تاني يرشده، فيجي لمجدي ويطلب منه انه يصلي معاه ويوصلوا هما الاثنين لقرار نهائي.
1: على كده كل ما احتاج اسمع صوت ربنا امشي للمرشد بتاعي واصلي معاه؟
0: لا يا نانسي، ده ما كلام صح. ما صح ان اعتمد على الاخرين في سماع صوت الله. الاعتماد الاساسي بيكون على صلاتي وعلاقتي بربنا، لكن بلجأ لهم للمساعدة والارشاد بس.
2: طيب كيف ممكن الله يكلمني؟ وشنو الطرق الممكن يكلمني بها؟
0: تعرف يا حسام، ده سؤال مهم جدا. منو يقول لنا كيف الله ممكن يكلمنا؟
4: اهم طريقة هي من خلال كلمات الكتاب المقدس، كلمة الله الحية. وفي رسالة القديس بولس الثانية لتيموثاوس الإصحاح الثالث والآية 16 بيقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. فكلمة الله نافعة وبتغير في مسار حياتنا وتنور لنا الطريق.
0: بأكد كلامك يا عادل بالآية اللي بتقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة الله فعلا بتنور لنا الطريق.
1: ممكن كمان الله يكلمنا من خلال الصوت المسموع، زي ما ربنا كلم شاول قبل ما يبقى بولس، وهو ماشي لدمشق قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول أو بولس سمح صوت الله بوضوح جدا، وما بس بولس، لكن إحنا كمان ممكن ربنا يتكلم معنا بنفس الطريقة دي.
0: صح صح صح يا منال، في أوقات ربنا بيعمل معنا كده.
5: وبرضو ممكن كمان الله يتكلم من خلال الرؤى وأحلام، وبرضو بولس حصل له الموقف ده لما شاف بالليل رؤية رجل مقدوني بيطلب منه وبقول له: أعبر إلينا وأعنا. ده كلام الرب لبولس عشان يمشي ويساعد الرجل المقدوني ده.
0: فعلا يا ليلى، ومن خلال الحلم ده بولس رسول المسيح عرف صوت الله له.
6: وفي آية بتأكد في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والآية 28، الرب يقول: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى.
1: في حاجة مرة قالت لي مدام منال ممكن أقولها؟
0: طبعا يا نانسي تفضلي.
7: إنه الله ممكن يكلمني من خلال الوعظ والتعليم، يعني أكون بسمع لتعليم أو وعظة، والله يكلمني من خلاله بصورة شخصية.
8: في حاجة مهمة كمان، الله ممكن يكلمنا عن طريق مواهب النطق زي ترجمة الألسنة أو النبوة، بس لازم تمتحن.
0: يقبل الله بيكلمنا من خلال كذا حاجة، منو قولهم لنا؟
7: من خلال الكتاب المقدس أو بالصوت المسموع أو بالرؤى والأحلام أو من خلال الوعظ والتعليم أو من خلال النبوءات مواهب النطق.
0: تمام يا نانسي، عايز أقول لكم إنه مهم جدا إننا نتدرب على سماع صوت الرب لحياتنا في كل وقت، فمن خلال سماعنا لصوت الله بتتغير حياتنا وحياة الناس جنبنا وحياة المجتمع اللي نحن فيه. وكل العظماء الغيروا مجرى التاريخ وصنعوا أمور عظيمة ما هم اللي عندهم صفات فريدة ومختلفة عن الناس، لكن هم اللي تعلموا إنهم يسمعوا صوت الله ويطيعوه مهما كانت التكلفة. تعالوا نصلي للرب ونطلب منه إنه يعلمنا كيف نسمع صوته.
2: يا رب علمني فعلا كيف أسمع صوتك وميزه في كل قلبي بوضوح، وإني ما أعتمد على الآخرين عشان أنمي علاقتي بك.
8: يا رب خلينا أعتمد على كلمتك في كل حياتي، ودربني الأيام الجاية أسمع صوتك.
7: يا رب نظف قلبي وغسلني من كل اسم، ساعدني إني أمشي في طريقك وفي سكتك.
8: يا رب علمنا إننا ننتظرك ونحن بنسمع صوتك.
0: آمين. من الليلة عايزين نعتمد على صوت الله في حياتنا، نودع كل طريقة قديمة عشنا بها ونتعلم كيف نعيش بحسب صوت الله جوانا. آمين. منو عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
8: أنا تأثرت جدا من الكلام اللي قلناه المرة اللي قبل الفاتت عن الكرازة، وبدأت فعلا أتكلم مع واحدة زميلتي عن الرب يسوع، وبدأت أخذ معاها خطوات إيجابية.
0: مجد للرب. تمام تمام، ده حاجة كويسة. منو تاني عمل كده؟
6: أنا قبل 3 أيام كنت في زيارة لواحد قريبي كان عيان، فكلمته عن الله الشافي وعن الله بيقدر يشفيه من أي مرض، وقلت له بشرط إنك تؤمن، وقعدت وصليت معه، واتصل بي مبارح قال لي إنه صحته تحسنت، والليلة قبل الكنيسة جو قال لي إنه نفسه يسمع أكتر عن الرب يسوع، وقعدت واتكلمت معه، وفي نهاية القعدة سلم حياته للمسيح وطلب من الله يدخل قلبه وقرر إنه يعيش لله من الليلة.
0: مجد للرب يا مجدي، أنا مبسوط إنه الرب بدأ يستخدمنا من جديد في الكرازة.
1: أنا مبسوط أكتر منك يا سمير، لأن النفوس هي اللي بقت تجي لحد عندنا ويطلبوا مننا إننا نتكلم معاهم عن الرب يسوع.
0: مجد ليك يا رب. أنا كمان زميلي كلمتكم عنه الأسبوع ده، زرته أنا وعادل، وعادل عمل لنا تأمل صغير عن محبة الله، وفي نهاية القعدة برضو الراجل ده ملك حياته للرب يسوع المسيح، وقعد يبكي شديد جدا جدا على كل الخطايا اللي عملها السنين الفاتت.
9: مجد للرب.
0: آمين. مجد للرب.
6: إلهنا رائع، يعني أن إحنا كسبنا نفسين للمسيح الأسبوع ده.
2: وفي الطريق في 2 تانين بدأت أتكلم معاهم من زملان اللي كانوا معي في الكلية.
0: آمين، ربنا يتعامل معاهم يا حسام.
7: وأنا كمان جات واحدة من زميلاتي قالت لي إنه كل شلة محتار في التغيير اللي حصل لي، وقالت لي فهميني السبب شنو، فقعدت كلمتها عن الرب يسوع اللي بغير الحياة لما يدخل جواها، ويمكن الكلام بدأ يخوض أزلة جواها، وهي وعدتني إن تجيني مرة تانية وتتكلم معي أكتر.
0: لا لا لا لا لا، دي أخبار سمحة جدا جدا، واستحيغ الله اليوم ده إننا نديه كل المجد، ونحن بنعلن الحقيقة دي. تعالوا نرنم، الأرض دي ملكك ابن الله، بس الكنيسة المرة الجاية في نفس الميعاد عندك يا مجدي، رأيك شنو؟
6: يا ريت.
0: آمين. يلا نرنم، الأرض دي ملكك ابن الله.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوية، الحوار حول يوم السبت. شنو بتفهم من العنوان؟ وده يعطي حوار حصل بخصوص يوم السبت. تعال أسمع الموضوع.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. شعر بيتكلم حول الحكمة والمعاني النبيلة. تعالوا نسمع بيقول شنو.

قدهون تو بداوي هنن هنن هنا تسنين هنا ام بلي ابن مسيودينا اري هنن دور كاينا وكنا بلي بن بلي بن يدوكنا نبوب ديتين هديدني تارو متي عبديتين هديدني تارو هبايات جيزيتي تبايا امبتي تويتها دايب كنا كان تكتينا دور كشاره هو اشرهني قطو ناتي دهنن امسي هبايات جيزيتي ام بلي بويني عدنيات

دهون تو بداوية إن هنن تتو بداوية تيب تفادق قرمي يدنيت هبي تهي تفادق قرمي فادق قرم آكي قد آنا يهدا بي عكستيني قدتو ناتي دا إن بالي بديتيت أري شريوه هديدني نيات أو قال تبي تيب كاقند تو شرفي نقو آيهم شو شو تو غر هرام توابو وهو ماك تاكيسي بدويتو تاما هماد أنوتن تو شرفي نقو آيهم شو شو اندي قدتو شرفي تو كنا هرامو دايت كتة أري تو كنا بروك شاقامتي تا اتنينا كتة أري ويسوك تنيني ناتو كوبتو ناتي دون ميني هرممتن قدتو شرفي دايت كتة اون الله مبتو كسي يدياني بهرمابو تونا تدا هرممات تكتية تونا بروك شانا شاقامي تا اتنينا كتة بتو همشوشو نقوى همشوش اندي مينان اونو شاير همشوش اونو تكتو شرفي هوانا بكتيك ديما هوايك دورن دايب كد آيا ديما همشوش داي هاي بيستيني آيا ديما وين داي ديبات هستيني آيا بيت تناتي داي اتو شرفي دايت كتاي تو شرفي ترن تو شرفي نقوى همشوشو توغر هرام تواب اوتاقن توغر هرام تواب اندي ومينان توغر توكنا ودايوني دايت كتة هرممتي بومينان ناقوى دي بوتنديك توغرن امبروك شانوك شاقامي تا اتنين كتة أراويك أراويزوك ديما تنيني ناتو أراويزوك تنيني ناتو أكو اون أراويوك اوكنا أراويوك اوكنا وبويو اكتيك آن تناتو تكتيك امبا توكستو بروك دويلين كت بروادوك هرممتين اكو بيت تناتي داي اون توغر دايت كتة غرتي داري امسي تغرتي توايتي تبروكي أريك تونا هي تيويك ليت ليت بتكايتي أريك كشاو بروكن كشاو وها وماك تاكي سباد هوي تندية بمهينان وها هن هرما مابو وها وكنا دايب كيك تاديتي دا دايب كيك آل هن يتقودت توايني أري سور هوك إبيك تان هوي بتفرين تونا توامتيني قطو ناتي داي وها هرامو هن الله هرما بكتينك ام باروك دم بيرتوكنا كدو كرمابو باروك رنشيتوكنا كدو كاللالابو بيت تناتي داي وها دايب كيكي وها هوي سيگينا بعد اولنا دولي رتين تك هيك نسانات ام بارو هوي سيگي آيا باروك كيشاوك نات بدرگيلنا كيشاوك دين تاما همات انوت انديب امهينان امهينان تاما همات انوت انديب اتيمتين فلاليت كي كاك سودية تيما تباروك تيبيت بلين باتي ماغنائتي هما داي سمتيت بلين باتي تا دوران كي همين نوك دايب توريو اماك توريو كسوهو ديما نات اهرون.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوية. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدوية كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي مهمة جدا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية الشتيمة، هل من الخطايا المستترة؟

أعزائي المستمعين لراديو سمر، مرحب بكم في هذه الحلقة عن القس فيليمون حسن من حلقات الخطايا المستترة، وأكيد رح ناخد حلقة جديدة لهذا اليوم، فأبقوا معنا. جايين نتكلم عن الخطايا المستترة، وحناخد خطية الليلة من هذه الخطايا اللي هي تنجس الإنسان المؤمن وتؤنب الضمير إنه يعيش حياة القداسة. الشتيمة. الشتيمة من الخطايا المستترة عند المؤمنين. ممكن طبعا ما بتكون تشتم بصوت عالي، أو ربما كلمات ما بتطلقها بذيئة، مع إنه ممكن تنطلق بعض المرات في شدة غضب، لكن دي خطية مستترة. وأنا بقول يا جماعة أنا شخصيتي كذا، أنا طبيعتي كذا، وأنا لا، المؤمن لابد من ملاحظة نفسه. الشتيمة خطية مركبة تشمل الكلام الجارح، القبيح، السباب، الإهانات، التوبيخ الشديد. تخيلوا التوبيخ الشديد يدخل في لائحة الشتيمة، وربما تمتزج كمان بالغضب أو الضرب، التعبير والذم والإدانة، كشف العيوب واللعن والعذر للغير. كل ده تعريف على الشتيمة. هل ممكن المؤمن أنه يطلق لسانه للشتيمة؟ الكتاب المقدس بيقول شنو في الموضوع ده؟ كيف نقدر نتعلم من هذا الأمر حتى لساننا يكون فقط مكرس ومحفوظ لإسم الإله العظيم؟ بطرس الأولى 3:9 بيقول غير مجازين عن شر بشر. ممكن يكون عن شتيمة بشتيمة، فليس يعني من شيم المؤمن بأنه بالطبيعة الجديدة اللي أخذ في المسيح أنه يستخدم هذه اللغة، لغة المجازاة، أنك تجازي يعني شر بشر. بيتفق طبعا بطرس مع العهد القديم لما يتكلم سليمان في أمثال 10:19 بيقول أما الضابط شفتيه فعاقل. عاوز تعرف أنك أنت عاقل، فلازم يعني تسأل أو تلاحظ إن كنت أنت ضابط شفتيك. لا، فضابط شفتيه عاقل. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. كيف ممكن تخرج كلمة ردية من أفواهكم؟ كيف ممكن يعني كمؤمن تخرج هذه الكلمة؟ كيف أفواهكم يعني تتلفظ بكلمات رديئة عن من الأفواه؟ فليكفف لسانه عن الشر. العوز في بطرس الأولى 10:12 قال العوز يعيش حياة طويلة، عاوز يعني يكون عنده عمر مديد. واحد من الأشياء المهمة جدا يكفف لسانه عن الشر والتكلم بالشر وبالخطية. إذن حتى لما نشتم فنبارك. هنا بولس يتفق مع الرسول بطرس لما بطرس قال غير مجازين عن شر بالشر، غير مجازين عن شر بالشر. طيب نعمل شنو؟ ده بطرس قال كده. بولس بيوضح بيقول مثلا نشتم فنبارك. عملية مهمة جدا. ما ممكن يكون المؤمن بيبارك الله، ده يعقوب بيقول كده، يعني كيف انت تبارك الله وتجدف وتلعن الذين قد تشكلوا على صورة الله، تشتمهم ب ب ب بكلمات قبيحة على نفسه. يعني انت شتائم ممكن تظهر فيها كلمات قبيحة، يعني بتصف زول لا مؤاخذة بحيوان، او بتصف زول بكلمات يعني بألفاظ وبأشياء قبيحة تقبح الآخرين. المحبة لا تقبح. ما ممكن يكون ده بيناتنا كمؤمنين. الرسول بولس بيكلم أو بطرس بيكلم المؤمنين في الشتات، وبولس بيكلم مؤمنين في كنائس محلية. كان الرب يسوع المسيح هو مثال لعدم الشتم. كان إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، ما كان يرد الإساءة، كان يسلم لمن له القضاء، لأنه ما سمعنا لا يصيح ولا يصرخ ولا يسمع صوته في الشارع. ما إنه احتمل الشتم عدة مرات، احتمل الضرب، وبولس اتبع النموذج الرسول بولس يعني اتبع نموذج المسيح
في أنه انضرب، شتم، طرد، ما يعني ما شفنا أي كلمات فيها شتيمة وفيها نوع من النبذ والسباب. فده كان نموذج بولس يعتبر يسوع المسيح النموذج الأعلى. بولس والرب يسوع المسيح كل النماذج علينا أن نتمثل بها كمؤمنين. فيتكلم في أفسس 5:4 قال يعني ما تطلعوا كلام قباحة ولا كلام السفاهة والهزل الما بيليق للمؤمنين. هذا لا يليق بالمؤمنين، فما تطلع. ليه؟ لأنه لا يرث الشتامون ملكوت الله. هنجي نواصل موضوع الشتيمة وناخذ بعض الأمور عنه كذا، وليه لازم ما نشتم، ونواصل في حلقة بتاعتنا ونتعلم شيء جديد. فخليك معنا لدقائق ونحن حنواصل.

أحبائي المستمعين لراديو سمر، رجعنا مرة ثانية لنواصل في الحلقة اللي بدأناها عن الشتيمة، وأخذنا نماذج كثيرة جدا بيمنع موضوع الشتيمة، والشتيمة أمر لا يعني لا يليق بينا كمؤمنين، علينا يعني نصون لساننا عن الشر، وعندما نشتم نبارك ونضبط شفتينا ونمنع شفتينا أن تخرج كلمة رديئة أو نتكلم عن كلام السفاهة والهزل، لأن الشتامون في متى 5:22 لا يرثون ملكوت الله. واحد قال لسانك لا تذكر به عورة الناس فكلك عوراد وللناس ألسن، فانتبه على هذا اللسان. سؤال مهم جدا وبيحتاج أنه نجاوب عليه ونحن بنناقشه في هذه الحلقة، لماذا نشتم؟ بنشتم صراحة قاعدين نتعلم من المجتمع اللي من حول، فنرد العبارات اللي بنسمع لما نكون في لحظة غضب أو سخط أو هزار حتى، فالكلام اللي احنا استمعنا له في الطفولة بتاعتنا، العبارات اللي ترددت في المجتمع، في السوق، في الشارع، عند الجيران، عند الأولاد اللي كنا بنلعب معهم في الحارة أو في الحلة أو في المنطقة الموجودين فيه، تعلمنا منهم عادات سيئة، فابتدينا نردد هذه العبارات لحظات الغضب. وكل ما طبعا كل ما تعلم كل ما كبرنا في العمر كل ما زاد الخبرات اللي بناخده احنا من المجتمع، فبنشتم لما نكون زعلانين بنردد او تجي الى ذهننا هذه الكلمات، حتى لو كنا احنا مؤمنين احيانا هذه الكلمات اللي تعلمناها من المجتمع. لماذا نشتم؟ لانه المشاعر بتاعت الكبدة الداخلية ما قادرين نطلعها، فلما تجي لحظة الانفجار نتعمد ان نهين الاخرين ونحتقرهم، فلما نهينهم ونحتقرهم نحس انه حالنا افضل. النقطة الثالثة الشعور بالنقص، فهذا الشعور بالنقص يقودك انك انت تكب كل سبابك وكل شتائمك على الاخر، وربما يكون نقطة البعدية لماذا نشتم ربما يكون سوء الفهم، شخص ما يعني ربما من ثقافة تانية ومن حتة تانية ما قاصد انه يرد عليك كده بس جات كده، فسوء الفهم خلاك انك تستخدم بالرد فعل عنيف. فالعنف ما بس في الضرب، لكن العنف ممكن يكون بيسموه العنف اللفظي، بأنه تطلع السباب أو تطلع الكلام، هذا لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمؤمن، خطية وخطية مستترة خطيرة جدا. لما تشتم بتجرح مشاعر غيرك، وعلى فكرة الشتيمة دي ممكن بعد شتائم تظل في الذاكرة ما بتتسي. الشتيمة هي قتل الآخر لفظيا ومعنويا ونفسيا واجتماعيا، إذن لا يجب أو أن يصاحب أحد الشتام وألفاظه البذيئة. اللي بيشتم قدوة سيئة، والمؤمن المفروض يكون قدوة ونور للناس. الشتائم توقف في طريق الحوار والتواصل، تشوه صورتك قدام الناس، تضعف شخصيتك وتظهر انك انت شخصية ضعيفة. اتفقوا وقالوا على فكرة اللي بيكتر من الشتائم يظهر انه هو شخصية ضعيفة، فبيخلي لسانه يقوده لانه هو ضعيف ما يقدر يضبط نفسه. فالشتائم تظهر ان من يشتم جاهل ولا يستطيع تجنب الاشياء غير اللائقة. طيب نعمل شنو عشان نستشفى او ناخذ شفاء من أو علاج من موضوع الجروح دي اللي بتخلينا نخرج هذه الجروح إلى الخارج في شكل شتيمة للناس، وهذا المرض الشتيمة يمشي معانا لحد النهاية. الوقاية من مرض الشتيمة، واحد ثق بنفسك، ثق إنك عندك أمور إيجابية، فمهما جرحت ومهما كان الأمور صعبة عليك أضبط نفسك، أغضب ولا تخطي، لأنه عندك ثقة في نفسك والكلام اللي بيقوله الشخص الآخر كلام بيمشي في الهواء. تقبل النواقص والعيوب في حياتك، تقبله، وده بينمي في شخصيتك، بيدي الثقة في نفسك ويديك إنك أنت شخص ناضج. الما بيشتم وبياخد الأمور بهذه الطريقة يعتبر شخص ناضج، يعتبر شخص عاقل، فعيش كناضج وعاقل في المسيح. طبعا الموضوع ده ما بيتم بين يوم وليلة، الموضوع ده تدريب في حياتك، لأنه ده نمو،
في حياتك وشخصيتك الجديدة اللي انت أخذتها في المسيح يسوع. أبدا أبدا رقم ثلاثة، شتيمة ما بيكون حل، لكن الشتيمة مشكلة أخرى، فرجاء لا تحل مشكلة بمشكلة أكبر. فشتيمة ما لما تشتم زلمة القصة ما انتهت، انت قاعد تبتدر مشكلة جديدة. فكر في مشاعر الآخرين من حولك قبل ما تقول أي كلام. الشخص اللي قدامك أمسك لسانك، صدقني أنت الكسبان. حاول أنه تتحلى بطول الأناد وبطء الغضب، تتحكم في مشاعرك، تتحكم في لسانك، ما تخلي مشاعرك ولسانك يتحكموا فيك. أظهر قوة شخصيتك بعدم أنك تتفوه بأي شتائم وتدور هذه الخطية المستترة. عود لسانك على كلام التشجيع واللطف، كلام اللي قاله أمثال 16:4، أنك تكون كلام يساعد الآخر يتبني يحترمك. يعني لما تأخذ الأمور دي بالصمت، الناس على فكرة تحترمك، حتى لو حسوا أنه ضاع حقك ضاع أو ضيعت حقك، يستمر في هذا الأمر. فكمؤمنين الشتامون لا يرثون ملكوت الله، فهذه الخطية المستترة محتاج إلى علاج، والعلاج عندك أنك تمسك لسانك وإنك تعمل لتكون نموذج ومثال المسيح الذي كان شتم لم يكن يشتم عوضا. خطية مستترة تحتاج مننا أن نتوب منها. شكرا من أجل متابعتك الليلة لهذه الحلقة، وأكيد هنتقابل في حلقة جاية. أتركك في رعاية الرب، والرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية قصة الابن الضال. هل سمعت عنها قبل كده؟ والقصة دي موجودة في الكتاب المقدس بتتكلم في موضوع مهم. تعال أسمع.

من راديو سمر أرحب بكم. أنا أنتوني دانيال في برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس، أقدمه لكم. أنا أنتوني، موضوع وقصة حصلت مرة واحدة في التاريخ وما بتتكرر. أبقوا معانا وترقبوا موضوع الحلقة، ما تمشوا بعيد.

مرحبا بكم مرة ثانية في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس. زي ما أنا قلت لكم موضوعنا عن حادثة حصلت في التاريخ مرة واحدة وما حتتكرر، لأنه قال كلام ده ما حيتكرر، ده ربنا ما يزول، ورب لما يقول كلام يبقى كلامه حقيقي ما بيتغير. قصتنا عن أنه في فترة من فترات التاريخ البشر هلكوا جميعا إلا كل قليلة جدا، أسرة واحدة اللي هي فضلت. والقصة دي قصة حقيقية، ما قصة ناس بتخترعه أو بتقوله. حصل الكلام ده في فترة من الفترات أنه الأرض كلها اتغطت بالموية، أمطار جات 40 يوم و40 ليلة وغطت كل حتة، والينابيع تحت انفجرت. مرات بيكون صعب، ممكن لو انت خديت وشك بس في جردل أو طشتي بتاع موية بتتعب، لكن ده كان 40 يوم ليل ونهار، السماء بتمطر مطر تقيل، والواتر من تحت جايبة موية من كل اتجاه. احنا في السودان مرات كتير عانينا من الفيضانات، وقفنا يعني تعبنا جدا، ممكن ده بس يكون يوم ولا يومين أو أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر، لكن بنعاني وبنتعب، حتى مرات الإغاثة والعون يجي من برا. لكن القصة دي حصلت بصورة عجيبة، نتيجة للعمل بتاع الإنسان وبعده عن ربنا وسلوكه الما مزبوط. الشر بتاع الإنسان بقى زايد في كل اتجاه وفي كل مكان، والإنسان بقى ما شغال بالكلام بتاع ربنا. مرات لما يجي شدة أو يجي وجع أو يجي مشكلة، الناس بتفكر ليه حصل كده، في شنو غلط، في شنو ما مزبوط. ليه؟ لأنه الناس اتعلمت من الحاجات اللي حصلت قبل كده في التاريخ. والقصة دي ربنا بيتكلم فيه مع واحد من الرجال بتاع الكتاب المقدس، شخص اسمه نوح، وسموه نوح لأنه أبوه قال ده يعزينا، يعزي معنا، وكان في ألم معنا وكان في وجع من السلوك بتاع البشر. البشر بيقتلوا بعض، البشر بينهبوا بعض، البشر بيسلكوا سلوك مسيء لأجسادهم، مسيء لنفوسهم، مسيء لذواتهم، نتيجة لبعدهم عن الصوت والكلام بتاع ربنا. فنوح لما كان موجود كان بينادي إنه الناس تتوب وترجع عن الخطية بتاعته، لكن ما في زول شغال بيه، ناس شايفين إنه ده زول عنده حاجة غلط، هو ما مزبوط. إحنا قاعدين نعمل الحاجة لأن إحنا فرحانين بيه وبنستمتع بيه، ده قاعد يقول في شنو، ده قاعد يعمل شنو. فكان بيستهزئوا بيه كل يوم وكل ليلة بنفس الطريقة. ونوح كان عنده علاقة حية مع ربنا، وعارف إنه ربنا هو اللي بيستحق كل شيء، ما الأعمال بتاعنا ولا الشهوات بتاعنا ولا سلوكنا هي اللي بتخلينا كويسين، لكن قربنا من ربنا بيعمل فرق. فربنا اتكلم مع نوح وقال له أبني فلك، يعني مركب كبير ما في زيه، ما حصل زيه برضه، مركب كبير بمواصفات معينة. ربنا اداه مواصفات معينة إنه المركب ده طوله يكون كده وعرضه يكون كده وارتفاعه كده، ويكون فوقه 3 طوابق. طيب ليه ربنا قال له الكلام ده وقبل كده ما كان حصل إنه لا مطر جات ولا الموية غطت الواطة ولا كده، لكن ربنا قال له عمل كده. فنوح سمع كلام ربنا وبدأ يجيب الخشب وبدأ يبني الفلك بالطريقة ربنا وراه له. أعزائي في حياتنا مرات بنحتاج نجيف ونبني. وقبل ما نكمل قصتنا خلينا نطلع فاصل ونرجع ونواصل مع بعض.

0: أعزائي مستمعي راديو سمر، مرحب بكم مرة تانية في برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس. زي ما بدينا نتكلم إنه ربنا قال لنوح إنه يبني فلك، والفلك ده سفينة أو مركب كبير يتكون من ثلاثة طوابق، يعني في طابق أرضي، طابق في النص، وطابق فوق. وقال له أنت تلم الحيوانات من كل نوع، تجيب حيوانات وتدخله للفلك. فنوح كان بيسمع كلام بتاعت ربنا وبينفذ فيه كل يوم، والناس شايفينه وشايفين الزول ده قاعد يعمل حاجة غريب، ده شنو اللي قاعد يعمل فيه؟ كل يوم يجيب حيوانات معينة. في حيوانات ربنا قال له يجيب منها 7 أزواج، وفي حيوانات تانية قال يجيب منها 2 2. فنوح شغال وبيعمل في الوصية والكلام بتاعت ربنا، والناس عايزة في الشر ولا شغالة بالحاجة النوح بيعمل فيه، ولا شغالة بالكلام بتاع نوح اللي بيقول لهم إنهم يتوبوا ويرجعوا عن الشر حقهم عشان ربنا ما يهلكهم. لكن هم زايدين كل يوم في شر وقاعدين يعملوا الحاجات الما بتمجد ربنا. كل من يتكل على الخطية فهو عبد للخطية. دي حقيقة، انت لو بتعمل خطية انت عبد لشنو؟ للخطية. بنفس الكيفية الإنسان بيكون عميان لما هو يكون عايش في الشر، لما يكون عايش بعيد من ربنا، حتى بيكون مرات ما بيسمع وما بيشوف وما بيحس. فنوح اشتغل وعمل بالوصية بتاعت ربنا وجاب الحيوانات 2 2 من نوع معين. في نوع نجس قال يجيب منهم 2 2، والحيوانات الطاهرة يجيب منها 7 أزواج. فنوح عمل بالوصية بتاعت ربنا و قاعد يجيب الحيوانات كل يوم ويشيلهم ويوديهم ويدخلهم في الفلك، بعد ما بنى الفلك بالمواصفات الربنا دائرة، واستمر يعمل كده. القصة دي موجودة في سفر التكوين في الكتاب المقدس وفي الأصحاح 7. لو انت حاب تقرأه بالتفصيل ممكن تفتح الكتاب المقدس سفر التكوين الأصحاح 7، بتلقى القصة كاملة هناك. فنوح شغال ويلين في الحيوانات ويجيبه ويدخله في الفلك، والعد التنازلي بدأ، والناس ما دار التوب، والناس عايشة في الشر، والناس رافضة ربنا. انت في مكانك وانت في حياتك عزيزي المستمع، هل انت بتعمل الحاجة اللي بترضي ربنا، ولا انت لسه عبرته زي الناس ديل شغال وعايش على هواك وبتعمل الحاجات اللي انت شايفها صح؟ ربنا شايفك وربنا عارفك، وربنا عايزك تتوب وترجع عشان تكون زي نوح وتدخل الفلك، تدخل في الحياة الأبدية، تدخل في الحياة اللي ما عندها نهاية، تكون مع ربنا في حياة فيه كل النعم، فيه كل البركات. أعزائي مستمعي راديو سمر، تم الوقت ونوح لما الحيوانات كلها ودخلها في الفلك، ودخل هو وزوجته وأولاده 3 وزوجاتهم دخلوا الفلك. الحصل بعد شنو؟ ربنا بذات نفسه قفل الباب بتاع الفلك. في وقت في حياتنا ربنا بيدعونا إنه نتوب، لما ما نتوب الباب بيتقفل، ولما نتقفل ربنا هو اللي بيقفل وما في زول تاني حيقدر يفتح. فربنا قفل الباب بتاع الفلك والأمطار بدت تنزل، أمطار بدت تنزل 40 ليلة و40 نهار. الحتة دي ما اتكررت في التاريخ، 40 ليلة و40 نهار مطر نازل ومطر تقيل، والواطة من تحت برضو الينابيع انفجرت. الكتاب بيقول يعني موية جاية من تحت وموية من فوق، والفلك الجبال كان قاعد تحت بدأ يرتفع، بدأ يمشي فوق الموية. لما تكون مع ربنا انت بتكون فوق الخطية، انت بتكون فوق كل صعب، فوق كل مر. عزيزي انا ادعوك لحياة افضل، حياة ما في زيه في المسيح يسوع. المسيح هو الفلك الحقيقي، هو المخلص الوحيد لكل العالم، اللي بيخلص العالم من البحيرة بتاعت النار والكبريت اللي هو جهنم. اقبل المسيح في حياتك واستمتع بالحياة الأبدية، إنه يحبك كما أنت، المسيح يحبك. عزيزي مستمع راديو سمر، بنرحب بكل سؤال واستفسار منكم، وبنعمة الرب تستمتع بالحياة الأبدية في المسيح.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

أجمل مساء على كل الأحباب، على كل المستمعين، على كل زول مستنينا، وعلى كل زول فتح الراديو هالساعة مستني ساعة سمر. بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأجمل

أكيد من شغلك، لكن بنقول لك تعال ارتاح معانا كده وانت يعني مسترخي وبتستمع للترانيم الروحية، أكيد حتلقى كلمات تتلامس مع روحك في الأمسية دي. عشان كده دعوة لكل الأحباب، لكل المستمعين، إذا كنت بتسمعنا على الابليكيشن أو إذا كنت بتسمعنا على الساتلايت بنقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا حابي تسمع أي ترنيمة معينة بشجعك بأنك تتصل علينا أو تتواصل معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد كمان حكون مبسوطة طبعا أكيد بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا من خلال حلقة اليوم. عشان كده بقول لكم في الأول تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل اللي دائما بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. إذن أعزائنا إلى أولى ترانيمنا باقتنا الجميلة اللي اخترناها لكم في اليوم ده، نبدأ مع القصة فيلمون حسن في ترنيمة جميلة ومحبوبة جدا جدا، نزلت من علاك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا سلام، أجمل بداية مع القس المرنم فيليمون حسن في ترنيمة جميلة جدا جدا، يمكن محببة لمعظم الناس. يعني نزلت من علاك وأنت الإله لترفعني لمجد السماء، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. أكيد محبة عظيمة قدمها لنا ربنا، بيقول فيها محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. عشان كده مستمعين الأعزاء، بشرى سارة لنا في الأمسية دي إنه رحمة ربنا بتشملنا كلنا، بس محتاجين نجي قدامه نعلن ضعفنا ونعلن كمان احتياجنا له. رأيكم شنو؟ نستمع لترنيمة تانية مع المرنم سامعان أندو، ترنيمة بعنوان معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام. أكيد اللي بيمشي مع ربنا أيامه بتكون جميلة، ما بقول لك ما بتكون خالية من المشاكل، من الضغوطات، من التجارب، لكن ربنا ماشي معاك جنب بجنب، ماسك بإيدك، وقت تقع أكيد هو موجود عشان يرفعك. عشان كده تعال نسمع في كلمات الترنيمة سمعان عنده اختباره مع الرب يسوع لما قال معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وفعلا زي ما توقعتها كلمات جميلة وكمان معزية جدا جدا. أحلى ما يعني اتكتب فيها إنه والمرنم بيحكي في رحلة حياته مع الرب يسوع بقدر شنو هي جميلة وحلوة. قال واحدة من الاختبارات إنه بتمسح دمعة عيني وبتنسيني الأيام. أكيد كلنا بنمر مرات بأيام صعبة جدا جدا، فيها حزن، فيها ألم، وفيها دموع، لكن تخيل إنه الرب يسوع كده بميت يده ويمسح كل دمعة في عيوننا. ما حيكون في خوف، ما حيكون في تعب، ما حيكون في ألم، ما حيكون في أسى تاني. عشان كده فعلا عنوان الترنيمة جميل، وربنا يباركك مرنمنا الغالي، معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام. واتمنى عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع المستمعة إنكم فعلا تتمتعوا بحياة جميلة مع الرب يسوع. إذا مستمعينا، موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل وبسيط ورائع جدا جدا، موضوع يمكن من صغرنا بنسمع كلمات بتتردد، يا زول عيب، ده كلام شنو ده، لا لا لا لا، نحن في مجتمعنا ما عندنا كلام زي ده. شفتوا كيف كلمة عيب دي يعني براها كانت كفاية، ما محتاجة محاضرة ولا محتاجة زول يقعد يشرح لك الصح من الغلط. يعني كان في حاجات متربين عليها من البيت ومن الشارع ومن كلام الأهل ومن نظرة المجتمع كمان، إنه في حاجات عيب خط أحمر، حاجات بتخلينا نعرف إنه في حدود وإنه ما كل حاجة بنقدر نعملها لمجرد إننا عايزين نعملها. لكن مع الزمن الدنيا تغيرت والناس تغيرت وطريقة تفكيرنا ذات تغيرت. الحاجات كانت زمان عيب، مرات بقت تحس حاليا زي كأنها عادي، والحاجات اللي كانت بتخلي الناس تستغرب بقت الناس تشوفها كل يوم لحد ما بقت مألوفة بالنسبة لنا. وبقينا مرات لما الزول يقول لك الحاجة دي عيب بنسأله عيب ليه ومنو قال عيب، وهنا الموضوع بيبقى أكبر من كلمة عيب. لأنه لو جينا نسأل هل نحن فعلا اتطورنا وبقينا أوعى، ولا في حاجات بس يعني تعودنا عليها لدرجة إننا بقينا ما نشوف، ما يعني ما قاعدين نشوف إنه فيها مشكلة. وبرضو هل كل حاجة كانت تتقال عليها عيب كانت فعلا غلط وعيب، ولا في حاجات المجتمع زمان كان بيخدها يعني عليها قيود زيادة من اللزوم. وبنشوف إنه الجيل الجديد ده يعني جاء وقال لا دي حياتنا ونحن أحرار إننا نختار، أو أنتوا كنتوا شايفيننا بنظرة إنها كانت عيب، لكن نحن بنفتكر إنه ده شيء طبيعي وعادي جدا جدا. أنا شايفة أعزائي المستمعين إنه الموضوع ما المفروض يكون يعني معركة بين جيل قديم أو جيل جديد، لأنه القديم ما كله صح ولا الجديد كمان كله غلط. في حاجات فعلا الزمن بيغير يعني نظرتنا لها، بنكتشف إنه المجتمع كان قاسي فيها أو كان يعني بيحكم على الناس من غير سبب مقنع. وفي حاجات تانية يمكن ما مفروض نرميها بس عشان الزمن تغير، لأنه في فرق كبير بين إنك تكون يعني متفتح وبين إنك يعني تفقد إحساسك بالحدود والإحترام. عشان كده تعالوا كده ونحن بنتشارك في الموضوع ده، أديكم فرصة بإنكم تكتبوا وإنكم تشاركوا وتقولوا لي في موضوع العيب ده شنو كان. يعني دايما كل ما تعمل يقول لك عيب أو يقول لك لا كده ما ينفع، فأنا عايزك تكتب لي يعني من صغرنا نحن قمنا تقريبا والأهل والمجتمع دايما بنبهون على حاجات كانت عيب، فقول لي كده أذكر لي واحدة من الحاجات دي وأنا حكون مبسوطة جدا بمشاركاتكم. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل ونرجع نواصل.

يا سلام يا حاتم الحليب، قمة الروعة يعني بجد في اختيار الكلمات واللحن كمان برضو. يعني فعلا بدينا أجمل خبر في الأمسية دي إنه الرب يسوع بحبك، وعشان محبته دي دفع أغلى ثمن عشان أنت تعيش مرتاح وضامن أبديتك. شكرا يا حاتم الحليب على الترنيمة دي، ربنا يباركك، ونستنى منك لسه عن مزيد من العطاء والمزيد من يعني الحياة الجميلة اللي أنت بتختبرها عشان ما إحنا نقدر نرنمها وندندنها معاك في شكل كلمات وكمان ألحان. نرجع مستمعينا الأعزاء لموضوعنا اليوم، وإن إحنا كنا قاعدين نتكلم فيه عن العيب وكيف نظرة المجتمع والأسرة قاعد تكون لبعض أفعالنا وتصرفاتنا وبتخدها في دائرة العيب. أحيانا المشكلة ما في الفعل ذاته، المشكلة في يعني المبرر اللي بيخلينا يعني أول بخلينا فعلا نستخدم الكلمة دي عشان مثلا نبرر لأفعالنا اللي فعلا هي مرات بتكون عيب. لكن مرات بيجت كلمة حرية ممكن تبرر حاجات كثيرة، وكلمة الناس كلها بتعمل كده بيجت كأنها دليل على إنه الحاجة بيجت يعني صح جدا جدا، ما في أي مشكلة لأنه الناس كلها قاعد تعمل كده. لكن هل انتشار الحاجة بيخليها فعلا دي صحيحة؟ مثلا سلوك معين ما مضبوط وانتشر، هل بيخليه يكون شيء عادي مقبول عند كل الناس؟ ولو كل مرة المجتمع يتعود على حاجة يعني شلنا منها كلمة عيب، يا ترى هنخلي شنو يحدد لنا الصح من الغلط؟ يمكن عشان كده يعني مرات بنسأل نفسنا سؤال، هل العيب اختفى؟ يمكن السؤال الأهم هو يعني نحن فقدنا العيب واللي تعلمنا نختار بنفسنا شنو المفروض نستحي ونخجل منه، وشنو المفروض كمان ما نستحي وما نخجل منه. وأكيد دي النقطة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتخلينا نقيف شوية ونراجع نفسنا، لأنه في النهاية ما كل حاجة المجتمع قال عنها عيب لازم تكون عيب، وبرضو ما كل حاجة المجتمع بيجا شايفة عادي لازم تكون عادي. وإحنا محتاجين فعلا نقيف في الموضوع ده وقفة قوية جدا جدا. مرات زي ما قلت لكم يعني إنه المجتمع بنظر لحاجات ممكن تكون عيب وفي نفس الوقت ما تطلع عيب، أو إن إحنا ذاتنا بنحلل حاجات هي ممكن تكون عيب وفي نفس الوقت هي تكون ما عيب. فبجد موضوع فيه جدل كده شوية، لكن كده لما نقول عن الحاجة دي مثلا عيب، نسأل يعني عيب حسب شنو وحسب منه؟ في حاجات مفهوم العيب فيها جاي من العقيدة والأخلاق وكمان المبادئ اللي انت بتعيش فيها، وفي حاجات جاية من العادات والتقاليد، وفي حاجات كمان المجتمع زاد اتفق عليها مع الزمن بأنه ده عيب. لكن المشكلة بتحصل لما نخلط الحاجات دي كلها مع بعض. يعني ممكن حاجة تكون ما فيها مشكلة أخلاقية أصلا، لكن المجتمع يتعود إنه يعتبرها عيب، وبالعكس ممكن حاجة الناس اتعودت عليها وبقت عادية، لكن ده ما معناه بالضرورة إنها بقت صح. ولا شنو يا جماعة، هل العيب ممكن يكون ثابت ولا بتغير من مجتمع لمجتمع وتغير كمان من زمن لزمن تاني؟ رأيكم شنو؟ خليكم برضو تشاركوني وتدوني برضو رأيكم، وأنا يعني حابة جدا جدا أسمع منكم ده. إذا حابين تشاركوا بأراءكم راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وحكون ممتنة جدا لمشاركاتكم وكمان لمتابعتكم لنا. تعالوا مع بعض نطلع كده في حلقة نستمع فيها لترنيمة، ما حقول لكم المرنمة دي لأنه فعلا طولنا منها شديد ما استمعنا لها. تعالوا مع بعض نستمع لها.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للجميلة نانا على الصوت الجميل وعلى الأداء الجميل والرائع. ربنا يباركك يا نانا، وأكيد يعني بنستنى منك ترانيم جميلة بالعرب السوداني بتاعنا وكمان الحان وموسيقانا الجميلة. وحباب كمان كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك أهلا ومرحبا بك، وسعيدة جدا جدا بانضمامك ومتابعتك لنا. إذن عزائنا، بما إنه إحنا بنتكلم عن العيب، عايزين نشوف بين العيب والتربية نربي أولادنا كيف. ممكن يعني لو سألنا سؤال، هل عايزين نربي أولادنا على إنهم يخافوا من كلمة العيب، ولا نفهمهم ليه الحاجة دي عيب أو ليه الحاجة دي ما صح؟ زمان التربية كانت في أوقات كثيرة معتمدة على كلمة واحدة، عيب، يا ولد عيب، يا بيت عيب، لا ده عيب. يعني دائما دائما دائما بنسمع الكلام ده. الطفل يعمل حاجة نقول له عيب، يسأل سؤال نقول له عيب، يتصرف بطريقة ما عجبانا نقول له عيب. لكن المشكلة إن الطفل ممكن يتعلم يخاف من الناس أكثر من إنه يعني يفهم الصح من الغلط. يعني ممكن يعمل الحاجة قدام أبوه وأمه، لكن أول ما يكونوا برا البيت وما في زول يعني شايفه يعملها يعني عادي جدا جدا. عشان كده يمكن التربية الأقوى ما تكون في إننا نقول للطفل ما تعمل كده عشان الناس هتقول عليك يعني عيب، لكن نقول له حبيبي ما تعمل الحاجة دي كده، لأنه ممكن يجرح زول أو يقلل من احترامك لنفسك أو يسبب ضرر لك. هنا بنكون بنبني طفل سوي وعنده ضمير صاحي وأكيد واثق من نفسه، لأنه بنينا جواه ثقة بدل الخوف، بدل إنه يخاف من كلام الناس. وبرضو كمان مهم جدا أعزائي المستمعين نعرف إنه كلمة عيب ما لازم يعني كمان تختفي تماما من التربية، لا طبعا نهائي أنا ما قصدت كده، لكن أحيانا هي ممكن تكون طريقة سريعة نوقف فيها سلوك معين غير مناسب. لكن الأهم إنه بعدها يعني نشرح ليه أنا قلت لك الكلام ده عيب، يكون بيني وبين الطفل حوار سلس جميل ومقبول، لأنه الطفل يعني مرات إحنا بنفتكر إنه ما بيفهم، لكن هو بيفهم تماما، غالبا بيكبر وعنده قدرة إنه يقرر بنفسه. أما الطفل اللي بيتعود يسمع كلمة عشان عيب وعشان الناس وبس، ممكن يكبر وهو محتار، هل الحاجة دي فعلا غلط ولا بس غلط يعني غلط عشان الناس شايفينها غلط. محتاجين فعلا أعزائنا المستمعين نقدر نشرح للطفل احنا قلنا ليه وكده ليه، ودي افتكر دي واحدة من اساسيات التربية الاساسية او الحديثة قصدي. يعني ما ممكن اقول لولدي احترم الناس وانا قدامه ما بحترم الناس، ما ممكن اقول له يعني ما تحكم على الاخرين وانا طول اليوم بنتقد في الناس، وما ممكن كمان أطلب منه يعني يكون صريح وأنا بعاقبه كل مرة يقول لي فيها الحقيقة. مرات حتى إحنا الناس الكبار ديل بصراحة يا جماعة عندنا حاجات صعبة جدا جدا، الطفل بيقول الحقيقة لكن إحنا مصرين إنه دي ما الحقيقة، إنك إنت بتكذب وما كده وبس، لكن كمان حتى بنعاقبه بدون وجه حق على الكلام اللي هو قاله. عشان كده التربية ما مفروض تكون إننا يعني نوجد لنا الطفل خايف من العيب، المفروض نكون يعني بنصنع لنا إنسان فاهم وعنده حدود وعنده ضمير صاحي وبيفهم شنو هو العيب عشان ما يعمله تاني. عشان كده عايز أسألكم سؤال، نحن دارين أولادنا يكبروا وهم بيخافوا من كلام الناس، ولا يكبروا وهم عارفين إنه الصح حتى في اللحظة اللي بيكونوا فيها براهم وما في زول شايفهم؟ تمام، أكيد ده بنقدر نختار وبنقدر نجاوب على الأسئلة دي. قول لي كده وشاركني، وأنا حكون طبعا أكيد مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. في اللحظة دي تعالوا كده فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم باب الكوش وفريق أبناء كوش، ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام يا بابل، دايما بتتحفنا بالألحان والأداء الجميل وكمان الكلمات اللي بتلمس القلب دايما. شكرا لكم يا شباب أبناء كوش، ربنا يبارككم، ودايما بنستنى منكم المزيد من الأعمال يا رب الجميلة والألحان الرائعة والاحتفالات المفعمة كده بالبركة والبهجة، يعني لما الناس تتلمى مع بعض. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا الليل عن العيب، عايزين كمان إذا جينا من ناحية الكتاب المقدس بنقول أو بنشوف إنه كلمة العيب ما يعني قالها بالمعنى الاجتماعي، لكن بيركز أكتر على الضمير وعلى القلب وعلى الحكمة والتمييز بين الصح والغلط. عشان كده التربية ما بس يعني إنك ما تعمل عشان الناس تقول عيب، وده أتكدت عن نفتح سفر الأمثال كده ونشوف بيقول شنو الكتاب المقدس خاصة للوالدين أو للأسر. بيقول رب الولد في طريقي فمتى شاخه أيضا لا يحيد عنه. التربية ما مجرد يعني إنك تمنع من سلوك معين، لكن هو تشكيل طريق وقيم يعيش بيها الطفل من ما هو صغير لحد ما يبقى إنسان كبير وناضج، حتى يعني لما ما يكون في زول بيراقبه يعرف إنه هو المفروض ما يعمل الحاجة دي. والكتاب المقدس كمان برضو بيركز على القلب. يسوع قال في إنجيل مرقس لأنه من داخل قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، وده ممكن يفتح لنا سؤال ممكن يكون كبير جدا جدا لموضوعنا الليلة. هل المشكلة في إنه الناس شايفانا بنعمل حاجة عيب، ولا في شنو الحاصل جوانا أصلا؟ يعني ممكن الإنسان يتجنب حاجات عشان خايف من كلام الناس، لكن قلبه ما يكون تغير. والتربية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه يعني هي أعمق من كده بكثير. ما كل حاجة المجتمع بيعتبرها عيب هي مقياس نهائي. عشان كده بولس الرسول قال في رسالته لروميا: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتميزوا ما هو إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ودي يعني بجد حاجة صعبة جدا جدا، يعني ما نمشي وراء المجتمع لمجرد إنه قال ده عيب، وما نرفض كلام المجتمع لمجرد إنه قديم، لكن نتعلم إننا نميز شنو هو الصح وشنو هو الغلط وشنو إرادة ربنا. وكمان حاجة تانية، إنه الحرية ما معناها إنه أنا أعمل أي حاجة. الكتاب المقدس بيقول كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. ودي ممكن تكون نقطة جميلة جدا جدا إذا نحن فعلا ركزنا في الآية دي. ما كل حاجة مسموحة أو ممكنة معناها بالضرورة إنها مفيدة أو صح. فبدل ما تكون القاعدة في حياتنا إنه الناس قالت عيب أو العكس أنا حر إني أعمل اللي عايزه، الكتاب المقدس هنا بيدخل مفهوم جميل جدا جدا إنه الحاجة دي هل هي نافعة، هل بتبني، هل يعني بتحترم الآخرين وبترضي كمان ربنا. لازم نسأل نفسنا الأسئلة دي. والتربية أو تربية الأولاد نفسها هي مسؤولية على الأهل. عشان كده الرسول بولس برضو بيرجع بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وبنشوف لأن التأديب هنا ما مفروض يكون إزلال ولا تخويف يعني بصورة مستمرة، لكن يكون في مسؤولية على الأب والأم إنهم يربوا ويعلموا وكمان يوجهوا. عشان كده الكتاب المقدس ما بيخلينا نربي أولادنا على الخوف خاصة من كلمة العيب يعني، لكن بنربي الأولاد على مخافة الله وعلى إنهم يكون عندهم ضمير وعندهم محبة وحكمة وكمان القدرة على التمييز بين الصح والغلط. يعني ما نقول عيب ونسكت، لكن زي ما قلنا يكون عندنا حوار جميل مفتوح بيننا وبين أولادنا، يتعلموا لما نقول لهم عيب نوريهم العيب ده يعني شنو عشان ما يتكرر الكلام كل مرة والتاني. تعالوا مستمعينا برضو نطلع كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: وصلنا أعزائنا لختام حلقتنا اليوم، وأكيد بنكون استمتعنا جدا بالترانيم الروحية وكمان موضوعنا اللي احنا تكلمنا فيه. وعايزة أشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه يعني ما نلغي كلمة العيب من حياتنا، لكن كمان ما نخليها هي المعيار الوحيد اللي نحن بنربي به أجيالنا. يعني محتاجين زي ما قلنا نكون في يكون في صراحة بيننا وبينهم. ربنا يحفظ أولادنا ونكون فعلا بنربيهم في مخافة الرب وفي كلمته، ولحدد ما يشيخوا وما يحيدوا عنها. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وأسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم الله وكونوا مصلين دائما من أجل برنامجنا.
1: عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده هو رغم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني وإذ ظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفت هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكن هو في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ديل أنت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا أنت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وأنا ما حتعامل مع أي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله أنت وين؟ أنت ما شايفني ولا أنت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخده ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو مش قال هو برشدنا خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناها إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء عليه الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول له يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي همنه، أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون، لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشعل، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه من نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده ملقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13، يعني عشان إحنا ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صاحبتي كده شغالة طبيبة، هاي انت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إن الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت، طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسي راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرة ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة، عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة اصله مكان البيت، والمرأة اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بيتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح ومساء لما بيجي راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بيت ولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. أيوة، حياته الشخصية، لأنك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني مضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.